0: تستهينه فأتكم المبيت والعشاء. الشياطين عاوزة تبيت معك وعاوزة تأكل من طعامك. الشياطين عاوزة تؤذيك بأي طريقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وانت داخل تنام اوعى تنسى اوعى تنسى تغلق الأبواب وتغطي الآنية وتغطي السقاء تغطي الطعام وتغطي الشراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء واذكروا اسم الله وأوكوا السقاء واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشياطين لا تفتح أبوابا مغلقة. تريد أن تؤذيك وأنت تأتي أهلك تريد أن تؤذيك حتى في أخص المواقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإذا قدر بينهما الولد لم يمسه الشيطان. خلاص لم يمسه الشيطان. الشيطان يقعد لك كل مرصد يريد أن يؤذيك ويضرك يريد أن يمسك بسوء. فإذا لم تعتصم منه بذكر الله أصابك منه السوء طعم معك وبات معك وكان في بيتك آذاك وآذى أولادك وآذى أهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي هريرة المشهورة لما أتاه الرجل ونصحه بأن يقرأ كل ليلة عندما ينام آية الكرسي قال له فإنك إذا قلتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذن الشيطان عاوز يقرب لك وانت نايم عاوز يبقى معاك عاوز يؤذيك عاوز ينيمك عن الصلاة عاوز ينيمك عن العبادة عاوز يلهيك عن ربك عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف وانت خارج من البيت وانت داخل من البيت وانت داخل للبيت وانت بتأكل وانت بتبيت وحتى في إتيان الأهل حتى عند الاستيقاظ للصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. قافية الرأس مؤخرة الرأس. قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد الشيطان عمال يعقد ويضرب على العقد دي عشان تنام نوم عميق ما تقومش للفجر. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة منهن يقول عليك ليل طويل فارقد. لسه بدري أوعم انت عاوز تقوم ليه نام نام عاوز يقوم لقيام الليل عاوز يقوم يصلي الوتر عاوز يتعبد لله عز وجل. لا لا يريده أن يتعبد. فإذا قام قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إما أنه يقوم خبيث النفس ومقفول ومش طايق حد يكلمه ومش عاوز يعمل حاجة وملوش هم أنه هو ينزل الشغل ولا ينزل الكلية ولا يدرس ولا يذاكر. وإما أن يصبح إذا ذكر الله وتوضأ وصلى انحلت عقده فيصبح نشيطا طيب النفس يبقى عاوز يعمل حاجة نشيط وطيب النفس اللي يكلمه رد عليه بجمال وسلاسة بسهولة
1: والنشاط للطاعة كمان يمكن دي من أعظم الثمرات الواحد يحافظ لما بيحافظ مثلا أذكار بعد الصلاة ويمكن الذكر أو الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ يا معاذ إني لو أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما تذكر الله سبحانه وتعالى لما تحافظ على الذكر بحس انا بحسها في نفسي ان انا يعني انا تيجي مثلا بعد الصلاه سهل قوي انك تنزل تصلي نشيط كده وحاسس ان قعدت قرات قران مثلا بعد صلاه الظهر تلاقي قبل ما العصر ياذن تلاقي نفسك مستعد من قبلها ومجهز نفسك وداخل المسجد قبل الصلاه. لو انت لاهي ممكن قاعد تشتغل العصر ياذن عليك من غير ما تحس طب اخلص الحته دي تبدا تشتغل شويه تلاقي النفس ايه فيها ثقل شوية عن الطاعة.
0: سبحان الله ده في حديث يشهد له إن الرجل لما استكثر أعمال الإسلام وقال له يا رسول الله يعني أنا إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع أنا عاوز حاجة تمسك بها ويعني تيسر علي الأمور وتخفف علي هذه الشرائع الكثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والرطوبة في اللسان معناها انت لو ايه بتقول انا لما مش عارف تتكلم ومش عارف تقول انا لسه سريع ناشف اما ايه ما نفطر كده لو انت صايم ولا كده تقول هبدا بقى اتكلم وكذا. لا يزال لسانك رطبا يعني تجري عليه العباده بسهوله تصلي بسهوله تذكر بسهوله تقرا القران بسهوله تقدم على العبادات بسهوله. الذكر هذا اعظم مقوّن على العبادات. ابن تيميه لما كان بيقعد القعده من الفجر لغايه منتصف النهار ابن القيم يجي له بعد ساعه من الفجر يلاقيه بيذكر بعد ساعتين يلاقيه بيذكر حتى ينتصف النهار يقول له يا امام لقد اطلت. فيقول له ابن تيميه هذه غدوتي وإن لم أتغدها سقطت قوتي.
1: سبحان الله.
0: حلو. لو أنا ما قعدتش القعدة دي، لو أنا ما ذكرتش ربنا بهذا القدر، مش عارف أكمل اليوم أصلا. أيوة. مش عارف أكتب هذه الكتابة وأصنف وألف وأدرس للناس وأعلم. ولذلك يقول لك كان بيعمل في أسبوع، كان بيعمل في يوم، اللي غيره بيعمله في أسبوع وأكثر. الذكر بركة ومقوّن، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ويزيدكم قوة إلى قوتكم. والقوة دي في الدين والدنيا، على أعمال الدين وأعمال الدنيا، على العبادات وعلى الأمور الدنيوية من الوظائف والتجارات والدراسة في الكلية وكذا. وكذلك من الأمور وهي تتعلق في باب الطاعات، أن الذكر يعصمك عن المعاصي. وتلاقي كثير من الشباب يشتكون من الشهوات المحرمة ومن وقوعهم في وليكن النظر المحرم أو العلاقات المحرمة، نسأل الله السلامة والعافية. من أكبر حلول هذه المشاكل أن يلزم الإنسان ذكر الله. إيه الدليل على ده؟ قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بصوا يا جماعة، اللي مبتلى بمشاهدة الحرام والعياذ بالله، اللي مبتلى بالنظر إلى مواقع سيئة قبيحة، اللي مبتلى بهذه الأمراض يلزم هذين العبادتين، لكن بإحسان وتجويد، يدرك تكبيرة الإحرام ويصلي في المسجد ويلزم الذكر، يكثر منه ويجعل له وردا 1000 استغفار مثلا و1000 حوقلة كل يوم. لو عمل كده بإذن الله، وهذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب، ما في إنسان توصيه بهاتين العبادتين. والصلاة لا شك الصلاة هي أعظمه، لأنها مشتملة على كل العبادات ومشتملة على الذكر. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر يعني أكبر مما قاله بعض أهل العلم، أكبر نهيا عن الفحشاء والمنكر من الصلاة إذا أكثرته وأخلصت فيه واستأنست به وعشت معه،
1: يعني لأنه مداوم معاك على طول. أيوة وقتك مشغول بالذكر.
0: هذا العبد المشغول بالذكر لا يستطيع أن يعصي الله ولا يستلذ بمعصية الله، ويعني لأنه في كل أحواله يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكره قلبا ويذكره لسانا. وخلينا بشمهندس هلال نعمل مقارنة بين اثنين، واحد محافظ على أوراد الذكر بتاعته وعمره بيفوتها، أوراد الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، أذكار بعد الصلوات، أذكار النوم. ولكن مقارنة بسيطة خالص بين واحد نزل من بيته قال أذكار الصباح، وواحد نزل من بيته الصبح ما قالش أذكار الصباح. الأول ماذا حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه. خلاص أدى شكر يومه. الثاني ما عملش كده. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت إلى آخر سيد الاستغفار، دعاء سيد الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها حين يصبح موقنا بها دخل الجنة. فهذا إنسان نزل من بيته لو قالها موقنا بها، شوف بقى القلب، من قالها موقنا بها دخل الجنة. الثاني ما خدش الجائزة العظيمة دي. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، من قالها حين يصبح 4 مرات أعتق من النار. ده نازل من بيته أعتق من النار. الثاني ما عملش كده. الأولاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، انتهى، مش هيضر سوء. الثاني ما عملش كده. الأولاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه من دينه ودنياه، كفاه الله ما أهمه من دينه ودنياه، خلاص ربنا يتحمل عنك همومك. الثاني ما عملش كده. الأولاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 كان حقا على الله أن يرضيه.
1: سبحان الله.
0: يعني حديث عظيم قوي. كان حقا على الله أن يرضيه. وإحنا مين عشان يبقى حق على الله أن يرضينا؟ لكنه فضل الله الكريم.

0: مئة مرة كتبت له مئة حسنة، وحطت عنه مئة خطيئة، وكانت له عدل عشر رقاب من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له من الشيطان سائر يومه، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بمثل عمله أو زاد على ذلك.
1: سبحان الله،
0: واحد نازل من بيته واخد كل العطايا والهبات الربانية دي، والتاني نازل مسكين مسكين مسلطة عليه الشياطين،
1: أمره إلى نفسه،
0: أمره إلى نفسه، لم يعتق من النار، لم تكتب له هذه الغنيمة العظيمة بدخول الجنة إن مات وهو موقن بهذه الكلمات، يعني لم يتحمل عنه الله ربه سبحانه وتعالى أموره وهمومه، فكيف ينزل من بيته؟ كان حد من شيوخي يقول لي، كان أبونا يجمعنا، يقول لهم المقارنة دي يا باشمهندس هلال، يقول لهم احنا دلوقتي عندنا واحد الله كفاه ما أهمه، لم يضره شيء، لم يمسه الشيطان حرزا له من الشيطان، ضمن دخول الجنة، لو ماته برة حدث لا قدر الله أي شيء دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به عمل، أفضل حاجة في الدنيا، إلا لو حد زاد والباب مفتوح، يعني وفضل الله واسع. كتبت له مئة حسنة وحطت عنه مئة خطيئة، غفرت له كل ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. عندنا واحد عمل الكلام ده كله، واحد ما خدش ولا أي حاجة من الكلام ده، التاني ده يعرف ينزل من البيت؟ فتكون الإجابة الطبيعية لا، ما يعرفش ينزل من البيت. فقول لهم طيب خلاص، يبقى إذن
1: محدش هينزل
0: من البيت، محدش هينزل من البيت إلا لما يقول الكلام ده، لأنه ما ينفعش تنزل تتعامل مع الناس وتخالط الدنيا وتعاملها وتعامل أذاها وإنت ما قلتش الكلام ده، وإنت ما تحصنتش بحصن الله الحصين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. اوعى تعامل الدنيا بنفسك وعاملها بالله، اوعى تخالط الدنيا بنفسك، خالطها بالله، بذكر الله، بالاستعانة بالله والاعتصام بالله، وهذا كله يأتيك به ذكر الله، ذكر الله والاستئناس بالله ومعايشة جمال وحلاوة الخلوة بذكر الله سبحانه وتعالى.
1: أحيانا الواحد بيبقى بيقول الأذكار دي ومش حاسس بالمعاني قوي، يعني هو حافظ الرصع 15 فكرة أذكار الصباح والمساء هيقولهم، عارفهم ترتيبهم، فمع السرعة ومع الاعتياد ما بيستحضرش المعاني.
0: استحضار المعاني مهم جدا في التلذذ بالذكر وذوق طعم الذكر وحلاوة الذكر، لأنك لما تقول سبحان الله وأنت مش عارف معناها ما قيمة ذلك، لا شك أنك تأخذ عليها حسنات. اوعى تستقل، اوعى تظن أن لا لا خالص، هذا طريق ذاك، أنت بتبدأ من غير معرفة المعنى ومن غير قلب، والله بس مع الوقت تجد القلب انشرح وعرفت المعنى وحلقت في السماء، وحلقت في السماء، لكن ابدأ وواحدة واحدة هتجد رب العالمين سبحانه وتعالى يفتح لك حتى أسرار معرفة أذكاره والثناءات عليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما معناه؟ ما هو دي أفضل الكلمات، دي أفضل الذكر، أفضل الذكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، في بعض الروايات أحب إليه من الدنيا وما فيها. الدنيا دي فيها فلوس قد إيه، وفيها خيارات قد إيه، وفيها غنائم قد إيه، لكن الخمس كلمات دول أحب لقلب النبي من الدنيا وما فيها، وهم بالفعل أعظم عند الله من الدنيا وما فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، ده لقاء العظيمين. ماذا قال سيدنا إبراهيم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدول كلمات عظيمة، اوعى تستقل بيهم، واوعى تقصر فيهم، حاول تكثر منهم وتستغل وقتك وانتظارك وشتاتك في أن تجمع نفسك وقلبك وعزيمتك وهمتك بهذه الكلمات، يضبطون لك أمورك وينظمون لك حياتك. فإحنا عندنا كلمات عظيمة ما ينفعش نقصر فيها، أفضل الكلمات عند الله وأحب الكلمات إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلمات إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإنهن لهن دوي عند العرش يذكرن بصاحبهن، أولا يحب أحدكم أن يكون له عند ربه ما يذكر به؟ يجيب سيرة هذا الذي قالهن عند الله سبحانه وتعالى حول العرش.

0: وخذ مني هذه الهدية. النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن هذه الكلمات، قال من تعار من الليل، قد ايه بنقلق واحنا نايمين، كم مرة بنقلق واحنا نايمين، بتقوم الآن صحيت عشان اي حاجة، من تعار من الليل، وده معنى تعار يعني قلق وهو نايم بالليل عشان اي حاجة، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال رب اغفر لي غفر له، وإن دعا استجيب له، وإن صلى قبلت صلاته. أنت كم في صدرك من دعوة تريد أن يستجيب الله عز وجل لك إياها، وكم من عمل تريد أن يقبله الله سبحانه وتعالى منك، الآن فتحت لك أبواب الإجابة بكلمات يسيرة قلتها. من تعار من الليل، قلقت بالليل، اوعى تنام تاني بقى، خليك ذكي، قول الكلمات دي، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدين قول يا رب يسر لي الوظيفة الفلانية بس ونام تاني، قل يا رب اغفر لي أعظم المطالب، قل يا رب اهدي لي أولادي، اهدي لي ابني فلان، قل يا رب ارزقني من أبواب الرزق كذا وكذا، وافتح لي في كذا وكذا، قل يا رب يسر لي زواجا صالحا، ادعو. كم من حاجة في صدرك ادخرها لهذا الوقت، تقلق بالليل لأي سبب، على طول تستيقظ على هذه الكلمات العظيمات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. خذ بالك أنا بكررها عشان الناس يحفظوها، فإن قال ربي اغفر لي غفر له، وإن دعا استجيب له، وإن صلى قبلت صلاته. طيب كيف تتلذذ بهذه الأذكار وأنت لا تعرف معانيها؟ اعلم أن معرفة معانيها سهل جدا ويسير وغير يعني مستعظم، فإن الشيطان يعظمه عليك حتى تظن أن الأمر مستحيل، مستحيل أن تصل لحال هؤلاء العباد، وهذا والله وهم. أنت ما عليك إلا أن تبدأ ذكر الله سبحانه وتعالى وستنفتح لك أبواب الفتوحات والعطايا الربانية في دينك ودنياك، فيكفيك في سبحان الله أن تعلم أن سبحان الله معناها أنا أقر بأن الله كامل في كل شيء ومنزه عن كل نقص وعيب، فأنت تقدس الله وتسبحه وتنزهه سبحانه بحمده. تعلم أن سبحان الله كلمات يحبهن الله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. كان نوح يقول لولده عليك بسبحان الله فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، تفتح لك أبواب الرزق. سبحان الله جاء رجل إلى ملك سليمان وسليمان أوتي ملكا لم يؤته أحد من بعده، فقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، فقال له سليمان لقولك سبحان الله أعظم عند الله من هذا الملك.
1: سبحان الله،
0: فأعظمها في قلبك واعلم معناه الحمد لله. الحمد لله يعني أنا أثني على الله وأشكره وأحمده. ما الفرق بين الحمد وغيره؟ ما الفرق بين الحمد والمدح؟ الفرق بين الحمد وغيره من المدح أو الشكر أن العلماء قالوا الحمد ثناء بحب والمدح ثناء فقط، فأنت تحمد الله على نعمه الكثيرة الغزيرة التي رزقك إياها، تحمده على الإسلام، تحمده على أن جعلك يعني سليما معافا وغيرك مبتلا ابتلاءات أشد منك بكثير، في جسدك مليارات الخلايا بفضل الله معافاه، وغيرك خلية واحدة مصابة بسرطان يجلس في مستشفى السرطان وهو يعني يعني يعني مبتلا بهذا المرض، وغيره أشد ابتلاء منه، وغيرهما أشد ابتلاء منهما، وهكذا. فيحمد العبد ربه على هذه النعم الكثيرة. أنت ينبغي أن تحمد الله سبحانه وتعالى على كل خلية معافاة في بدنك، تحمد الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج من الخلاء، شوف سبحان النعمة لا ينتبه لها أحد، كان يخرج من الخلاء فيقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كيف لو حبس البول فيك كيف لو حبس هذه الأمور فيك؟ كيف سيكون حالك؟ فتحمد الله عز وجل على هذه النعم، بل تحمد الله على نعمة الحمد لله، فإن قولك الحمد لله نعمة تستوجب الحمد. صحيح. وأنت في ذلك في نعم متوافرة لا تستطيع حمدها أبدا، فإن كل كلمة الحمد لله تخرج منك تستوجب الثناء والحمد. ولذلك قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها وجب الشكر، فكيف بلوغ الحمد إلا بفضله، ولو طالت الأيام واتصل العمر. إزاي هأوفي حمد الله سبحانه وتعالى؟ فتحمد الله سبحانه وتعالى، ذلك الحمد مقترن بالرحمة. ربنا سبحانه وتعالى قرنه بالرحمة في القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أنت لما تحمد الله تنزل عليك رحمات الله سبحانه وتعالى. لما خلق الله عز وجل آدم عطس آدم، فعلمه الله أن يقول الحمد لله، فقال له ربه: يرحمك الله، يرحمك الله. هذا في الحمد لله، والكلام عنها يطول، ولكني أختصر الكلام اختصارا حتى لا تظن أن الأمر كبير، ولك في غير هذا المقطع من المقاطع استزادة إن شاء الله تستزيد بمعرفة أسرار الأذكار أكثر، حتى تستطيع أن تعايشها أكثر وأكثر. الله أكبر، الله أكبر من خوفك ومن قلقك ومن ظنونك ومن تصوراتك. الله أكبر مما تخاف وتحذر. الله أكبر من ظنك أن هذه الدعوة كبيرة وهذا الأمر كبير. لا، الله يستجيبه. وسبحان الله، كل الأذكار جمل تامة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا الله أكبر. الله أكبر فتحت لأنها تشمل كل شيء. الله أكبر من كل شيء. كلمة كانت تهز رسول الله إذا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان يطيق النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع الله أكبر. الله أكبر من هذا العمل الذي أعمله، الله أكبر من دنياي كلها، من أهلي وأولادي، الله أكبر من نفسي أنا، الله أكبر من أنفتي وكبري، الله أكبر مني، أذل نفسي له وأكسر نفسي بين يديه، الله أكبر من ظني به ومن تصوري عنه. فكل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك. اوعى تظن أن الله سبحانه وتعالى يحيطه كنهك وتفكيرك، فكل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وخزنته، الكل محمول بجلال قبضته، مقهور بعظيم قوته. سبحانه بحمده. الله أكبر مما أخاف وأحذر، الله أكبر من خوفي ومن قلقي، الله أكبر من كل شيء. لا إله إلا الله، وكأنها مؤدات طبيعية لما قيل قبلها من الكلمات: فأما نزهت الله وقدسته وحمدته على نعمه الكثيرة الوفيرة التي أنعم بها علينا وأكبرته وأعظمته، لم يكن لي مفر ولا بد إلا أن أنكسر بين يديه وأعبده. فإن أصل التعبد في لغة العرب من المذلة، طريق معبد يعني مذلل. فالذلة هذه تنتج بعدما قلت هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحق الانكسار والتذلل والمسكنة إلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لك عن الشر والسوء والضر، ولا قوة لك إلى الطاعة وإلى الخيرات وإلى البركات إلا بالله. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذات. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا لا أستطيع أن أحول نفسي من شيء إلى شيء إلا بالله، ولا أستطيع ولا أقوى أن أفعل طاعة، أن أفعل أمرا دينيا أو دنيويا نافعا لي إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يحولك عن معصيتك إلى الطاعة إلا الله، لا يحولك عن الخسارة إلى الربح إلا الله، لا يحولك عن الفشل الدنيوي أو الديني إلى النجاح إلا الله، لا يحولك عن الإخفاق في أي أمر ديني أو دنيوي إلى الفوز فيه إلا الله، لا يهدي لك ولدك إلا الله، لا يهدي لك أهلك إلا الله، لا يجلب لك منفعة ولا يدفع عنك ضرا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، قال له: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. ثم غيرها من الأذكار، هناك غيرها الكثير: حسبي الله ونعم الوكيل، كلمات قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فكانت هي النجاة له. فكانت هي النجاة له. حسبي الله ونعم الوكيل قالها الصحابة لما يعني خوفهم الناس في حمراء الأسد بعد غزوة أحد، وإن الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أربع كلمات تجلب أربعة منافع ومغانم. حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. تنقلب بعد هذه الكلمات بنعمة من الله وفضل لا يمسك السوء ولا يمسك الضر، وتتبع في هذا رضوان الله، يرضى عنك الله، والله ذو فضل عظيم. كلمات فيها من الكنوز والمغانم الكثير، ولكننا ذاهلون غافلون، ولكننا بعيدون معرضون. فاعلموا أن هذه الكلمات فيها خيرات الدنيا والآخرة. حسبي الله ونعم الوكيل التي تقال في أذكار الصباح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يكفيه الله ما أهمه من أمور دينه ودنياه. إيه ده؟ فإذا كفاية هموم وتفريج كروب، ولا ننسى الاستغفار الذي يفتح المغاليق. الاستغفار يعني أطلب من الله المغفرة، ده معناها الألف والسين والتاء، يعني أطلب. أستغفر يعني أطلب المغفرة من الله عز وجل، فأستغفر الله هذه تفتح لك المغاليق وتيسر لك أمورك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. شوف تفريج الهموم والكروب، شوف الرزق الواسع الذي يأتيك الله عز وجل به. الاستغفار قوة في البدن ونزول الرزق من السماء. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو إليه جد بالأرض ما عادتش بتنتج زراعة، فقال له استغفر. وجاء له رجل آخر يشكو إليه أنه عقيم، فقال له استغفر. وجاء له رجل آخر يشكو إليه قلة الرزق، فقال له استغفر. فقال له إنسان بجانبه يا إمام جاءك الأول فقلت له استغفر، وجاءك الثاني يشكو كذا فقلت له استغفر، وجاءك الثالث يشكو أمرا سواهما فقلت له استغفر. فقال أما سمعت قول الله؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار، الاستغفار رزق واسع. كم من إنسان الآن يشكو قلة الرزق وانسداد الأبواب في وجهه ويعني وعسر الحياة عليه، حلك في الاستغفار، إلزم الاستغفار. المرأة التي لم ترزق بولد والرجل الذي لم يقدر الله عز وجل بينه وبين امرأته ولدا بعد طول سنين، عليك بالاستغفار. الذي يعني ضاقت عليه تجارته وعسرت عليه وظيفته وجدبت له أرضه وقلت له يعني زراعته ونتاجه، عليك بالاستغفار. الاستغفار يفتح المغاليق ويوسع الأرزاق. كان في يعني أذكر الآن أنه في بعض الناس كان بيحكي أن زوجته لما ذهب بها إلى الطبيبة قالت لها لو هذه الطاولة ولدت قدر لها الولد انت مش هتولدي، لو دي ولدت انت مش هتولدي. قال هذا الرجل والله عدنا الى البيت وما فعلنا شيئا سوى لزمنا الاستغفار، حتى استغفرنا في يوم واحد 70,000 مرة.
1: سبحان الله،
0: 70,000 مرة وايام متوالية. قال والله ما هي الا ايام قلائل ويقدر الله عز وجل الحملة لامرأتي التي كانت عقيما لا تلد.
1: سبحان الله،
0: هذا رزق الله وعطاء الله. فالزموا الاستغفار، والزموا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الزموا حسبي الله ونعم الوكيل، الزموا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها شفاعة، وإن أكثر الناس صلاة عليه الصلاة والسلام أقربهم منه مجلسا، فنريد أن نجاوره عليه الصلاة والسلام. فالزموا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناه الثناء عليه وطلبوا رفع درجاته صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وفي الجنة صلى الله عليه وسلم، وطلبوا الثناء عليه من الملائكة. ثم لها أجر عظيم جدا، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لما جاء له الرجل وقال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، أنا طول الوقت أصلي عليك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. يغفر ذنبك خلاص انت اخرتك كده الحمد لله ما فيش ما عليكش ذنوب، ويكفى همك ما فيش هم دنيوي الا وهيتحللك ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخد بالك انا باكثر من المعاني وكذا حتى نستطيع ان نجمع يعني غنائم هذه الاذكار في وقت قليل ولا تستعظمها. الامور يسيرة وبسيطة، لكن تحتاج ان انت تجاهد نفسك وتحمل نفسك وتصبر على اثر الذكر، والله سيفتح الله عز وجل لك من خيرات وبركات الدنيا والاخرة ما لم تكن تتخيله وما لم يخطر لك على بال أبدا، والله المستعان. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين.
1: جزاك الله خير يا شيخ أحمد. يعني أنا عايزك قبل ما تسيبنا بقى في نهاية الرحلة الجميلة دي، صراحة أنا كنت مستمتع جدا جدا، وأظن الناس كلها كانت، يعني المتابعين اللي وصل معنا للحظة اللي احنا فيها دي فأكيد يعني كان مر بالرحلة كلها. فعايزك عايز منك حاجتين. أولا نصيحة بخصوص الذكر، وفي الآخر بقى ختام للسلسلة.
0: الله يجزيك خير ويبارك فيك وينفع بك. أما نصيحتي بخصوص الذكر فهي الصبر على هذا الباب، لا تستعجلوا، واحملوا نفسكم على التلذذ بهذه العبادة، فإن وراءها خيرا عظيما. واعلموا أن العلم بالتعلم، الذكر والدعاء أمور تتعلم. ما ينفعش ما يكونش عندك كتاب حصن المسلم، أو ما يكونش عندك كتاب الدعاء من الكتاب والسنة. كتاب عن الأذكار وكتاب عن الدعاء ملازم لك تحفظهم. احفظ وحفظ أولادك حتى لا يمسهم الشيطان، وحتى لا يؤذوا من الناس أو من الشياطين أو من أنفسهم. حفظهم كتاب حصن المسلم، ماذا يقولون عند لبس الثوب، وماذا يقولون عند الخروج والدخول، ماذا يقولون عند الذهاب إلى المسجد، ماذا يقولون إذا رأوا شيئا يستحسنونه، ماذا يقولون عند الريح، ماذا يقولون عند المطر، ماذا يقولون عند اشتداد الريح، ماذا يقولون عند المصائب والعياذ بالله، ماذا يقولون عند الأمور المبهجة والمفرحة، ماذا يقولون. إذا لم تعلم أولادك هذا فماذا تعلمهم. فتعلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن يعلمهم الأذكار والأدعية، كان حريصا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، كلام عبد الله بن مسعود. وكان الصحابة كذلك، كما كان النبي حريصا، كان الصحابة حريصين على أن يتعلموا هذه الأمور. يا رسول الله، جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قل لي دعاء أحفظه أدعو به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي البراء بن عازب، يقول له: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتاب. أذكار يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أوقات معينة، يعني موظفة بأفعال معينة أو بنوازل معينة، بظواهر طبيعية معينة،
1: عادات يومية مرتبطة بعبادات
0: حتى تكون كل أوقات يومك مرتبطة بالذكر. فعليك بحفظهما هذين الكتابين، وتحفيظ أولادك هذين الكتابين، والحرص مع أهلك ونفسك أن إذا ركبت معهم السيارة، ما دعاء ركوب الدابة؟ يلا نقول سويا، وتعلي صوتك بالذكر، وتذكرهم وتذكر الناس حولك حتى يعني تنصرف عن الشياطين. لأن المجتمع الآن يعني ملئ بالأذى، وملئ بالعين، وملئ بالسحر، وملئ بالحسد. فنريد أن نبعث هذه الروح في الناس من جديد. إذا ركب إنسان سيارة مواصلات مثلا، أعلي صوتك بدعاء الركوب حتى يقوله الناس. ذكرهم بس، قول أول كلمتين ثلاثة منه عشان الناس يفتكروا يقولوا. ذكرهم بدعاء المصيبة إذا رأوا شيئا يكرهونه. إذا حدث لإنسان شيء قل له: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قل له الذكر الذي يقال عند هذا الفعل الذي فعله. علمه أذكار يومه، علمه الذكر إذا أراد أن يتزوج. فماذا تفعل إذا خلوت بامرأتك؟ تضع يدك على رأسها وتقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. كل شيء له ذكر، كل شيء له ذكر. فتتعلم هذه الأمور حتى لا يعني يقربك الشيطان في أي شأن من شؤون حياتك. فهذه نصيحتي بخصوص هذا الباب، أن تلتزموا بحفظ الأذكار الموظفة التي في كل باب. ماذا تقول إذا فعلت كذا، وإذا فعلت كذا، وإذا فعلت كذا. أما نصيحتي في العبادات تامة، فأنصحهم أن يسمعوا السلسلة
1: تاني
0: مرة أخرى.
1: أنا يعني بننصح اللي سمعوها بس هي فعلا يعني أنا أظن أنه ما ينفعش تسمع مرة واحدة. معايشة الأمر ده، معايشة العبادة بالشكل ده، لا سيما الصلاة تحديدا. بصراحة أنا حاسس أن الصلاة لازم مرة واثنين وثلاثة وترجع تمارس وترجع تراجع ثاني الكلام ده وتعيشه.
0: أنا زي ما قلت لك، جزاك الله خيرا يا شوان سلال، جزاك الله خيرا. أنا زي ما قلت لك في الأول، ده مشروع عمر،
1: سبحان الله،
0: مشروع عمر. احنا هنفضل طول ما احنا عايشين بنحسن.
1: أيوة.
0: وهذه السلسلة وهذه نصيحتي للناس ألا يظنوها منتهى الأمر خلاص كده، لا، ده أنا وضعت
1: البداية
0: قدمك على بداية الطريق، وانت كمل تسمع بقى دروس أخرى عن الصلاة وعن الدعاء وعن القرآن وعن الذكر، وتقوي نفسك في هذه العبادات وتفتح قلبك في هذه العبادات وتحسنها وتجودها وتنميها وتجعلها عبادة تليق أن تقدمها إلى الله وتقف بها بين يدي الله سبحانه وبحمده. فاصبر على هذه العبادات وجاهد نفسك فيها، نصائحي اصبر عليها وجاهد نفسك فيها، واعلم أنها بداية الطريق وأن عليك استكماله كما بدأناه سويا، أنا سأكمله وأنت ستكمله، ولكني ساعدتك بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه في شيء من بداية الطريق، ووضعت قدمي وقدمك على بداية الطريق لنسير سويا إلى أن نموت عليه بإذن الله. نموت صلاتنا صلاة جميلة معظمة مباركة مجودة محسنة، نموت ودعاؤنا دعاء يغير أحوالنا، نموت وقرآننا قرآن يهيج قلوبنا، نموت وذكرنا ذكر نستجلب به رحمات ربنا وفتوحات ربنا سبحانه جل جلال الله. فهذا ما ينبغي أن نكون نحن عليه الآن. فاستعينوا بالله، وأنا يعني إحنا بننهي الآن السلسلة في الثلث الأخير من الليل، وتبقى على الفجر وقت يسير، فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى، أسأله سبحانه بحمده أن يبارك في هذه اللقاءات وأن ينفع بها.
1: آمين.
0: أسأله سبحانه أن يبارك في هذه اللقاءات وأن ينفع بها.
1: آمين.
0: وأسأله سبحانه بحمده أن يتقبل مني ومنك يا رب، وأن يجعل عملنا هذا في موازين حسناتنا.
1: آمين.
0: وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
1: آمين.
0: وأن يجنبنا الـ كل شائبة رياء أو عجب أو كبر أو تسميع أو حب شهرة.
1: آمين.
0: أو ظهور يا رب العالمين.
1: آمين.
0: نسأله سبحانه بحمده أن يعلمنا كيف نصلي إليه.
1: آمين.
0: اللهم علمنا كيف نصلي إليك، وعلمنا كيف نقرأ كتابك، وعلمنا كيف ندعوك، وعلمنا كيف نذكرك. اللهم علق قلوبنا بالصلاة.
1: آمين.
0: وعلق قلوبنا بالقرآن.
1: آمين.
0: وعلق قلوبنا بالدعاء.
1: آمين.
0: وعلق قلوبنا بالذكر. اللهم اجعلنا من أهل عبادتك.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أهل عبادتك.
1: آمين.
0: اللهم يسر لنا العبادة.
1: آمين.
0: اللهم علق قلوبنا بالعبادة.
1: آمين.
0: اللهم متعنا بالعبادة.
1: آمين.
0: اللهم أذقنا لذة العبادة. اللهم أذقنا لذة العبادة يا
1: آمين.
0: رب العالمين. اللهم أقمنا على ما يرضيك عنا.
1: آمين.
0: اللهم أقمنا على ما يرضيك عنا. اللهم أقمنا على ما يرضيك عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: آمين.
0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: آمين.
0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: آمين.
0: هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد
1: وسلم.
0: لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.

0: قهوة الحموي، لهو الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نمضي وإياكم في سلسلة رسالة. أتحدث اليوم عن مواسم الطاعات، وهي تجارة الصالحين، تجارتهم مع الله عز وجل. بعد أيام نحن مقبلين على 10 ذي الحجة. هذا اسمه موسم. اللي بيعرف المواسم هن التجار، يقول لك هلا موسم. شو الموسم؟ موسم يعني في شغل وفي مال. مواسم الطاعات معناتها فيها أجر كبير مع الله عز وجل. الله عز وجل قال: والسابقون السابقون، الذين يغتنمون المواسم، أولئك المقربون. وفي الآية: فاستبقوا الخيرات. لذلك مو هي عبارة عن أيام 9 بتمضي، أنا من 1 لـ9 ذي الحجة، يوم العاشر يوم العيد. إذا هي أيام ومضيت معناتها أنت لا تفقه بالمواسم. المواسم تغتنم بالدقيقة، مو الساعة، بالدقيقة. والمواسم دائما بدها تحضير. اللي بده يبيع بده يخزن، واللي بده يفوت على موسم بده يجهز حاله، بده يرتب الأمور، بده يعبي المستودع، بده يكون في أهبة الاستعداد. حتى إن كان أهل بيته بيقول لهم أنا مالي فاضي، في عندي شغل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هلا الأيام بتبلش يوم التنين، يوم التنين القادم. من التنين للتنين بعدين للثلاثة، لأنه بيجي يوم الأربعة يوم العيد والله أعلم. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. مو كل يوم. هلا الورد الجوري إمتى بيطلع؟ بالربيع، مو بكل الربيع، هيك موسم، له موسم معين. هاي المواسم تبع الخير بتجي برمضان، بتجي بهالتسع أيام، يجي مثلا بعاشوراء، يوم العاشر من محرم كان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام، تجي في ليلة النصف من شعبان. أيام معدودة كلهم هون بتجمعهم كلهم الأيام، ما بيطلعوا مع شهر رمضان، ما بيطلعوا لهم 45 يوم من السنة كلها، السنة 365 يوم، هدول 45 يوم كلهم. رمضان هو شهر العبادة المعروف، لكن هدول الأيام أتقل أيام بيجوا تسعة أفى بعضهم هني أيام ذي الحجة. هلا نحن ما الطلاب مشغولين بدراستهم، واللي عندهم محلات مشغولين بمحلاتهم، واللي عندهم محلات حلو عم يشتغلوا من هلا، لا حدا فاضي ولا حدا عرفان أصلا شو فضل هذه الأيام. مواسم الطاعات هي تجارة المؤمنين، بدك تجارة هذه الأيام. هلا بدي لكم شو بكون تساووا، يعني هلا نحن عم نعمل مقدمة. يقول الحسن البصري: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أحرص منكم على دراهمكم ودنانيركم. وقت بالموسم. وهلا يعني بين الربيع والصيف لسه، يعني هلا بشان اذا موسم الصيام والهي، ما شاء الله كلكم يعني مالكم إلال عند الله. اول شيء من هلا انه التاجر مع الله، فوتوا بنيه التجاره مع الله. بدي تاجر مع الله. الله بهذه الايام، ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. أنا بدي أتاجر معه أنا. هلا إذا الواحد بده يرفع الثاني، يعني بتبين الأب مع ابنه، قل له حفوتك شريك بهالشغلة، مشان هيك بس يرفعه شوي. لو قديش معك مصاري؟ والله طلعوا 10,000. يعني أبوه بيقول له إنه كذا بعنا اشترينا، طلع لك 700 فوق منهم. بيعجبه. فوتوا بنية التجارة مع الله. طيب خلينا نحط برنامج. نحن هلا عنا، يا بدك تكون إنسان فعال وخلص إنه هالأيام تشتغل فيهم شغل مظبوط، يا بدك تكون إنسان يعني في ناس الله يعينه شغله صعب وكذا وهي كصيام صوم تنين وخميس وتنين وثلاثة، تنين وخميس، لأنه التنين واحد، بعدين الخميس بيجي قديش؟ أربعة ذي الحجة، والتنين اللي بعد منه بيجي ثمانية، والثلاثة بيجي تسعة. والله أعلم لسه ما سبتوها وكذا، ولكن يعني هيك مبين. قول من هلا خود يا مسار من واحد لتسعة. هلا بحكي عن الصيام، شوفوا قديش في أجره. يا أربعة أيام إذا كان كبير رجل، هدول أخوان الكبار بالسن اللي قاعدين هنيك، أقل مستوى أنه نصوم يوم ثلاثاء اللي هو يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحتسب عند الله أنه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. هلا أنتم سفراء أهلكم في المساجد وفي الدعوة، روحوا هالدرس هاد سمعوا لأهلكم، سمعوا لزوجتك، سمعوا لأولادك، قالوا تعال نحن مقبلين على موسم. لكن هلا ما منذكر بعضنا بالأشياء التي فيها نفع؟ كان أيام زمان من شيء 30-40-50 سنة اللي والله في جمعية فاتحة، شو رأيك سجل لك اسمك فيها؟ والله كانوا أيام زمان الجمعيات كان فيهم خير، يعني كان الواحد هيك يعني يسجل ورقم رمزي يحصل على بيت، ما كانت الشغلة كتير صعبة. أما هلا توريطة، لا حد يفوت فيها القصة. وهذا بيدل على أنه الناس كان فيها خير، كان في أخلاق. هلا راحت الأخلاق وراحت القيم. بهالأيام هي اللي هي أيام ذي الحجة نخفف العوالق والتعلقات بالدنيا. حط برنامج صلاة الفجر في المسجد جماعة، ولا صلاة الفجر صار بدها رجولية، شو هي 4 إلا دقيقتين و4 إلا 3 دقائق بيقدين. والله تذكروا كان عم يقدين الساعة 6:12 تقام الصلاة 6:30 6:30 و5. شو هي هذاك الشتاء ربيع المؤمن؟ شو كانوا يجوا الشباب البراعم على قيام الليل والتهجد يملوا نص الجامع. هلا ارجوني رجولية، ارجوني. وين شو بدك تعرفوا للزلمة انه زلمة وقت النومة؟ متى ما نام اذا بتحط مدفع قدام منه ما بيفيق. المؤمن كالنحلة، بس هيك قل له يا حي يا قيوم اللي بيفيق. الله يعيني لنومه تقيل، الله يعينه. لما بيكون مع الله انت امشي مع الله بخف نومك. ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بتصير صفات الإيمان غالبة عليك. أي بعدين هي لازم يكون لك طبيعة حياة المؤمن. هلا كنا عم نحكي هلا قبل ما فوت على صلاة المغرب، هذا اللي بده يتطرروا 3 شاورما الساعة 1 بالليل من هذول الصواريخ، مع مايونيز وما مايونيز هذا شلون بدي فيه؟ شلون قلولي؟ بس ارجعوا شوي هيك لورا، شو كانوا يتعشوا الناس؟ زيتونة وخياراية ونعناعة، وفي مثل النحلة على صلاة الصبح، كريس بي وجوردون بلوم صواريخ وامبراطور، شو ها؟ وما بيمشي، ناس كانت تمشي، قولوا تعشى وإيش؟ لإلكم تعشى. إمتى تعشى؟ كان العشاء بين المغرب والعشاء. روح الجامع يجي في أولادة عسان الله. وين أبوه هذا؟ حطه بحضنك الله يرضى عليك. لذلك الزكي، هلا بلشنا نحن نشتغل بهدول التطبيقات وكذا، وحتى بلاد برا بيقول لك اذا في تخفيضات يبعثوا لك انت امتى في تخفيضات. وهدول الشركات الذكي مو اللي بيعرف وين التخفيضات وامتى التخفيضات والجمعة السوداء والسبت الاحمر والاحد الاخضر والتنين تبع الحلاقين. لا،
8: الذكي اللي بيعرف امتى مواسم المغفرة. دل بعضنا طيب يا رب قوم، لازم قبل الفجر بساعة. كم واحد من بيناتنا مهموم؟ كم واحد من بيناتنا مغموم؟ كم واحد من الحاضرين مريض؟ كم واحد من الحاضرين ذو حاجة؟ كم واحد من الحاضرين والسامعين في أمور معسرة؟ هلا هي مواسم، طلبات دغري بتمشي. ليه؟ بتعرفوا ليش؟ مين بيعرف ليش؟ لأنه بهالأيام هي الله عز وجل يتجلى على عبيد له في مكة كرمالهم، دول اللي لابسين مناشف وجايين وتاركين. شفت واحد الحجاج السوريين مواليده 36، كبير بالسن، عمره 90 سنة، هدول وأمثالهم وتاركين الفرشة وتاركين النوم والمخدة تبعه، وعلى سفر وطائرة وباص وزحمة، ممكن بيته في تكاية ولا ما. ليش المسافر دعاءه مجاب؟ لأنه بتعتر. إن شاء الله نفكر هلأ أنه يعني الروحة بالطيارة أحسن، لا، على أيام زمان يمكن السفر على الدابة أحسن، يمكن مستغربين. هلا لما كانوا يسافروا على الدابة كانوا يستنوا تأشيرة شيء؟ طيب كانوا يروحوا على المطار شيء؟ لا. طيب كان يستنوا بقاعة الانتظار شيء؟ لا. كان يقعد مثلا يستنى لحد يختم له؟ هي تبع يختم له، هي أصعب شغلة. يقول لك مثلا والله شو كان على اسمك، تشابه ما تشابه أيام زمان، طلع وما طلع. هلا هو بيركب على الدابة، أرض الله واسعة. بعدين عفوا اجى على باله يتغدى، بينزل ويقعد بينصب خيمة، جاء على باله يقعد هون يومين، بعدين سيراني، بعدين شو لما كانوا يروحوا بشوق قديش باقي. زي كان يقول يا حادي الركبان، الحادي هو اللي عم يسوق الجمال، هذا أول واحد. متى وصلت البان أنخ هناك العيس الجمال وبشر الولهان. لو قديش بقيان لك والله هلا. لذلك كانوا يقولوا انه الحجاج لما اللي جايين من البلقان وجايين من أوزباكستان وكازاخستان ودول من سمرقند، قال متى ما يصلوا للشام. انا اتذكرهم كانوا يجوا دول داغستان وما داغستان، قبل الحج وبعد الحج يبسطوا هون بالشام، يبيعوا عسل وما عسل. مين بتذكر؟ رفعوا ايديكم. شاري من العسلات تبعهم انت؟ بسطوا عند الشيخ محدين وعند جامع ابو النور. وشو يقولوا؟ قولوا لبيك اللهم لبيك. يعني شو؟ قطعنا ثلاث ارباع المسافه وخلاص وصلنا. يعني الشام بالنسبه لهم وصلوا لمكه. بقى الذكي، هي هي الفكره اللي بوصلكم اياها، مو اللي بيعرف وين في تخفيضات، وين عاملين بالبيتزا خد وحده والثانيه ببلاش، وقطعة والتانية ببلاش، واشتري ثلاث قطع واحصل على قسيمة بمئة ألف ليرة مدري ايه. لا، الذكي يلي حضر مجلس العلم وعرف ان هناك موسم يبدأ يوم الاثنين. شو يعني يوم الاثنين؟ يعني الاحد ليلة الاثنين. طيب الله قال بالقرآن الكريم وذكرهم بأيام الله، أي أيام؟ ذكرهم يا أستاذ سامر، ذكرهم يا أستاذ غسان، ذكرهم يا فلان، ذكر اللي قدام منك اللي بكرة تنسى. اللي والله سمعنا الشيخ قال اللي بيصومهم كلهم، هلا بيحكي عن الصيام، يعني هذا الله بيفتح عليه، يعني خاصة الشباب، والشباب بدهم نفوسهم تتهذب شوي، حاسس حالك نفسك وأمارة والشهوة والهي، يلا اجت اضبطها. ما بتحسين تصوم تنين وخميس وتنين ثلاثة، ويلي مثلا من فوق 60 مثلا العم أبو الهدى وجماعته وكذا وهي يوم الثلاثة هيك بيعود بالجامع وكذا وهيك بنعود يعني من الظهر بنفتح الجامع. أنت مثلا صلي الصبح روح نملك شوي، من الظهر الجامع مفتوح هيك للمغرب، وتكون أنت الله كتبك مع الحجاج. هي مواسم فيها تجليات، فيها خصوصية، فيها شلون الله عز وجل هيك. إن شاء الله مفكرين أنه رب العباد بس بيتجلى.

وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم. قيل أنه 30 هن 30 رمضان والعشر هن 10 ذي الحجة. قيل في أحد الأقوال نحن بدنا القرآن والفجر وليال عشر ما من أيام أعظم عند الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. شو معناتها؟ بادر الأعمال. بادر يعني بلش يا رب إن شاء الله نكون وإياكم من المبادرين. هلا بنهاية الدرس بنقولكم شو تساووا. شوفوا أخواننا الكرام، ما في شيء بيوقف، كله بده يمشي. تقول له لأخ من يومين مثلما تفنى المسرة، يعني هلا الواحد بيروح بده يروح 3 أيام على اللادية، روحوا على الأيام اللي هي مثلا البحر وما بحر، بيقول لك خلصوا. هكذا تفنى الهموم. حتى اللي بيقعد بالسجن صحيح بيضل يحطهم ويشطبهم يوم ويوم بيمشوا. وهكذا حتى مواسم الطاعة، بس المسكين مين اللي راحت عليه؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال. طيب هلا بدنا نقعد نساوي، امسكوا ورقة وقلم. أول وحدة بدنا هي لكم لأنكم أنتم من أهل الخواص، بدي كل يوم في قبل الفجر بساعة. شوف أنا عم معطيك تعليمات بشان تأخذ علامة تامة بالبكالوريا، هلا ما بدك تطبقهم كلهم تصطفل، بدك أنت تنجح جيد تصطفل. اللي بجيب استاذ خصوصي بيقول له اذا طبقت كلامي تاخذ 60. قوم جرب لذيذ، وتذكر واحد من احبابك طالع على الحج هو هنيك، قول هلا هو نزل على الحرام وانا وين. لذلك حنقول له للاحباب يعني افتحوا بكير المساجد القيمين، هي يعني انت اذا بيتك مو كتير، مع انه انا بحب صلاة النافلة بالبيت مع الاهل، يعني الفجر يعني الفريضة مع الامام، فز هيك عطر لهم السجادة هيك، زبط لهم هيك انارة خفيفة، في ناس هيك مزوقين. شوفي قال له انا احب الاعمال، احب الايام، احب الاعمال، احب الصلاة الى الله في هذه الايام 4 ركع. وإذا من الحفاظ تقرأ لك بالركعة 2.5 صفحات. ما لك من الحفاظ جيب هذا شو اسمه التاب الموبايل، عود قرأ شيء حافظه ما لك ماكن منه، وناجي الله ناجي الله. 2، اطلب من أخ من أحبابك ممن ذهب إلى الحج أبا أما عما عمة خالا خالة، قل له لا تنساني من دعاك هنيك، قل له يا أبي يا أمي، ما بنعرف مين أبوه طالع الحج، أمه طالع الحج، خاله طالع الحج، خالته، أخوه، مين طالع الحج من الأحباب؟ يا رب ادعينا هنيك. لا بدي أنا طالع هلا، مين طالع هلا على الحج؟ ما في حدا. بكرة صلي الفجر بالجامع بلا لباشا، وحضار مجلس العلم، وصلي 2 ركعات ضحى، الله بيكتب لك أجر حجة وعمرة كاملة تامة تامة بإذن الله. طيب أصبح صلي قيام التهجد، وطلب من مين؟ من حدا طالع على الحج. 2، نزيل على الجامع، أخوات بيصلوا ببيوتهم مع أولادهم، جماعة جماعة.

إيه؟ واللي بيحسن كل يوم يبقى للضحى وبيصلي الضحى، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى كتب الله له بها حجة وعمرة تامة تامة كاملة. هذا عفوا يعني فيسبوك انستغرام عم نقعد ساعتين. وخفف وسائل التواصل، افتح طريق مع الله. انا اهيب بالاخوه الملي يفتحوا بكير وخلوا المساجد لوقت الضحى بهالعشرات والخادم اجره على الله، انه بيزودوها الناس وكذا ويه. يعني العصات الصبح ما انضبطها، اما مثلا عصرات الظهر شي الواحد بيريح حد ينام وهذا يفوت لجوا وهذا بده يغير وضوءه. والله عين الخادم يكون بده يمشي مثلا عنده شغله ايه ما بتنضبط، بيجي بيقول لك الحرم، الحرم هذيك دوله عم تديره، في الحرم في 50,000 موظف والزلمه عم ياخذ له معاش هذيك الحسبه. الله يعين الخادم. طيب من اول ما يبلش العشر كبر، كبر بس يعني بينك وبين نفسك، مو تمشي بتهون بتأدين بياخذوك. في بعض الاحباب هيك أدن، مو شو هذا، مو هذا، كبر الله اكبر. شو يعني الله اكبر؟ الله اكبر الا مدلول، الله اكبر من همي، الله أكبر من غمي، الله أكبر من هواي، الله أكبر من ظالمي. هي معناتها الله أكبر. الله أكبر وأجل وأعظم. هيك مثلا كلمة هيك مثلا ركبت بالسيارة الله أكبر 10 مرات. هلا الحجاج، هلا أنت الحجاج بيقولوا الله أكبر عشان ما تخربطوا، بس يرموا جمرة العقبة، بس يرمي جمرة العقبة، جمرة العقبة بعد ما يخلص من المبيت بمزدلفة ويجي على ميناء بيرمي جمرة العقبة، هون بلش يقول الله أكبر. أما قبل منه شو بيقول؟ لبيك اللهم لبيك. يسن الله أكبر، هيك ورد الله أكبر، ذكر الناس طلاب الجامعة. الحمد لله هلا نحن يعني أمورنا بخير، ما عاد حدا يحكي معك، بس مو إنه تأدين. أحد إخوانا سمعت إنه عم يأدين. يلي بيحسن إنه في هذا العشر، سميه عشر لأنه هو يعني الملحق تبعه يوم العيد، هالمرة الأمور بخير لأنه العيد جاي يوم الأربعاء نظامي مع أخوانا الحناصنة بقى. يعني هي يعني اثنين بإيش؟ هي اثنين بواحد، هي باب الدعابي. الله يسعدهم أهل حمص أطيب الناس. والله ما في يوم من الأيام ذكرت حمص أمامي أو أخ اللي من حمص إلا أشرق وجهه الله أكبر. والله اولا حبا بسيدنا خالد، بعدين مو بس سيدنا خالد، بحمص مدفون سيدنا ثوبان خادم النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذكركم بسيدنا ثوبان، سيدنا ثوبان كان يشوف النبي كل يوم، في يوم من الايام يبدو انه كان تعبان وما اجى شاف النبي الظهر، دغري اجى بعد العصر لعند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أتيتني في غير وقت صلاة يا ثوبان، قال له اشتقت إليك يا رسول الله، بدي شوفك. قال له بالدنيا إذا اشتقت بيجي بشوفك، بالآخرة شو بدي ساوي أنا؟ قال له يا ثوبان يحشر المرء مع من أحب. سيدنا ثوبان أبره قدام أبر مين؟ مين بيعرف؟ الذي قتل حمزة، وحشي. لذلك المسجد اسمه ثوبان ووحشي، هذا مدفون بحمص. بعدين طيبون وأخلاقون طبعا هلا كل الناس

طيبين، بس يا سبحان الله يعني في ناس يعني ما مو بإيدك. يعني في حدا من أهل حمص هون؟ في ولا واحد حمصي؟ لا إله إلا الله. يا والله تعالوا هون. تعالوا خليه يقعد هون. شايف؟ الله يرضى عليك وعلى أهل حمص كلهم. لذلك أيها الإخوة الكرام، بصدق العشر مو أيام، العشر مشروع. تعرفوا هذا مشروع التخرج؟ مين مساوي مشروع تخرج أو عنده؟ بتعرفوا شو يعني مشروع تخرج؟ هذا يعني له له له ترتيباته. يعني هلا أنت بعد منه إنه بدك تتخرج. عشر ذي الحجة هي ليست أيام، هي مشروع من أجل تغيير السلوك وتغيير القلب وتغيير الطريق إلى الله عز وجل ليصبح طريقا يعني يوصلك إلى الخير. لكن شلون هلا هيك عم شفتون أنا عم يعبدوا يعني من التعبيد يعني بسموه يعني تسهيل الطريق فوق جسر الرستن هيك بسموه حتى بطريق المطار عم أنت هلا بدك تعبد الطريق إلى الله في هذه الأيام. بعدين يبدو أنه بين الفينة والفينة، هلا لما بتكون بالشتاء وبتدخل بالربيع ببداية الصيف المكيفات شو بدها صيانة. هلا اجت الايام التسعة صيانة بدنا نرجع ولا الدنيا وتركنا رمضان وكذا. وهي لذلك هي ايام مو ايام عابرة، يجب ان تكون ايام عامرة. بدي اشوف بصلاة الفجر الشباب، هي كمان جاي بايام الامتحانات، معلش والله بنروح بنصلي الفجر، يمكن الانتقالي كله جاي بال جاي بقلب العشر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله ما بيغيرنا. بعدين يا أخواننا أنتوا داخلين مثل ما قالوا، هلا داخلين برحمة الله، لكن داخلين بالمقولة كرمال عين تكرم مرج عيون، كرمال ضيوفه اللي بعرفات حتنابكن الرحمة. لكن والله سبحان الله اليوم هيك عم بفتح الفيديو عم أتذكر سيدنا الشيخ رمضان، يعني الحجة مو السنة الماضية اللي قبل منه كنا بخدمته هيك من أول الطريق. لا أبدا، هو هيك عم يعطينا ابن المئة ويزيد طالع على عرفات، نزلنا شوي الباص بعيد عن المخيم هيك كان في زحمة صباحا ويمشي هذا الرجل. هذا هدول اللي عم ينزل عليهم الخير ويصب عليهم الخير صبا، هدول تنتابكم الرحمات، تنتابكم الأيام. مثل الأيام هاي بتلاقي انه غيمة، اليوم بعد صلاة الفجر لقيت غيمة هيك شكلها غريب هيك جاي هيك سبحان الله. قلت له لأخونا الحجي أفاد، قلت له هلا إذا بينزل المطر سعيد تنزل هنيك، لكن بتصيبنا طرطيش تجي هيك الهوايات. هون نحن هلا عايشين بهالعشر على ايش؟ على نفحة نفحة نفحة، إن شاء الله هيك نفحة قرب. وتزودوا فإن خير الزاد، هي بآية الحج، هي أيام الزوادة. حيجي يوم يمكن تروح وتسافر، هي المعاني كلها ما حتخطر على بالك. هي المعاني مين كان مسافر وإجا؟ كان مسافر هيك 10 سنين وخمس سنين، وهي هي المعاني هي اللي أنتوا ما كنتوا تسمعوا عنا غير سماع. شغله الصبح وبيضل المساء وبدأ يروح يتوضى، ما في مرة طلعت مع أخ مدري بأنه بلد، لا في عفوا برابيش للطهارة ولا أي. قلت له شلون عايشين؟ قال لي بعل. شو يعني بعل؟
ايه ما ما ما ما ما ما بده يروح المساء على البيت ليعمل الحمام ليقدر يصلي. وين انت والجامع؟ تذكروا السنة الماضية يوم عرفة وانتوا فايتين، عطرت كل واحد من بيناتكم. مين عطرته؟ يا سلام، عطري اللهم رضاه الشريف. لذلك أحب الأعمال إلى الله أدومها. هلا نحن بدنا نرجع هيك للأدوم، هيك نزيدهم شوي حتى حنا، لأنه هلا نحن فرطنا لا عم نصلي الصبح ولا ما بدنا نقعد نحكي. ألا وإن في الجسد لمضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك نحن هلا جايين ننقذ القلب، هذا هيك بسموه انعاش، ان شاء الله هيك ربي بيكرمنا. طيب ايضا فيو هذا، فيو هذا يا بينام على الواقف يا على القاعد. الصادق ينتظر هذه الايام، وعهدي باهل الشام، عهدي باهل الشام انهم يحبون هذه المواسم، يعني معروف عنهم صيامها، واقل صيام يوم عرفه، ويعني بس بدها عفوا مو لانه نصوم، لا لا لا لا، هي مو مواسم عابره بصيامك، نعمر القلب، نعيد السلوك. لذلك متى ما رجعنا لضبط المصنع وهو التقوى والايمان نرجع بقى، يمكن اذا مقصرين مع الله نصطلح مع الله، مقصرين مع الوالدين نصطلح مع الوالدين، مع الارحام مع الجيران، هيك بيرجع الانسان مؤمنا كما اراده الله. طيب ايضا قلت لكم هي التكبير لا تتركوها، كل يوم كبروا 100 مرة، 10 بعد كل صلاة. والله التكبير حلو، والله ما في أجمل من التكبير. وحتى هني التكبير بيحطوه هيك، هلا صارت الميديا شلون بيكبروا أهل المغرب، وشلون بيكبروا الأتراك، وشلون بيكبروا الحجازيين. أجمل هيك لحن للتكبير هو تكبير أهل الشام، بجنن. أنت بس بتقول مو يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله جعل لنا مواسم، الحمد لله جعل لنا هذه المساجد لنلتقي. عطيني أمي هلا الآن، عطيني أمي تجتمع في مكان عبادة مثل ما يجتمع المسلمين. أخوانا هي مو صلاة جمعة، هذا مجلس علم. شوفوا الجامع، شوفوا الأحباب، شوفوا البراعم، كله جاي يتعلم دينه. هي هي الشام، هي هي التربية الأصيلة. هلا هون اللي انت قاعد، انت مو بقاعد قاعد لانه قلنا لك انه في درس، هي شيء بذرة مبذورة. وكان ابوهما، هي ترباية امك وابوك، وابوك ربى جدك وجد جدك. لذلك اللي بيراهن على الشام خسران، اللي بيراهن على اهل هذه البلاد خسران. هي نحن مغروس فينا حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا خلينا، لان احنا صار معنا تصحر، والله تصحر، لكن الجفاف الروحي بيجي الخير هاد. يعني انا لو كان انه يعني صدقا السنه الماضيه ساويت لكم ما كان حدا يجي على التهجد، وهلا صاير الفجر عم يقدم، يعني هلا اليوم قدم 58، يعني لكم تعالوا على التهجد. هلا التهجد بدي اصلي ببيتك، تعال. اما هلا مثلا الليله فيه، ارجيني ارجيني هلا بلش من اليوم. واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعل بيتك قبلة. هالبيت هاد استمطر الملائكة، اليوم ينزلوا الملائكة، لأنه في ناس ببيوتهم شو فيه؟
شياطين. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هلا حكيت لكم عن الصيام. روى أبو داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. 9 ذي الحجة يعني شو؟ هذا يوم 9. بالنسبة والحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هدول هي معروفة سنة مؤكدة. أما صيام النافلة الصيام من أعظم الأعمال. على فكرة الصيام مو كل إنسان بيحسنه. في ناس برمضان يعني بس لأنه رمضان لأنه لو فريضة ولو غير فريضة ما بيحسن. الصيام عبادة، عبادة المخلصين. ما حدا أمرك بشيء، ما حدا، بس أنت يعني هيك كرمال الله. عبادة امتناع، تترك خاصة الشهوات بهالأيام. ما كانت شهوات مثل السنين الماضية والقبل 400 سنة. قبل 400 سنة كان في بزر وكاجو وقضامة وبوظة وهريسة وأناني مي ومبراد ومبرد وهي مي كلها صخنة ونملية في قلب منها ملوخية باردة ومقرمدة. هلا كله جيب لك صفيحة وكذا وبيحط لك اياها بالميكروويف بتشم شمه بتدوب. شو عم يصوم؟ اللهم إني صائم. قال له تصوم في حر هذا اليوم؟ قال له أصوم في حر هذا اليوم اتقاء حر ذاك اليوم. الله يرضى عليكم خاصة الشباب يلي بيحسن تسحبون، ما بتحسن تنين وخميس وتنين وثلاثة. أخواننا كبار السن يعني من عند أبو الهدى وطالع، أديش أبو الهدى 84 85 معلش يعني 85 وطالع يعني بس يوم الثلاثة ما بتحسين بالنية يعني ناوي أنت إن شاء الله لأنه هو القدوة تبعنا. هاي نعم نعطيكم نموذج مو نحكي حكي مشان شو نحس أنه ساوينا شيء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أعرف الصالحين كانوا يتصدقون في العشر كما يتصدقون في رمضان. يا ممارر علي من الصالحين الصالحين يعني تعلمت منهم نخصص أنه بهالعشر. ليه؟ النبي قال ما من أيام العمل الصالح. شو عمل الصالح؟ من أفضل الأعمال الصالحة؟ هلا شوفوا لأنه بنزين غالي، كهرباء غالي، طيب اللحمة غالي، هي الله يعين كل شيء من يوم يوم والغلا واللي، لكن اللي مع الله والله الله عز وجل ويرزقه يغلى اللي بده يغلى ويرخص اللي بده يرخص. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. خصص هيك شو لك مثلا تيم. اليوم صار معي هيك شغلة يعني هلا بيجي الواحد مثلا كان يقول مليون وعش ملايين وكذا وهي ف هيك شغلة للجامع وكذا وهي انه احد الاحباب انه قديش كذا وهي. لا يا سيدنا للجامع وكذا. بعدين قلت له اخي خلص يعني كتر خيرك بس قديش. قال لي 2000. أنا فهمت عليه يعني ما بدي لي 14 مليون شو ولا 1000 2000 يعني 1000 دولار. طيب عشان الوهم هي كلمة صغيرة لكن مفعولة. وأنا بقول لك أنت كمان طلع لك 100 دولار إذا أنت مثلا هيك مياي. لا سيدي ما برضى غير 2000. وداك أحسن يعني كل واحد على قده على قده بساطك مد رجلي. والله لو بدك تطلع لك يمكن تطلع طعام لأفطار صائم ساوي هيك أكلة بالبيت ساوي هدول اللي بيسوون سبانخ
لا تساووا أكل. وفي دائما لما بدك تعزم إنسان على عزيمة اسأله قل له حط لك توم ولا عم يحطوا توم لك وكذا يعني سبحان الله. تجي أخ بتقول له فيها توم بيقول لك ما فيها توم بس هي فيها وما فيها على مقاسه. تجي أنت بتاكل لك شغلة لا إله إلا الله هذا التوم شو بدي أحكي الواحد ما نقص مال اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة يعني مو تمرة ايه كل يوم صدقة. هذا برنامج عم أعطيكم اياه سجلها كل يوم يوم لفلان يوم لفلان ويوم نوع بالصدقة يوم اطعام طعام يوم نسكر لهم فواتير يوم بدي جيب ادوية لمرضى يوم لأيتام يوم لأرامل يوم لطلاب العلم ويوم عرفات فطر الصائمين فطر صائم لأنه هذا كمان صائم صيام. شو أحب الأعمال؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم مين ما كان يكون جار أخ فقير أنتوا أصحاب الشركات قل لهم أنا سمعت الدرس وكذا وقل لهم هي هدية بمناسبة 10 ذي الحجة. شو هدية هيك وساوية وعمل لها امبلاج ليش هيك منتفاخر نحن وكل عام أنتم بخير وكذا ولأصحاب المناصب والهية وتعبير عن يعني اسم الشركة تبعنا وهي روح دلل الفقرة بيعملوا لي هاي الدفتر ما عاد حدا سواها يا أخي الله يرضى علي. ناس كلياتها صارت على الأشياء الرقمية عم يحييني هذا شو اسمك أنت؟ تعال تعال تعال نشوف شو القصة شو اسمك أنت؟ والله يا أخوان الكرام للصدقة تأثير عجيب في دفع البلاء. للصدقة تأثير عجيب في دفع البلاء جربوا. خلاص هنا هلا الشيخ هنا هذيك مين أبوك وينه أبوه الأب وينه ما طلع خلاص خلاص عود خلاص خدون خدون عند أبوه. هاي في قصة أحكيكم إياها صاحب القصة موجود هون بالجامعة بسمح لي هو كان عم يصلي بجامع الفاروق بقى حاطط ابنه قدام منه قدامه بقى ابنه يعني اصغر من هذا الاخ فهو عم يصلي ويركع فلت الزنبرك وفتح يعني ريح ضميره والزرزبة يعني وهي اول ما بلشت كمل الزلمة يعني تشتشت السجادة بقى اللي قاعد خدوا شيخ محدين خدوا لعند أبوه خدوا من هنيك معه ما شاء الله هيك حيوي. فهذا الأب لما خلص السلام سلم وطلع من الجامع دغري ركض فهذول اجوا المصلين لمين هالولد ما حدا يرد لمين هالولد ما حدا يرد شو يعني شو بدي ارد اللي بعدها الاخ بعت واحد قال له روح شوف لي تابع لي من بعيد لبعيد شو عم يصير اي بعدين حتى اجوا هيك وظبطوا اجى واحد قال له انا بعرف ابوه قال له خذوه يعني مين ابوه هذول هذا انت بيطلع لاهل الجامعه كلهم ضيافه او تدعي لهم دعوه صالحه يا ابن آدم أنفق ينفق عليك يا ابن آدم خاصة نحن في هذه الأيام صدق أخوانا الكرام تصدق تصدق عليهم بالدعاء تصدق عليهم بالحميمية لا خيل عندك تهديها ولا ماله فليسعف النطق إن لم يسعف الحال
هيك يروح زور زيارة وكذا. يا سيدي أخف أخف أشياء ما بصير الواحد يفوت هيك يعني. ما كنا هيك كنيان بردان كيلو تمر هذا البسيط إنسان أعطاه ظرف. وأنفقوا على الأب والأم هدول شو بدي لك؟ قديش تتمنى هلا شيخ محمود إنه الوالد والوالد بعطيهم عمري أبدا بس ما بيرجعوا. هلا سارع قديش في كان ناس السنة الماضية مثل هالأيام حاضرين لدروس هون كان يعدوا بالصف الأول. تذكروا الأستاذ المحامي اللي كان هون الله يرحمه واللي قبل منه والعم أبو صادق والعم أبو خليل الحمصي والحجي أبو غياس كلهم هالناس الطيبين اللي كانوا هون وينهم؟ لذلك سارعوا بأيام ذي الحجة كل يوم صدقة شكلها يوم طعام طعام يوم ظرف يوم دواء يوم هيك أدخل السرور على قلبهم قال لهم كل واحد أعطيني فاتورة الكهرباء إن شاء الله ما أطلع كبيرة بس أيضا هي آخر واحدة زينوا القرآن بأصواتكم في عشر ذي الحجة هيك عود كل يوم إذا رحت لعند الوالد أول ما أعود اللي يقرأ لنا عشر ما ممكن. لذلك أنا على الطريق دغري مجهز شو بدي أرى واقع الكهف المؤمنون السبأ الصافات بعد ما نخلص اللي يحكي لنا كذا زين زين زين المجالس بالقرآن. والله بعد منا ما بتلاقوا إلا الفتوح إجت لكن هلا الأيام العادية مثل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناطور تبع البناية لما بيمسح لك السيارة. أيام رمضان وعشر ذي الحجة مثل لما بتفوت على المغسل شو بتطلع تقول هي السيارة جديدة هي رجعت جديدة. هلا هي أيام الغسل إن شاء الله ربي عز وجل بيفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. أنتوا تابعوا الصفحة.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رواه أحمد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمعر حاج قط. قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، يعطيهم ما سألوا، ويستجيب لهم ما دعوا، ويخلف عليهم ما أنفقوا، الدرهم 1000 ألف. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، إن سألوا أعطوا، وإن نعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم، والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشر، أي على مرتفع من الأرض، ولا أهل مهل على شرف من الأشراف، إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع منه منقطع التراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجة مأزور غير مبرور. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل سنكري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى فاروق محمود سنكري، والده المرحوم محمود سنكري، أشقاؤه الحاج محمد وجمال والمرحوم الحاج وليد سنكري. وبإذن الله سيقام العزاء يوم الاثنين 25 من شهر مايو الحالي عقب صلاة العشاء في مسجد سفتون للرجال والنساء على العنوان 17 بروكتر باريد سفتون. إنا لله وإنا إليه راجعون.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث نقلت CBS عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن واشنطن قريبة كثيرا من إبرام اتفاق نهائي مع إيران. ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع أن ترامب أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، وأن عددا من القادة حثوا ترامب على خلال الاتصال على قبول الاتفاق. وأضاف المصدر أنه تم استدعاء نائب الرئيس من أوهايو ووزير الحرب من نيويورك إلى واشنطن لعقد اجتماع بشأن الاتفاق. ونقلت رويترز عن مسؤول باكستاني أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، وأن الاتفاق المؤقت المحتمل في مرحلة نهائية وهو شامل إلى حد كبير. إلى ذلك قال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إنه لن يبرم اتفاقا إذا لم يكن جيدا بالنسبة لإسرائيل. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن ترامب سيبحث اليوم في اتصال هاتفي مع نتنياهو الاتفاق المحتمل مع إيران. نذهب إلى شبكة مراسلين. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكم جميعا. وجد، استفهم منك بداية عن يعني آخر اللقاءات أو المكالمات الهاتفية، وإن كان وصل وزير الحرب وأيضا نائب الرئيس إلى واشنطن لبحث هذا اللقاء لمجلس الأمن.
1: سلمى، قبل أكثر من ساعة سمعنا أصوات المواكب الرسمية تصل إلى هنا إلى البيت الأبيض، وقبل نحو ساعة من الآن تماما والرئيس ترامب موجود في مكتبه الرئاسي. هو غادر المكتب البيضاوي الرئاسي بعد أن أنهى اتصاله بقادة الدول العربية إضافة إلى تركيا وباكستان، ثم عاد إلى المكتب الرئاسي كما قلت قبل ساعة من الآن. ويرجح بأن هذه العودة سببها إما اجتماعه بمجلس الأمن القومي أو اتصاله بنتنياهو الذي تحدث عنه موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس ترامب يعتزم التواصل اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أو كلاهما معا، أن الاتصال يجري في حضور أعضاء مجلس الأمن القومي. ولكن مؤكد هو أن الرئيس ترامب الآن على رأس عمله في المكتب الرئاسي، وهذا الأمر حدث منذ ساعة من الآن وحتى الآن ما زال في مكتبه. فيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب، كانت في مجملها تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق وإلى ميله إلى اتفاق، العكس ما كان الحال عليه صباح هذا اليوم قبل أن نسمع بأن الجانب الإيراني سلم الوسيط الباكستاني رسالة النوايا ليصوغ استنادا إليها وإلى المقترح الأمريكي مذكرة التفاهم النهائية التي ستقدم إلى الطرفين. وكان الرئيس ترامب صباح اليوم يتحدث عن تردده بنسبة 50% ما بين الاتفاق التوصل إلى اتفاق جيد أو ضرب إيران بقسوة لم ترها أي دولة من قبل. ولكن بعد ذلك وبعد أن حصلت الولايات المتحدة على الرد الإيراني تغير حديث الرئيس ترامب وبدأ يتحدث عن أن إيران تقترب كثيرا مما تريده الولايات المتحدة ومن التوصل إلى اتفاق. ولكن حسب ما قال موقع أكسيوس فإن نتنياهو دائما يبدي للرئيس ترامب قلقه إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق سيء، وهذا ما نفاه الرئيس ترامب في مكالمة هاتفية له مع القناة الإسرائيلية 12، وقال إن الاتفاق سوف يكون جيدا وبأنه لن يرضى باتفاق لا يلبي ما تريده الولايات المتحدة.
0: وجد، أيضا يعني قبل أن أنتقل لباقي الزملاء المراسلين، أفهم منك أكثر كيف تبدو الأجواء، ما الذي يدور يعني إن كان في الإعلام وإن كان من قبل السياسيين إن كان في الكونغرس حول الاتفاق من عدمه وعملية الجدل الحاصلة في واشنطن، وكيف تؤثر حقيقة على قرار ترامب؟ أين الأماكن التي قد تؤثر على قراره؟
1: يعني الرئيس ترامب يجري هذه الاتصالات سواء مع قادة المنطقة أو مع مجلس الأمن القومي أو حتى مع نتنياهو، وهو يعي بأن الحرب لا تحظى بشعبية أبدا في الشارع الأمريكي. أحدث استطلاع للرأي كانت قد نشرته شبكة فوكس نيوز، وتحدثت فيه عن أن 60% من الأمريكيين يعارضون استئناف الحرب ويريدون لهذه الحرب أن تنتهي. في الكونغرس الديمقراطيون كلهم ضد استئناف الحرب، وانضم إليهم في معارضتهم عدد من الجمهوريين، ولكن اليوم جمهوريون صقور يدفعون منذ البداية باتجاه استئناف الحرب من أمثال لينزي غرام، وكذلك رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ روجر ويكر يدفعان باتجاه استئناف الحرب لإتمام المهمة، على اعتبار أن الاتفاق الذي ستبرمه الولايات المتحدة مع إيران قد لا يستحق الحبر الذي سيكتب فيه. هذا ما قاله ويكر رئيس لجنة العلاقات المسلحة بمجلس الشيوخ. ولكن حقيقة الرئيس ترامب يهمه كثيرا الالتزام بالمسار الدبلوماسي، هذا ما أكده اليوم ماركو روبيو وزير الخارجية من الهند عندما قال إن الرئيس ترامب يفضل المسار الدبلوماسي في حال إمكانية التوصل إلى اتفاق ولا يريد استئناف الحرب، ولكنه قال تحدث عن المطالب الأمريكية الثلاث، وهي التي أيضا كررها اليوم الرئيس ترامب، وهي تسليم إيران لليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، عدم تمكن إيران من تخصيب اليورانيوم في المستقبل، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز لما كان عليه قبل هذه الحرب. هذه هي المطالب الأمريكية، والرئيس ترامب قال أنه سيوقع على كل ما من شأنه أن يلبي هذه المطالب الأمريكية، ولكن في الوقت نفسه يأمل دائما بأن توافق إيران على هذه المذكرة للوصول إلى هذه النقاط.
0: شكرا لك وجد وقفي، ستبقين معنا في المتابعة. وعمر هواش، نفهم منك أكثر طبيعة الأجواء، ما الذي يخيم على طهران الآن؟ إن كان مثلا يجري الحديث في واشنطن عن 50% اتفاق 50% لا اتفاق وعودة للعمل العسكري، ما الذي يقال في طهران؟
2: سلمى، هنا طهران تقول إنها تشعر بإيجابية، لكن هذه الإيجابية هي حذرة جدا. هذا ما يعبر عنه المتحدث اسم الخارجية الإيراني، الذي قال أيضا إن الطرفين الإيراني والأمريكي قريبون جدا من التوصل الاتفاق، لكنهم في الوقت نفسه أيضا بعيدون جدا عن التوصل الاتفاق. لماذا؟ يضيف إسماعيل بقاء المتحدث اسم الخارجية أن ذلك نظرا لوجود مطالب لا تزال تصف هنا بالمفرطة، ووجود تغيير متكرر في المواقف الإيرانية الأمريكية. الآن هناك مذكرة تفاهم على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم التوصل إليها ما بين طهران وباكستان مع زيارة قائد الجيش الباكستاني. ماذا تضم هذه المذكرة؟ وفق ما قال لنا هنا مسؤول إيراني كبير للجزيرة في طهران، إن هذه المذكرة تضم بنود 14 بندا، على رأسها إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز وانسحاب القوات الأمريكية من منطقة الحرب، إضافة إلى رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة وفق ما ذكر أيضا المتحدث باسم الخارجية. لكن ما لا تضمه هذه المذكرة، لا تضم أي بند يخص القضايا النووية بما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو مستوى التخصيب أو مصير اليورانيوم عالي التخصيب. هذا الأمر ربما هو ما لا يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دائما يؤكد على أنه أي اتفاق ينبغي أن يضم هذه البنود. لكن لماذا طهران تصر حتى الآن على عدم إدراج هذه البنود في مذكرة التفاهم هذا اليوم؟ هناك أسباب يتحدث عنها المتحدث باسم الخارجية، يقول إن طهران وواشنطن كانتا قد خاضتا مفاوضات لأجل التوصل لاتفاق بشأن القضايا النووية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه. الأولى كانت في الصيف الماضي، أدى ذلك إلى اندلاع حرب. الثانية أيضا في فبراير الماضي، أيضا أدى ذلك إلى اندلاع حرب. هناك يتساءل الإيرانيون، ماذا لو سلمت إيران مخزونها من اليورانيوم على التخصيب؟ ما الذي سوف يضع يضمن عدم اندلاع الحرب مجددا، وما الذي سوف يضمن أن لا تكون هناك مطالب أمريكية أخرى بتدمير الصواريخ الباليستية أو التفاوض مع طهران على نفوذها الإقليمي ومع حلفائها في المنطقة؟ هذه أسئلة هنا تدور في الأوساط الإيرانية. لذلك يؤكد الإيرانيون ولا يزالون يصرون على أنه أولا يريدون إنهاء الحرب وبضمانات دولية بألا يعاد تكرار الهجوم مرة أخرى عليهم، لا سواء من قبل إسرائيل ولا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يضاف إلى ذلك أن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها تعتبر من قبل وجهة نظر طهران بوابة لأجل الخوض فيما بعد في البنود الخاصة بالقضايا النووية. يقول المتحدث باسم الخارجية إن هذه المذكرة يمكن أن تكون مدخلا لذلك في غضون 30 إلى 60 يوما. بعد ذلك في حال تم تنفيذ كل ما جاء في هذه المذكرة، في حال ثبت لطهران حسن النوايا وجدية الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن الخوض في تلك القضايا المتبقية. هنا في طهران لا يزال الحديث عن أن الاتفاق ليس وشيك، هناك لا تزال خلافات لا سيما في مضيق هرمز، في الملف النووي، في قضايا تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. أخيرا سلمى، تزامنا مع الاتصالات التي أجراها ترامب مع قادة عرب في المنطقة، أيضا وزير الخارجية الإيراني كان حريصا على إجراء اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء في قطر، وزير الخارجية، وزير خارجية عمان، كذلك وزراء خارجية السعودية ومصر، في محاولة لإبداء وجهة نظر طهران حول مساعيها الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
0: شكرا، ستكون معنا في المتابعة. شكرا عمر هواش من طهران. فاطمة خميسي في إسرائيل، سي إن إن نقلت عن مصدر إسرائيلي قبل قليل بأن نتنياهو تواصل مع مسؤولين أمريكيين طوال مساء السبت ويتوقع أن يتحدث مع ترامب قليلا أو قريبا. ما هي يعني، هل رشحت معلومات عن من هم المسؤولون الأمريكيون الذين هاتفهم ترامب، عفوا نتنياهو، ومتى من المتوقع هذا الحديث مع ترامب؟
3: نعم سلمى، حتى هذه اللحظة لم تكشف هوية هذه الشخصيات الأمريكية التي تواصل معها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لكن من المرجح أن تكون شخصيات أيضا مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان هنالك تصريحات ترفض هذه التفاهمات التي يتم العمل عليها ما بين طهران وما بين واشنطن من قبل العضو الجمهوري ليندزي جراهام، وهو شخصية أيضا مقربة جدا ومعروفة بدعمها لإسرائيل. لذلك من المرجح أن يكون أيضا هذا في إطار التواصل الإسرائيلي الأمريكي، لكن كما أشرنا حتى هذه اللحظة تبقى هوية هذه الشخصيات الأمريكية التي تواصل معها نتنياهو غير معروفة. ولكن من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة قريبا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وقع هذه التطورات التي تشهدها الساحة الدبلوماسية وهذه التفاهمات الأمريكية الإيرانية. طبعا كيف يتعامل الجانب الإسرائيلي مع هذه التطورات؟ هنالك مصطلحات تستخدم بكثرة في الإعلام الإسرائيلي، قلق، خشية، تخوف، بهذه العبارات يتم توصيف ما يجري من تطورات دبلوماسية واحتمالية التوصل إلى اتفاق. طبعا على المستوى الرسمي الإسرائيلي دوما ما كان يروج نتنياهو إلى وجود توافق، وجود تنسيق كبير ما بين الإدارة الأمريكية وما بين إسرائيل، وبأن هنالك تفاهمات، بأن أي احتمال التوصل إلى اتفاق ما بين طهران وما بين واشنطن يجب أن يشمل المطالب الإسرائيلية الحيوية، ومن بينها إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، فرض قيود كبيرة على برنامج إيران الصاروخي الباليستي، وأيضا وقف تمويل وكلاء إيران في المنطقة، حزب الله، الفصائل الفلسطينية المقاومة، وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. طبعا هنالك خشية إسرائيلية من أن ما يتم الحديث عنه الآن من تفاهمات واحتمال للتوصل إلى اتفاق أن لا يشمل كل هذه المطالب الإسرائيلية، وأن يتم التركيز فقط على بند اليورانيوم المخصب. لذلك كان يسعى بنيامين نتنياهو طيلة الفترة السابقة في حث الإدارة الأمريكية على استئناف الحرب، إلى اللجوء إلى الخيار العسكري، على اعتبار أن إسرائيل لم تقم بتحقيق الأهداف التي وضعتها خلال حربها على إيران. ولكن من ناحية أخرى يخرج بنيامين نتنياهو في كل تصريح سابق إزاء كل هذه التطورات، ويقول بأن الإدارة الأمريكية تفاوض بناء على هذه الشروط الإسرائيلية الحيوية. وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تكلم مع القناة 12 الإسرائيلية تطرق إلى هذه المسائل وقال بأنه لن يبرم أي اتفاق ليس بجيد لإسرائيل. وأيضا قال بأن بنيامين نتنياهو لا يقلق من احتمالية التوصل إلى اتفاق ما بين طهران وما بين واشنطن. وأيضا على وقع كل ذلك سلمى هنالك جلسة يجريها بنيامين نتنياهو بحضور شخصيات أمنية عالية المستوى وأيضا بحضور شخصيات سياسية لفحص ولتقييم الوضع وكيف سينعكس ذلك على إسرائيل سياسيا وأمنيا. وأيضا تبقى المؤسسة العسكرية متأهبة لاحتمالية فشل كل هذه المساعي الدبلوماسية واللجوء إلى الخيار العسكري في نهاية المطاف.
0: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي مراسلتنا من رام الله. نوّي الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، ترامب يقول الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه. إذن هذا عاجل جديد يتحدث عن هذا المعطى الموجود بين يدي الرئيس ترامب ويقول بأن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه. إذن بانتظار المزيد من التصريحات لترامب حول هذا الأمر. ترامب أيضا قال المكالمة مع نتنياهو سارت بشكل جيد. إذن جرت المكالمة مع نتنياهو ويقول بأنها سارت بشكل جيد. أشكرك سيد مسعود خان سفير باكستان سابق لدى واشنطن حدثنا من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. أذهب مباشرة إلى وجد وقفي، أطلعين على المزيد وجد.
1: يعني ما زلت أقرأ منشور الرئيس ترامب الذي نشره قبل لحظات حقيقة سلمى، ويؤكد فيه بأنه ما زال حتى هذه اللحظة كما قلنا نحن يعني في ما زال هو في المكتب البيضاوي الرئاسي، وبأنه أجرى مكالمة جيدة حسب ما وصفها الرئيس ترامب مع القادة العرب والمسلمين، وخاصة بالذكر طبعا ولي العهد السعودي، أمير دولة قطر، رئيس دولة الإمارات، وكذلك رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وكذلك المشير عاصم منير من باكستان، والرئيس التركي أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله والملك حمد بن عيسى الخليفة من البحرين فيما يتعلق بإيران. ووصف هذا الاتصال مع كل هؤلاء القادة بأنه كان جيدا وبأنه تم مناقشة الأمور المتعلقة بمذكرة التفاهم متعلقة بالسلام مع إيران. وأكد الرئيس ترامب بأنه تم التفاوض على اتفاق إلى حد كبير، وهذا الاتفاق مرهون بوضع اللمسات الأخيرة بين الولايات المتحدة وكذلك إيران ومختلف الدول الأخرى. طبعا ثم كما قلت سلمى هو أكد بأنه أجرى الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال ترامب إنه جرى على ما يرام، وأكد بأن حاليا ما يتم مناقشته هو الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة وسيتم الإعلان عنها قريبا، بالإضافة إلى العديد من العناصر الأخرى للاتفاقية، وسيتم فتح مضيق هرمز. هذا ما نشره بالتفصيل الرئيس ترامب قبل دقائق قليلة فقط. إذن يؤكد بأنه بعد كل هذه الاتصالات التي أجراها مع قادة في المنطقة وقادة تركيا وباكستان بأنه سوف يتم قريبا الإعلان عن الصفقة بعد الانتهاء من مناقشة جميع الجوانب والتفاصيل النهائية المتعلقة بها، وبأنه سوف يتم فتح مضيق هرمز. هذا ما أكده رئيس ترامب قبل دقائق. أيضا نشر موقع أكسيوس بأنه تم التوصل إلى صفقة متعلقة بإيران، ونشر هذا الموقع بأن المحادثات اليوم كانت محادثات جيدة سلمى، وبأن الاتفاق قد يتم الإعلان عنه غدا الأحد، وبعد ذلك في غضون أيام طبعا. وأكسيوس ينقل عن مسؤول إقليمي بعد الإعلان غدا عن هذه الصفقة الصفقة أو هذا الاتفاق سوف يتم بعد ذلك في غضون أيام قليلة البدء بالعمل على مفاوضات الاتفاقية النهائية المفصلة، يعني وفق طبعا رسالة النوايا التي سلمتها إيران، هناك حديث عن 30 يوما لمناقشة هذه التفاصيل والتفاوض بشأنها. إذن فور الإعلان المتوقع غدا، الرئيس ترامب قال سوف يتم الإعلان عن الصفقة قريبا، ولكن المسؤول الإقليمي أبلغ أكسيوس بأنه سوف يتم غدا الإعلان عن التوصل إلى صفقة، وبعد ذلك في غضون أيام قليلة سوف يتم البدء بالعمل على المفاوضات الاتفاق النهائي.
0: شكرا، شكرا لك وجد وقفي حتى الساعة، وأذهب الآن إلى رام الله معنا من هناك محمد خيري. محمد، إذن جرت المكالمة بين ترامب ونتنياهو، هل رشح شيء من الجانب الإسرائيلي عن فحواها؟
4: حتى الآن لم يعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هذا الاتصال قد جرى أو فحوى هذا الاتصال، لكن إسرائيل كانت وسائل الإعلام على الأقل والإسرائيليون بانتظار ما سيرشح عن هذا الاتصال. من المتوقع خلال دقائق ربما أو خلال الفترة المقبلة أن ينشر نتنياهو تفاصيل هذا الاتصال. كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن انتظار إسرائيل لما ستؤول إليه المآلات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسط خشية إسرائيلية من عدة بنود ربما تتوجس منها خيفة في هذا الاتفاق أو ما كشف عن بعضها، خاصة الخشية الإسرائيلية بأن لا يشمل الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني كما تريد إسرائيل، على الأقل هذا ما تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية. أيضا صحيفة هارت كانت قبل قليل قد كشفت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يضغط خلال الفترة الأخيرة الماضية باتجاه أو العودة إلى القتال في إيران، كان يضغط على الرئيس الأمريكي من أجل ذلك، ولكن المصادر الإسرائيلية وبخاصة المؤسسة السياسية الإسرائيلية كانت تعتقد بأن الرئيس ترامب وخاصة خلال الأسبوع الأخير بتقاريرها كان يميل إلى التوصل إلى اتفاق لا إلى استكمال القتال ضد إيران، ولذلك فإن الأمر الذي يجري هذه الليلة ليس مفاجئا بالنسبة لإسرائيل، وإن كان الجيش الإسرائيلي قد أكد بأنه حتى رغم كل ذلك وما يجري من تفاهمات ربما تفضي إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فإنه سيبقى مستعدا ومتأهبا لكافة السيناريوهات. تقول مصادر إسرائيلية لصحيفة هارتس إن ثمة خشية لدى إسرائيل بأن إيران ربما تخادع الولايات المتحدة الأمريكية وتستطيع التوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب بعكس ما تشتهي إسرائيل. كانت إسرائيل تتحدث عن اتفاق ربما يرضيها وهو المتعلق بالمواد النووية الإيرانية، إخراجها من إيران إلى دولة ثالثة، وكذلك اتفاق يشمل صناعة الصواريخ الباليستية الإيرانية. حتى الآن لا نعلم تفاصيل هذا الاتفاق، ولكن إن لم تكن هذه البنود في داخل هذا الاتفاق فبدون أدنى شك كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية وكما كنا نتابع خلال الفترة الماضية سيكون الأمر مثارا الجدل في إسرائيل، وسيرتد ربما على الحكومة الإسرائيلية ويثير كثيرا من الانتقادات لحكومة بنيامين نتنياهو الذي وعد الإسرائيليين بإحراز النصر المطلق وتحقيق الأهداف على إيران، تماما مثل الانتقادات التي وجهت إلى نتنياهو عندما أعلن ترامب وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مباشر. كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح هذا اليوم تتحدث أيضا بأن الرئيس ترامب ربما جنب إسرائيل كل ما يتعلق بهذه المفاوضات. تقول هذه المصادر الإسرائيلية لوسائل إعلام مختلفة بأن إسرائيل لا تعلم بتفاصيل ما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من مباحثات خلال الأيام الأخيرة، وذلك على عكس ما كان نتنياهو يشير إليه خلال الأسابيع الماضية وهو بأن إسرائيل على اطلاع تام بشأن كل ما يدور بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الآن هناك حالة من الانتظار وحالة من التأهب سواء لدى المؤسسة السياسية الإسرائيلية وكذلك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حيال هذه المباحثات وحيال انتظار ما سيعلنه الرئيس الأمريكي.
0: شكرا لك محمد خيري من رام الله.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02970923-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء أول.
4: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان.

0: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
0: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-668-4098.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
1: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب الله أوقاتكم وأزال عنكم همومكم ونفس كروبكم وأجاب ما في صدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم حبائل الشيطان ويقذف في قلوبنا وإياكم لذة الإيمان والقرب من الرحمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين الإيمان في قلوبنا ويحبب الطاعة لأرواحنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة الأنس ولذة الدعاء، وأسأل الله أن يتوفانا نحن وأنتم على خير. هذا اللقاء سنتناول فيه ونتكلم فيه عن استثمار الغد يوم عرفة فيما يتعلق بالدعاء، هذه العبادة الجليلة، هذه العبادة النبيلة، هذه العبادة الراقية النقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لها، لأنها العبادة كما قال سيد العابدين صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. لكن قبل نتكلم أعوز أنبه على بعض الأشياء، هي محددات ومهمات جدا. الأمر الأول ألا وهو أثر لسفيان رضي الله عنه لما دخل عليه الرجل المبارك ابن المبارك، وعبد الله بن المبارك ده حاجة عالية قوي قوي قوي قوي، إنسان نبيل، وقلت لكم قبل كده ما سبقه الصحابة إلا برؤية محمد صلى الله عليه وسلم، إن أعينهم اكتحلت بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم سفيان ده كان بيقول على عبد الله بن المبارك يا ليت عن عملي كله يكون بليلة من ليالي ابن المبارك. فشوفوا سفيان شايف ابن المبارك شايفه فين، قضي نهارك مع ابن المبارك زي ما الذهبي بيقول لنا. عبد الله بن المبارك قال جئت إلى سفيان عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان قاعدة بتبكي، فبكيت فالتفت إلي فقال ما شأنك؟ فقلت من أسوأ هذا الجمع حالا، من أبعد واحد في الناس ديت؟ قال الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم. يا الجمال يا الجمال، الناس التي تفقه مراد ربها، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبا. كن إن الله سبحانه وتعالى يعلمك ويفهمك وإن يجي لك رابط يتكلم عن الدعاء وإنك قاعد عاوز تكتب، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبا. هو ما علمك إلا ليعطيك، إن أراد أن يمنعك ما علمك. فالمعنى ده مهم جدا، انك تدخل بهذه النفسية، نفسية اسوأ واحد الذي يظن ان الله لا يغفر لهم، نفسية ظن فيك يا رب جميل.

النفسية دي مهمة أوي أوي أوي. ده الأمر الأول. الأمر الثاني اللي عاوز أقوله لكم ده من بركات هذه الأيام، إن غدا يوم الجمعة، ويشرع في ليلة الجمعة كثرة الصلاة على رسول الله. فإحنا هنبدأ الاستعداد ليوم عرفة بإدمان والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معاك وردك من دلوقتي إلى أن تصلي الجمعة أو تصلي الظهر للنساء، يعني الوقت ده كله الصلاة على النبي، منها إن ده واجب الوقت مستحب الوقت، ومنها إن هو أصلا دعاء، كما لا يخفى على شريف علمكم كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم لأبي لما قال له إيه؟ إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، فإزالة الهموم ومغفرة الذنوب. يبقى أول حاجة هنعملها عشان نستعد لهذا اليوم المبارك هنعمل إيه؟ أول حاجة هنعملها زي ما قلت لحضراتكم كده إن شاء الله، إن إحنا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فده يكون مشروع الاستعداد، مشروع الاستعداد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. الحاجة المهمة برضو اللي عاوز أأكد عليها قبل ما أدخل جوه في العمق، إنك ما تقارنش نفسك بغيرك، إنك لا تقارن نفسك بغيرك. ده فلان قعد 3 ساعات يدعي، ده فلان قعد في المسجد وكانت بتبكي، ده فلان مش عارف ايه. لا لا لا، كل هذه مظاهر فدعك منها. الله يريد منك انك نهاية اليوم ده يكون قلبك ازداد تقوى، قلبك ازداد تقوى بغض النظر بقى عن الايه، عن الظاهر وكده. كان في ست بيحكي لي احد الاخوة المباركين، بيقول لي ان كان في امرأة فاضلة عندها بلاء بكثرة النوم. تعرفين ان احيانا في ناس كده عندها بتنام منه، تكلم معاك تنام، مش عارف تبقى دوبك تسيب ويركب معاك العربية ينام. في شخصيات كتيرة قوي كده. الاخت ديت وفقها الرحمن الوهاب انها ذهبت الى عرفة، وجي الوقت من الظهر وبدأ فيه سبحان الله، حاول كل شوية ترفع يديها عشان تدعي، تروح رايحة في النوم. مرة في 2 في 3 في 4 تحاول، وطبعا الناس كلها ايه تدعي وشغالة وكله بكاء وكله دعاء، واللي ماسك كتاب واللي ماسك القرآن واللي ماسك مش عارف ايه. سبحان الله، فالبنت مسكينة يدوبها حد يصحيها يصحى، وجاية عين المسكينة من أماكن بعيدة، هي جاية من بعيد ودفع فلوس وبتاع وعاوزة تقوم تدعي. كل ما تدعي ايه اللي يحصل؟ سبحان الله، تروح ايه وقع تاني منها، يقع تنام تاني واتنام، لا حول ولا قوة الا بالله. فاستيقظت كل شوية حد يصحيها تقوم، فلما استيقظت حد صحاها كده عشان تدرك. انا حصل معايا الموقف ده في يوم من الايام، كنت مرة في الحج وكان في إرهاق شديد جدا، وخدنا الموضوع كله مشي، ولسبب ما افترقنا أنا والصحبة، ولسبب ما حصلت مشاكل كتير في المخيمات. المهمة يعني رزقنا رزق من الإرهاق والتعب اللذيذ، جميل قوي يعني. المهم جيت أنا بعد العصر بنص ساعة، خلاص يكاد المرء يحتضر، قلت أنا لازم أريح. وطبعا مفيش مكان أبدا إنك تريح، لا يوجد مكان إلا أن تلتحف الأرض وتفترش السماء. وقد كان، قلت لنيني أنا لن أستطيع، لابد أنا أفصل ربع ساعة نص ساعة أعمل فصل. فصحيت على إيه؟ صحيت على واحد صيني يخططني كده، فبصيت سكيت عليه، فقال لي انت حاج سوي دعاء. بس هي الجملة دي صحتني وفوقتني وقمت اتوضيت بتاع. فاحيانا بتلاقي انت من غصب عنك، هو الراجل ده ما يعرفنيش لكن الله يعرفه،
الموضوع بيبقى مرهق مني. فالست الغلبانة دي المسكينة حد صحاها برضو فصحيت، هي مش قادرة دي المرة الثالثة ولا الرابعة لو مش قادرة خالص، فعملت ايه؟ بكت، صحيت ظلت تبكي، مش عارف مش عارف الدنيا معاها مش قادرة. فلما بكت نامت، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بأن الله قبل منها. سبحان الله. عشان كده يا جماعة التعاون مع الله سبحانه وتعالى ده سر وموضوع ما يعني لا يسأل عما يفعل. فريحوا بالكم وما تنشغلوش بكتير بالمقارنة. يعني لو كل النساء اللي في الحي بتاعك والمحيط بتاعك كلهم بكرة كانوا في المطابخ وبيعملوا وجبات وبيعدوا الأكل وبتاع، هتلاقي نفسك مش حاسة بحاجة. لكن لو لقيتي ان معظمهم اللي راحت المسجد واللي ماسكة مش عارف ايه هتتوتري. ليه؟ لانك مشغولة بالناس. لا تنشغلي بالناس، لا تنشغلي بالناس. فدي النقطة الثالثة في المقدمة. النقطة الأولى حسن الظن بالله، اثنين النقطة الثانية اللي بقولها لكم إدمان الصلاة على رسول الله وإن ده من أجمل الاستعدادات. الحاجة الثالثة أنك اليوم عرفة ده يا جماعة مش عايزين نكبره ونكبر الموضوع بمعنى نحن نصعبه لدرجة إن احنا نعظم جدا الموضوع ونصعب جدا الموضوع لدرجة اللي أي حد ممكن سبحان الله لسبب ما لا يوصل لي العبادة ظاهرا وإن كانت يسر لي تثقيل الميزان باطنا ممكن يحصل له أزمة نفسية وبتاع. لا لا، الموضوع إن شاء الله يسير لكن يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحاجة الرابعة اللي أنصح بها هي إدمان الحوقلة. إدمان الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فدي نقطة مهمة جدا ادركها، خلاص النقطة دي مهمة جدا. فطول ما انت تحوقل وتوحد تهلل وتكبر المواضيع دي تتناسب حتى مع اخوات مع الشغالين واللي في المطبخ واللي بتعمل اي حاجة على طول تبقى معها الحوقلة معها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعاني دي يا جماعة مبهجة جدا. الحاجة الرابعة أو الخامسة بقى اللي بيعد، أنا بس يهمني جدا المقدمة قبل ما أحكي لكم منهجية اللي ممكن تساعدكم إن شاء الله على التوتر أو إزالة الإيه استثمار الأوقات. يعني الحاجة اللي بعد كده ودي مهمة جدا جدا جدا، أنا مش عارف أدعي، ما بعرفش أدعي، أنا أي حاجة واحدة بطلبها، أنا عاوز الجنة وعاوز أبعد عن النار، بس هي دي الحاجة اللي أنا بطلبها. في واحد زيك بالظبط راح للنبي قال له كده، قال له يا رسول الله أنا لا بعرف أقول دندنتك ولا دندنت معاذ. قال له بتقول إيه طيب؟ قال له أنا بسأل الله الجنة وبسعيذ بي من النار. قال له حولها ندندن، أو إحنا كل الكلام اللي إحنا بنقوله عشان إيه؟ يعني إحنا بنقول حاجات عشان تيسر الطريق ده. فأنت برضو يعني خلي بالك من النقطة دي، أنت العبد الذي قال لك رسول الله هون عليك، حولها ندندن، حولها ندندن. فالمعنى ده مهم أوي استيعابه. من الأشياء المهمة أوي أوي ودي نقطة لو نسيت كل حاجة في اللقاء، يعني أرجو أنكم مش تنسوا النقطة دي، ألا وهي أحيانا بنرفع سقف استثمار عرفة ومش عارف ايه، وفي ناس مخبئين الأدعية من العام للعام زي الأوزاعي بيقول لنا وحاجات كتير من الباب ده. ففي ناس مخبئة دعوات اللي عاوزة تتجوز واللي عاوزة بنتها ربنا يشفيها واللي عاوز ينجح في الثانوية واللي عاوز مش عارف يعمل ايه. كل الحاجات دي كلها جميلة انك ترى ان الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأمور، وده من توحيدك وحسن توكلك على الله وتفويضك انك عارف ان الأمور بيد الله فتخبئ هذه الأشياء. لكن ما ينفعش يوم عرفة اللي قدرا جاي يوم جمعة موافق لحجة النبي صلى الله عليه وسلم
ويوم الجمعة كما لا يخفى على شريف علمكم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم تقوم فيه الساعة. فيوم عرفة ويوم جمعة يذكرك الساعة، يذكرك الآخرة. أنت فين دعوات الآخرة؟ يعني في واحد مستني بكرة عشان إيه؟ عشان عاوز مركز جدا على دعاء مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاوز بنته ربنا يشفيها وابنه ينجح، بس دي رقم واحد عنده عينها البكرة. هو خايف من الساعة، خايف أن ياخد كتابه بشماله، هو مرعوب من الشمس يوم القيامة، فهو مرعوب من القبر، فهو بيقول بكرة أنا هخلص الحاجات دي. الباب ده مهم جدا، أن الآخرة تكون حاضرة. فين نصيب الآخرة؟ نصيب الآخرة من الأدعية بتاعتك، محضره ولا محضر كل دنيا؟ الارتباط باليوم الآخرة ده مهم جدا جدا جدا يا جماعة. سيدنا إبراهيم والمكانة بتاعته والكلام ده كله، هيجي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى منتظر تدخل النبي وشفاعة النبي. يقول النبي وأخرت الثالثة، هي الدعاء يعني، ليوم يرغب فيه إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر فيه مشقة. حتى سورة الحج أول ما بدأت ذكرتنا بالساعة، ذكرتنا بزلزلة الساعة، إذا كانت مقدمة الساعة شيء صعب، فين ذكرى الدار الآخرة في دعائك؟ الدعاء بتاعك أخباره إيه؟ فين حضور الآخرة؟ فبلاش إن اليوم يكون يعني مطلي كله بطلبات دنيا. الباب ده مهم أوي أوي أوي، عشان كده أعرفها بتظهر فيه همتك وبتظهر فيه همومك، الهموم بتاعتك. فيوم عرفة ده قدر أنه يوم جمعة، فمن توفيق الله معانا إن في ساعة إجابة أصلا الجمعة، إن هو عيدنا الأسبوعي فانسجب مع عيدنا السنوي، إن اليوم ده في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمشهد عرفات تذكير لنا باليوم ده، إن تتخيل يوم الايه، ما ده تجسيد للي هيحصل، إن الناس هتبعث شبه يعني، هو لولا أن الله يحب الحياء لربما لم يكتب الإحرام على الناس، كله يجي كيوم ولدته أم، وده اللي هيحصل يوم القيامة. فمشاهد الحد تذكرك، تذكرك الساعة، ذكرى الدار. الشعور ده شعور الرهبة، يعني بالله عليك اسأل نفسك السؤال ده، ماذا لو قيل لك الساعة غدا يوم القيامة بكرة؟ هيبقى استعدادك واستثمارك لعرف ازاي ساعتك غدا؟ أكيد هتحضر معاك دعوات حتة تانية خالص، وده اللي احنا عاوزينه. من الأشياء المهمة جدا في المقدمة دي، معلش أطلت عليكم سامحوني، إن الحد الأدنى من خروجك لليوم ده إنك تمتنع عن معاصي الله سبحانه وتعالى. اليوم ده من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للفتى لما قال له ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. صح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر. الباب ده مهم جدا جدا إدراكه، ده الحد الأدنى، الحد الأدنى أن حضرتك تعمله إن شاء الله. من الأمور المهمة جدا جدا وإحنا داخلين على المنهجية، ندرك أن الله يحب الإلحاح، إنك تلح في دعائك وتكرره، وكان النبي إذا دعا يكرر الدعاء ثلاثة، يكرر ثلاثة. المبدأ مهم جدا إنك توفق ليه. من الحاجات الضرورية في المقدمة دي إنك انسى خالص فكرة إن أنا مش هعرف أدعي وإن أنا ما بدعيش آخر 10 دقايق، لا، أنت تقدر تدعي من الظهر للمغرب، وما إنك مش من أهل عرفة ومش من أهل الموقف، فممكن أنت إيه يعني إنك تدعي عادي من بعد العصر للمغرب. الباب ده مهم جدا انك تدرك انك تقدر، تقدر. من الحاجات المهمة قوي التنويع، والمنهجية مبنية على التنويع اللي انا هطرحها على حضراتكم. من حاجات التنويع انك في ملفات كده لو دخلت فيها منتش طالع تاخد وقت محترم، هقول لكم ملفين ثلاثة كده
وبعد كده ادخل في المنهج. بين الملف الجميل انك قول يمكن اشرت لي في لقاء الفجر ان الرب يغار، ربك رب يغار. فانت النهارده لما هات مجموعه من الاسماء من الاشخاص اللي ليهم فضل عليك اما دنيوي او اخروي او انت حابب تدعي لهم، وادعي لهم بتفصيل واستطراد. يعني تمسك محمد مثلا وتقول له بقى اللهم اعفو عنه، اللهم اغفر له، اللهم استره، اللهم جنبه زينة الايمان، اللهم كذا، وعيش معاه شويه، عيش معاه شويه. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ واحد مريض ولا واحد مصاب حدث حتى لو انت ما تعرفوش، تقول يا رب اللهم لا تفجع اهله فيه، يا رب عافيه، يا رب اكرمه، يا رب ارزقه من حيث لا يحتسب، اللهم عنه. الكلام ده خد دقيقه صح، دقيقتين على شخص واحد. الان انت عملت ايه؟ اكرمت اخاك بهذا الدعاء. ربك يغار، ربك يغار. ليه يغار؟ اكرم من كرمك على اخيك. انت هتكرم اخيك بهذا، اول حاجه ان الملك بيقول لك ايه؟ امين ولك بمثل. تاني حاجه ان الرب يغار. تالت حاجه ديك انت نوعت وجددت في دعائك عشان ما تزهقش. فقاعد وانت واقف بتدعي، انت في المطبخ تمسكي 5 6 10 اي حد يجي في دماغك خديه وامشي معاه شويه. يعني اللي تيجي عندك الخادمه بتاعتك، الست اللي تيجي تساعدك في البيت، جت في دماغك خديها وامشي معاها شويه، امشي بقى في الدعاء ليها. لما الكلام ده هيديك انت تنوع وطلاقه لسان، ثم هيديك انشراح الجنان، الصدر ينشرح. وبعدين تجد أن الله يراك تستطرد في الدعاء لإخوانك وتعطيه وتريد منه كل ده. لا ده أنت تاخد بقى، لأن الرب يغار، أكرم يغار بكرمه عليك وبحلمه عليك وبشكره عليك. الباب ده ضروري استعابه قوي. من الحاجات الجميلة قوي يمكن تستغرب، الناس بتروح عرفات وتروح لحجة تقول له ادعي لي. طب أقول لك على حاجة، خلي من ضمن أدعيتك أدعية بتاعتك تكون لأهل عرفات، يا رب تقبل منهم، يا رب وفقهم في الدعاء، يا رب أعدهم إلى بلادهم مغفورا لهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، يا رب سلمهم وغنمهم. ليه؟ عشان أنا أخذ أجورهم كلها، أنا أخذ أمين ولك بمثل. المعنى ده مهم أوي، استعابه هيخلي عندك تنوع، هتخلي عندك ايه؟ ان في تنوع حاضر في قلبك ان شاء الله. من الحاجات اللي تديك التنوع انك عم تيجي تدعي، يا جماعة في ادعية بلا طلب زي الثناء وكده، هنيجي معانا في ادعية نداء. يقول النبي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. استشعر كده انك تقول 100 مرة 50 مرة 30 مرة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. شفت المعنى؟ يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا قريب يا مجيب، يا ذا الجلال والإكرام، يا صمد، يا ذا القوة. المعنى ده تقوله ويحضر في قلبك، تلاقي قلبك كده إيه؟ بدأ يعني يتحرك معك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. واتكلمنا معاكم النهاردة الفجر، يعني قلت لكم خلي بالكم مهم لو حضراتكم تجيبوا كتاب وتقرأوا منه، يعني من باب التحريك زي كتاب منادى للدكتور محمد إسماعيل أو كتاب أوراد أهل السنة والجماعة المؤيد. المعنى ده مهم جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم هذا الباب. المقدمة دي أرجو لا تغيب عن حضراتكم، لأن فيها أشياء ربما بعض الأفاضل ما ينتبهش ليها فيبدأ يوتر نفسه، لو دخل في المقارنة يبدأ يوتر نفسه، لو دخل لم يفتح لي في أشياء من الأشياء ديت. لا أمر بسيط جدا. قلنا احنا هنعمل ايه؟ أول حاجة من دلوقتي إلى الجمعة هنعمل ايه؟ فاكرين؟ في دعاء كده هنعمله، ايه هو؟ الصلاة على المختار صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على النبي تفتح الطريق. الصلاة على النبي بتفتح لك الطريق. الباب ده أسأل الله أن يسددنا وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سمع واحد بيدعي، راجل كان بيدعي، فماذا فعل راجل؟ فقال النبي عجل هذا،
ثم دعاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الرب، صلى يعني دعا والثناء عليه، ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعد بما شاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ قولوا لي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه يعمل إيه؟ إن يرتب دعائه، صح؟ يعلمه الأدب وإن يرتب الدعاء بتاعه. زي من الحاجات الجميلة قوي، عندنا مجلس تدارس كده إن شاء الله غدا في آيات وأدعية سيدنا إبراهيم. فمن الحاجات الجميلة قوي، لأن سيدنا إبراهيم لما دعا أن الله سبحانه وتعالى يهبه الحكم ويجعله من الصالحين، ألي شوفوا البداية: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي. شفت الدعاء جه امتى؟ فدماغ الأنبياء، كلام الأنبياء مرتب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. معانا منهجية أعلق عليها كده سريعا. هذه المنهجية إن شاء الله ممكن تساعد حضراتكم، إن هم الدعاء اللي احنا شايلينه فعلنا وشايلينه يعني نفكر فيه كتير، إن شاء الله بإذن الله يقل شوية، وتطولوا جلستكم مع الله سبحانه وتعالى، وتبدأوا بإذن الله تلاقوا، أنا اعتقادي الشخصي اللي هيتدرب عليها هيلاقي نفسه أصلا ما فيش وقت، مش وقت فعلا يدوب. حتى لو هو من الناس اللي لسه مبتدئة وما عندوش احتراف دعاء قبل كده وحاسس ان هو من الناس اللي ما عرفش يدعي، لو جرب ان شاء الله الباب ده هيفرق معاه جدا. احنا عندنا الدعاء من الاشياء اللي ان شاء الله تساعد ان حضرتك ترتب دعاء. طب انا ارتب الدعاء بتاعي ازاي؟ من الحاجات المهمة جدا أن يكون الدعاء عبارة عن مقدمة وصلب الدعاء اللي أنت عاوزه، ثم ختام، ثم ختام. طيب المقدمة بتكون عبارة عن، المقدمة بتكون أنك بتبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم الراجل دوت وأرشده صلى الله عليه وسلم، قال له يبدأ بتحميد الله أن يثني على الله سبحانه وتعالى. والثناء بقى يا جماعة انك عما تيجي تثني على الله وتحمد ربك على حسنه واحسانه، في فرق؟ طبعا في فرق جامد قوي. الحسن ان انا باثني على ربي حتى ولو لم يأتي لي احسان مباشر انا مدركه من هذا الباب، فانا احسن باثني على كرم الله، على حلم الله، على شكر الله، على على على اثني على هذا الباب. إحسانه على ما حدث لي أنا، على ما حدث لي، إن أنا أثني على ستره لي، على إكرامه لي، على أنه فتح لي في كذا. فاهمين الفرق بين الحسن والإحسان؟ الحمد على الحسن، على الذات سبحانه وتعالى. فالنهاردة طبعا الباب ده هتلاقي في كل كتب الأدعية مليان، فإنك تبدأ وخد راحتك وراحتك خالص، إنك تبدأ: يا من أظهر الجميل، يا من سطر القبيح، تم نوره فهديت فلك الحمد. وزي ما تكلمنا من شوية بقى: يا ذا الجلال والإكرام. شوفوا يا جماعة، الأسود بن سريع ده كان شاعر يقول: كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي. هو بيقول له أنا امتدحت ربي، فقال: أما إن ربك يحب المحامد. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أما إن ربك يحب المحامد. ربك بيحب المحامد، بيحب إنك تحمده. عارف ليه؟ لأن الله يحب لك الخير، فلما حمدته وأثنيت عليه ونسبت الخير إليه هذا من تمام عبوديته. يبقى أنت عبد نجحت في اختبارك، يبقى العبد اللي نجح في الاختبار ده الله يفرح به ويحب منه هذا، لأن كل النعم التي تشملك هي من الله. فلما أنت تعترف بكده يفرح الله بك. ولذلك يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم طلباته هيجيبها إزاي؟ قال: فأنطلق فآتي تحت العرش وأقع ساجدا، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، إيه؟ سل تعطى.
يبقى سال تعطى دي بتيجي امتى؟ عرفته بتيجي امتى؟ فالباب ده مهم جدا جدا جدا. طب انا ممكن يعني ايه اللي يساعدني فيه؟ طبعا ما تنساش وانت بتعمل الحاجه ديت ان افضل عباد الله الحمادون، افضل عباد الله كما قال لنا المختار صلى الله عليه وسلم. طيب انا اجيبها ازاي؟ لا حرج انك تستخرج من القران ما يلامس قلبك. يا من تحيي الموتى، يا من بيدك الخير، يا مكور الليل والنهار، يا من لا تخفى عليه خافيه. راحتك بقى. طبعا المنهجيه ديت هي تساعد في الترتيب ولا يلتزم بها، والا ممكن يفتح لك اصلا بعيد عنها. انا بس ديت هي للناس الغلابه اللي زيي، ويعني فممكن يستفيدوا منها، لكن في ناس افاضل مش محتاجين الحاجه ديت يعني. فيا ارحم الراحمين، يا بديع السماوات والارض، يا من يسجد له من في السماوات ومن في الارض، يا من تقول للشيء كن فيكون. وطبعا ميزه الثناء ده ما فيهوش ايه تصنع ولا نفاق. انت هتنفق مين؟ هتتصنع لمين؟ فالمحامد دي مهمة جدا جدا. شوفوا النبي يقول الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا المنان، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض. شايفين الثناء؟ الثناء إنك تثني على الله سبحانه وتعالى، إنك تكسر. طيب أنا لو اتلخبط في ثناء جميل، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وعاوزك يبقى ليك يعني لو قدرت يكون ليك عدد في الوقت ده يبقى جميل أوي. إن أنا يكون لي 100 مرة صلاة على النبي، 100 مرة لا إله إلا الله، 100 مرة كذا، أيا كان العدد مش عاوزين نقيد، لكن إيه إنك يبقى ليك تحرك. يبقى أول حاجة في المقدمة دي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى حسنا وإحسانا، ثم الذكر. أذكر ربنا كثير، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. مين اللي قال لي كده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فأكثروا فيهن من التسبيح سبحان الله والتهليل والتحميد والتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والتكبير هيبدأ معنا من الفجر، الباب ده مهم قوي. ثم بعد كده بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا الصلاة على النبي اللي حضر منا بقى منكم معانا السراج المنير وسمع محاضرات الصلاة على النبي، هيبقى ليها طعم مختلف تماما. انك تصلي على النبي وانت بقى مستحضر النبي اللي كان سبب في الجمال اللي انت فيه ده، فبتصلي عليه ايا كانت الصيغة اللي انت عاوز تصلي بيها. ثم بعد ما تصلي عليه الشهادة انك تشهد له كما صليت عليه، تشهد لي انه بلغ الرساله، تشهد انه ادى الامانه، انه تركك على المحجه البيضاء ليلها كنهارها، انه ما من خير الا ودلك عليه، وما من شر الا وحذرنا منه. تشهد انه كان رؤوفا رحيما، تشهد انه كان بالمؤمنين حريصا على كل ما يبعدهم عن الشر، وتشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تعرفه. يا جماعة الله يحب منك هذا. عشان كده انت في التشهد وانت قاعد بتقول التحيات لله بتقول يعني بتصلي على النبي وانت تستحضر انك واقف بين يدي الله، معنى عالي قوي، كأنك بتشهد امام الله ان هذا النبي فعل ما عليه. فالصلاة على النبي الباب ده ارتباط بالنبي، تصلي عليه تشهد له، ثم الدعاء بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يعني شفعه فينا، اللهم ابعثه المقام المحمود، اللهم وفقه لكذا، وفقه لأن يشفع فينا، وفق النبي صلى الله عليه وسلم أن نلقاه عند الحوض وأن نشرب من حوضه شربة ماء لا نظما بعد، اللهم اجعله رفيقا في الجنة. ادعي بقى دعاء يتعلق بيك وبالنبي صلى الله عليه وسلم، بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت ده كده انت دلوقتي قاعد بتهيئ قلبك، ما تستعجلش. انت مستعجل ليه؟ في ناس اللي خدوا المنهجية دي العام الماضي، يعني اعرف ناس كتير منهم بفضل الله المغرب انتهى وهم ما انتهى، كانوا شغالين رغم ان كان كتير منهم بيشتكي ان هو مقصر في العبادة دي. طيب
بعد الشكر بعد الصلاة هنعمل إيه؟ أشكر الله على نعمه ثم أستغفر من ذنوبي. طب الحاجات دي بنجدها منين؟ حديث سيد الاستغفار يا جماعة، منهجية دي لو بصيت سيد الاستغفار هتلاقي كتير جدا منها سابق زيها. أبوء لك بنعمتي وأبوء بذنبي، شوفوا. فهنا الشكر، الشكر، شكر الله على نعمه. ليه؟ لأن الشكر سبب المزيد. طب أشكره على النعم الهين، هنا بقى افتح قلبك بقى واعمل واكتب إنك تشكر ربنا على النعم المتعلقة بالدين، نعمة الإسلام إنك مسلم، نعمة الإيمان إنك مؤمن، نعمة إنك بتصلي، نعمة إنك بتصوم، نعمة إنك حابب يوم عرفة تستثمره، نعمة إنك معظم لهدي النبي، معظم للسنة، نعمة الهداية، نعمة الصلاة، نعمة الصوم، نعمة الإنفاق، نعمة حب الصالحين والصادقين. دي كلها نعم أشكر ربنا عليها. قولوا شكرا يا رب على نعمة الهداية، شكرا يا رب على نعمة حفظ القرآن، شكرا يا رب على نعمة، قول بقى نعم المتعلقة بالدين. خلصها خش على نعم المتعلقة بالدنيا. شكرا على أبي وعلى أمي، نعمة الأمن والأمان، نعمة الوالدين، نعمة الصحة في الأبدان، نعمة الزوجة الذرية، نعمة العلم النافع، المال، السكن، الوظيفة، كل ما ربنا من عليك مرتبط بالدنيا تشكره. وفي النهاية اطلب المزيد، اطلب الثبات، اطلب المزيد زي ما موسى عليه السلام طلب المزيد. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير بكل حاجة. وسل الله أن يثبت عليك النعمة ديت ولا يزيلها. اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفداء نقمتك وجميع سخطك. المعنى ده مهم قوي. خلصنا الشكر، ندخل على الاستغفار، ندخل على الاستغفار. ان شاء الله ما تكونوش تايهين مني، قدامكم المنهجيه ومفيهاش توهات ان شاء الله. الاستغفار، الاستغفار، ابدا بقى استغفر من ذنوب. حاول تستحضر بقى ذنوبك دي وانت جاي بقى من عند سن البلوغ وانت جاي. استغفر من الذنوب العامه، استغفر من ذنوب انت عارف ان هي عامله كالكعب، فاستغفر الذنوب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر مما قدم ومما أخر وما ظهر وما خفي. استغفر بقى. ودعاء الاستغفار هنا عندك بقى ورد أوراد، في أوراد للاستغفار هتلاقوها في كتاب مؤيد بالمناسبة، يعني في استغفار كتير قوي. فأنا أستغفر حتى لو أنا تبت من قديم، أقول له يا رب أقبل توبتي وثبتني عليها. المعنى طبعا ليس الهدف من الحته دي ان انا بقول لك استحضر القديم وحاول ايه تفعصي، لا لا لا، ليس هذا مقصدي طبعا، واكيد امثلكم فهم كلامي. انا اقصد الاستغفار بصوره فيها استطراد، يعني خد راحتك في الاستغفار، انك تقول زي ما قال يونس عليه السلام، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طب انا كويس والحمد لله توبت وربنا تاب عني وستة من الذنوب القديمه دي وتوبت فعلا توبه حقيقيه، سأل الله أن يثبت عليك هذه النعمة. فأكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب. ثم بقى تخش في الجمال كله. إيه الجمال كله يا جماعة؟ كل واحد مننا عنده ملفات سخنة في قلبه، صح؟ ملفات سخنة، كلنا عندنا ملفات في قلبنا سخنة، ملفات في احتقان، في حاجات يعني في هموم، لا يعني محدش فهمني، نفسي اتكلم مع حد. بص الشكوى بقى زي ما ابن القيم كده بيقول، كان بيسميها بيان الحال، عارف اني وضعتها انثى. طب ايه طلبك؟ طب انت رايح تقولي ربنا وضعتها انثى، طب ما ربنا عارف، وسميتها مريم، طب ما ربنا عارف. لكن يحسنون ان يتكلمون مع الله، تشتكي الى الله. فبص شكواك، قول يا رب أنا تعبت، أولادي تعبوني، وزوجي مش بيساعدني في التربية، وأنا نفسي أحفظ القرآن، ونفسي أنزل الحلقات، ونفسي أزور أمي، ونفسي أبويا يرضى عني، ونفسي كذا، وأنت ترى حالي، وترى. قوم يا جماعة، قوم اتكلم، قول. يا جماعة عارف في واحد يقولك أنا عاوز حد يسمعني. أحيانا تيجي تقول لواحد إيه طلباتك، يقولك أنا مش طلبات. وبالمناسبة يا جماعة معظم النساء حقيقة ما لهمش طلبات، طلبهم الحقيقي ان حد يسمعهم.
هم بيبقى عندهم حاجات كتير على صدرهم، مجرد ما بتحكيها وتلاقي حد بيسمعها واثق فيها وعندها الأمان وهي بتحكي، تلاقي نفسها اغتسلت من الداخل. عشان كده قوموا بص الشكوى، قوموا مناجاة واتكلموا مع الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الله يريد، يعني حتى لو أنت أعجمي، حتى لو لسانك متلعثم، لكن قلبك فصيح، قلبك فصيح، ولك رب يعرف ما الذي لا تحسن أن تعرب عنه. ربنا عارف اللي في قلبك، فما تشغلش بالك. قل له يا رب الشكوى اللي جوه اللي ما حدش عارفها إلا أنت، يا رب أعمل فيها إيه؟ بين لي يا رب، ساعدني يا رب. الباب ده مهم جدا جدا، تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك. فالباب المناجاة ده هيخليك يعني تحس كده إن أنت من جوه كده هديت. ثم ندخل بقى في صلب الدعاء. أنا كده دعيت؟ لا لسه. إذا ده أنا كنت على طول برفع عيدي، يا رب جوزني، يا رب جوز سارة ونجح تامر ومحمد ربنا يرزقه أولاد، أيوة ده كان دعوتي على طول، وإن أولاد وإن زوجي ما يبصش للنساء بره، أو أدي دعوة، أو ده كل المشهد أنا كنت بقول، ومن باب يعني عشان ما أقولش كله دنيا ودخلنا الجنة كلنا، فبس الموضوع بينتهي. لا إحنا لسه ما دعيناش. إحنا كده دعينا؟ لا لسه ما دعيتش، أنا لسه هبدأ أدعي، أنا لسه هبدأ أدعي ربنا سبحانه وتعالى. نبدأ ندعي بقى. طيب أنت عاوز إيه؟ أول ما تبدأ ابدأ بالدعوات الكلية، حاجات الكليات، الحاجات الكليات، أسألك من الخير كله عاجله وآجله. الأول إيه؟ هات كله، عارف كده كله، عشان ما فيش حاجة تفلت، من كل ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنا جاي أنا عاوز اللي هو خده، وأستعيذ بك من كل ما استعاذ به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أنا عاوز رب الخير اللي أنا عارفه واللي أنا ما عرفوش. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا برحمة الدعوات الكلية اطلبها. طب أنا عاوز أفصل. إيه ده بقى، أصبر بس علي عشان أفصل دلوقتي، إحنا رايحين هو ما... هتدعي ان ربنا يجوز شيماء وان ما يتنجح في الامتحانات، هتقول هنجيب لك وقت انك تقول فيه اللي انت عاوزه ده، بس خذ راحتك، متع قلبك. اصل انت بتبقى عامل زي ايه؟ واحد فاكر ان عم يعني يقول له مثلا اوبن بوفيه ولا اكل كده مفتوح وبتاع، هو شايف الدنيا كلها فين، هو بيحب جدا شربة لسان العصفور، بعد ما يدور عليه انا عاوز لسان العصفور. يا ابني افهم بس، افهم، تعال نجيب الموضوع من الاول كده. طب تعالى نبص بصة كده من فوق كده ونشوف ايه اللي محطوط، ده في هنا حاجات تانية خالص. طب انت عارف ان في محشي؟ بالله انا ما كنتش متخيل دي. لا في جمال هنا، اهدى، في كده كده لسان عصفور هتلاقيه. فطلباتك هيجي وقت تقولها، بس لما بتقولها في السياق ده نسأل الله ان ينعشنا، اللهم انعشنا. تيجي بقى خلصت الدعوات الكلية، ابدأ يا سيدي دعواتك بتاعت الدنيا. مش ربنا قال ربنا اتينا في الدنيا حسنة، يلا قول لنا حسناتك اللي انت عاوزها، اي حاجة، اي عائشة رضي الله عنها تقول سألوا الله كل شيء حتى الشسع، شسع النخ، شسع يعني ظاهر الحذاء بتاعك، هات كل حاجة، اطلب كل دعواتك الدنيوية، اطلب وعلي السقف. ما يعني الله سبحانه وتعالى كريم وكبير سبحانه وتعالى، فاوعى تستكثر طلبك ولا تستعظم طلبك. لا عيب انك تكون امام الله سبحانه وتعالى وتبقى شايف السنة طلبي ده، اهم حاجة انك تطلب ما ينبغي لا ما لا ينبغي. يعني ما تقولش مثلا اللهم اجعلني من العشر المبشرين بالجنة، ما خلاص ما خلصوا يعني هنشيل حد ونحطك، فلا يبقى ده تعدي فين في الدعاء. فاكثر من الطلب ولا تستعظم شيئا، لأن عظم المسألة مرتبط بعظم المسؤول. شوف يا جماعة، الناس إذا سألوا المخلوق رفعوا له يد واحدة، صح؟ لو أنت عاوز حاجة بتمد إيدك تاخدها، لو سمحت أنا عاوز 1000 جنيه فبيديك 1000 جنيه بتمد إيدك، صح؟ ولكن إذا سألوا الخالق رفعوا إليه اليدين. ليه؟ لا مختلف. إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه، فإنما إيه؟ يسأل ربه. فاحنا عاوزين المعنى ده مهم قوي،
النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع ايده بيرفعها فوق قوي كده حتى يظهر إبط النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ انت ما لا العطاء الكبير، فالطلب من الكبير، فاطلب كل حاجة كل حاجة كل حاجة لنفسك فيها رب، حتى الأكل، حتى استطعموني أطعمكم، حتى الكسوة، حتى أي حاجة أنت عاوزها من ربنا. فربنا أتنا في الدنيا حسن. وإيه كمان بقى؟ إيه الدعوات اللي قولها؟ قول الدعوات اللي أنت عاوزها تنفعك في أخرتك. زي اللهم ارزقني حفظ القرآن، والفتح في النفقات، الفتح في الأمر معروف أنها المنكر، ارزقني يا رب حسن التبعل لزوجي، ارزقني يا رب طاعة الوالدين، ارزقني حسن تربية أولادي. ادعي الأدعية اللي تنفعك في قبرك، فاهمين؟ اللي تنفعك في آخرتك، فاهمين البند ده؟ دعوات لنفعي في الآخرة. بعد كده ما تنساش بقى اللي ليهم حق عليك، لمن لي اللي ليه جميل وحق على دينك ودنيا، سواء حق ديني أو دنياوي. وما تنسوش أن ربنا بيغار أنك قاعد تدعي لهؤلاء ولك بمثل، وانت قاعد تكرم هؤلاء بالدعاء الله يكرمه. عم تقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، يا رب بارك في اللي علمونا وربونا، الدعاء لأشخاص معينين. راحتكم بقى هنا الباب ده ممكن تستطردوا فيه، هتاخدوا ايه في وقت محترم جدا جدا. بس اوعى تنسى بند اللي جاي دعاء لأمة محمد، أمة محمد، أمة محمد، بلاد المسلمين. المسلمين دول مش كالبنيان، بلاد المسلمين، هموم المسلمين، وأمال المسلمين، أمنيات المسلمين إيه في العالم كله، وهموم المسلمين، سواء بقى المسلم وبلادهم. ادعي صدقني هتلاقي نفسك حتة تانية. وبعدين ادعي نفسك فيما يرتبط بالآخرة بقى، تدعي الدنيا، ادعي بقى المرتبط بيه بالآخرة، ما قبل الموت وما بعد الموت. إيه اللي قبل الموت؟ اللهم اجعل آخر كلامي لا إله إلا الله. إيه اللي قبل الموت؟ اللهم ارزقني حسن الختام. إيه اللي قبل الموت؟ اللهم اجعل خير أيامي آخرها وأشرف أيامي يوم أن ألقاه، اللهم ارزقني اللقاء المشرف يوم أن ألقاه. هو ده قبل الموت، ادعي الأدعية المرتبطة إن ربنا يرزقك حسن الختام. القبر، ادخل في القبر، ادعي نفسي ايه في القبر؟ يا رب ثبتني عند سؤال، اللهم اجعل قبري روضا من رياض الجنه، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرقين. تبدا تدعي كانك واحد دخل قبره وبيدعو له، اللهم ابدلني اهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي، اللهم اجعل، اللهم مد لي فيه مد البصر واجعله لي نورا. خد راحتك في قلبك، خد راحتك في قبرك بقى، خش على يوم القيامة بقى، اللهم اجعلني من الآمنين يوم الفزع الأكبر، يا رب أظلني تحت ظل عرشك، يا رب اجعلني من 70,000 الذين لا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يا رب أسقني من حوض نبيك، يا رب يا رب يا رب يا رب. خد راحتك. مش اتفقنا ان اليوم ده بيذكرني بالآخرة؟ إن الساعة آتية، الصراط، خش على الصراط ادعي، الميزان، خش على الميزان وادعي، يا رب سق الميزان، يا رب يا رب سق الميزان، يا رب ثبتني على الصراط واجعلني ممن يمر كالبرق. الجنة، اللهم ادخلني في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا سلام على الجمال، ختمت خلصت، ادخل بقى على الجمال كله. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتختم بقى. وحاول بقى زي ما انا قلت لحضراتكم، كل ما تلاقي نفسك ضعفت ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، قوله 100 مره. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الحوقله، الادعيه للناس، النداء على الله سبحانه وتعالى، يا ذا الجلال والاكرام، يا كذا يا كذا يا كذا. وطبعا اليوم ده مش كله دعاء بس، لا، ممكن يبقى فيه صنائع معروف، تصدقت بوجبة، ردت على تليفون، في مش عارف اصلاح ذات بين، شاركت فيه كده ربع ساعة ولا حاجة 10 دقايق. المهم ان انا عاوز اقول لحضراتكم ان اليوم ده ان شاء الله يوم جميل وموفقين ان شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، واعتذر جدا على الإطالة. وان شاء الله بالنسبة للمنهجية والورقة ديت هبعتها لحضراتكم ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة.

0: لي فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أحبتي بالله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. السؤال الذي يطرح نفسه دائما، ما هو برنامج المسلم أو ماذا يصنع المسلم في هذه العشر، يعني اليوم الأخير من القعدة والتسع الأول من ذي الحجة إلى يوم عرفة، ما الأفضل، ما أفضل الأعمال التي أصنعها؟ أولا والله أنا دائما أركز على المشاكل أو العقبات أو الثغرات أو الآفات التي تملأ القلوب. يعني أنا أصفي قلبي الأول، يعني كيف تأتي مناسبة وراء مناسبة وأيام وراء أيام، وهي أيام سبحان الله ذكر وفضل وقرب من الله، وأنا ما زال قلبي يحمل حسدا وحقدا. طيب أنت أيها الحاسد، أنا أكلمك بيني وبينك، أنا لا أعرفك وأنت قد تسمعني، يعني ما الذي كسبته من الحسد؟ تعيش سنوات تحصل الناس على ما أتاهم الله من فضله، هل قلل هذا الحسد عطاء الله إليهم؟ هذا الحسد الذي قمت به هل دمرهم؟ لا أبدا، لم يدمر، دمرك أنت. لماذا؟ لأن يعني أنت كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. فما الذي كسبته من الحسد؟ والله ما كسبت شيء. إذن الشيء الذي لم تكسب منه بل تكتسب سيئات، انتهي عنه في هذه الأيام، هذا أفضل الأعمال. الإنسان الحقود الذي لا يحب أن يأتي للناس خير، بالله عليك، يعني سبحان الله، يعني ما الذي كسبته من حقدك على الناس؟ وكلما بلغك أن الله أنعم على أحد بشيء يعني مفرح، يعني تثور ثائرتك وتغضب وكأن سبحان الله سلب، يا أخي هذا عطاء الله، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني أنت لم يعني تكتسب أهلك، يعني أنت لم تكتسب بكسبك اكتبت جدا صالحا أو أبا صالحا أو من صالح، لا، هذا عطاء الله وفضل. فتعقد على الناس ليه ولماذا؟ أيضا الذي ملئ قلبه بالغل على الناس، يتمنى أن من يعاديه أو من يخالف فكرته أن يجد من يدمره. طب ما الذي تكسب من تدميره؟ هذا الحقد الدفين الذي عندك، أو الغل الدفين الذي عندك، ماذا تكسب منه؟ إذا توقف. وهكذا أيضا أنت أيها البخيل، هل كسبت ببخلك؟ أنت كسبت كراهية أولادك لك، كراهية زوجتك لك، وكراهية أهلك، وكراهية الناس. فالبخيل ده والعياذ بالله لا يحبه أحد، لأنه سبحان الله كأنما هو شجرة في النار، وهو قريب والعياذ بالله، البخيل هذا قريب، بعيد عن الناس، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، قريب من النار. ما الذي كسبته أيها البخيل؟ هل أصبحت أكثر غنى؟ لا والله،

عايش معيشة الفقراء وتحاسب حساب الأغنياء. فأفضل الأعمال التي أصنعها أتخلى عن هذه المثقلات التي تحجب قلبي عن الله سبحانه وتعالى. أيضا ابحث في العشر أيام هذه عن أين ذهب خشوعك في الصلاة، أين ذهب تأثرك بالقرآن. والحكاية أنا أوصي نفسي وإياكم، أنا حقيقة أنا لا أستطيع أن أقرأ لمدة 3 دقائق القرآن في الشاشة الضوئية هذه، سواء المحمول أو الكمبيوتر أو الحاسب الآلي أو لا أستطيع. لماذا؟ لا أستشعر الرحمة، لا أستشعر خشوعي للقرآن، كأنما أكلم روبوت مصنوع. لا يا أخي، أنا عايز أمسك المصحف وأرى الكتابة مكتوبة أمامي، وأرى سبحان الله الآيات وهي تترى أمام عيني، وأقلب الصفحات. المصحف فيه من البركة وفيه من الرحمة. فأنا أرى، الله أعلم، لا داعي لأن تقرأ، لأن أنت وأنت تقرأ تأتيك رسالة، تنقطع القراءة وترى أن الرسالة هذه قد يكون فيها شيء مش تمام. فأنا أرى، الله أعلم، لتكن قراءاتنا من هذه الأيام وبعد ذلك يعني من المصحف وليس من اللوحة الإلكتروني أو هذه الآلات. أيضا الأعمال الفاضلة، يا سلام لو وصلنا رحمة مقطوعة، يعني ما الذي أكسبه من قطيعة لعمي وابن عمي وخالي وابن خالي وجاري وأخي وأختي؟ ما الذي أكسبه إلا أن غل وأمراض؟ وسبحان الله، أين الرحمة؟ الرحمون يرحمهم الرحمن. فأنا أرى، والله أعلم، كثرة الذكر، كثرة التخلي عن الأخلاق الذميمة، كثرة التحلي بالأخلاق الحميدة. فسبحان الله العظيم، ما الذي يجعلك لا تبتسم في وجه أولادك وزوجتك؟ فحاول أن تخرج ويعني تولد ولادة جديدة في هذه الأيام، يعني في هذه الأيام الكريمة لتكن ولادتك الجديدة. الله أعلم.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
1: الله أكبر ولله الحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل سنكري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى فاروق محمود سنكري، والده المرحوم محمود سنكري، أشقاؤه الحاج محمد وجمال والمرحوم الحاج وليد سنكري. وبإذن الله سيقام العزاء يوم الاثنين 25 من شهر مايو الحالي عقب صلاة العشاء في مسجد سفتون للرجال والنساء على العنوان 17 بروكتر باريد سفتون. إنا لله وإنا إليه راجعون.

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

وعدت عبادك بالاستجابة لدعائهم، وها قد جئنا نطرق باب مغفرتك، نسألك ونسترحمك، فاغفر لنا يا الله واقبل دعوتنا. يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، وجهت وجهي لك فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا خير الناصرين، يا عزيز ويا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد، وليس لها من دونك كاشفة. الله الله الله، يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، برحمتك أستغيث وأطلب منك العفو والمغفرة عن ذنوب ملأت الأرض والسماء، ملأت الكون، لكنك أنت الرحيم، أنت غافر الذنوب كلها. اللهم اغفر لي مغفرة عامة، واجعلني كما ولدتني أمي، يا رحمن يا رحيم. سبحانك يا الله يا رب العالمين. ربي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث نقلت سي بي اس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن واشنطن قريبة كثيرا من إبرام اتفاق نهائي مع إيران. ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع أن ترامب أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، وأن عددا من القادة حثوا ترامب على خلال الاتصال على قبول الاتفاق. وأضاف المصدر أنه تم استدعاء نائب الرئيس من أوهايو ووزير الحرب من نيويورك إلى واشنطن لعقد اجتماع بشأن الاتفاق. ونقلت رويترز عن مسؤول باكستاني أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، وأن الاتفاق المؤقت المحتمل في مرحلة نهائية وهو شامل إلى حد كبير. إلى ذلك قال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إنه لن يبرم اتفاقا إذا لم يكن جيدا بالنسبة لإسرائيل. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن ترامب سيبحث اليوم في اتصال هاتفي مع نتنياهو الاتفاق المحتمل مع إيران. نذهب إلى شبكة مراسلين. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. مرحبا بكم جميعا. وجد، استفهم منك بداية عن يعني آخر اللقاءات أو المكالمات الهاتفية، وإن كان وصل وزير الحرب وأيضا نائب الرئيس إلى واشنطن لبحث هذا اللقاء لمجلس الأمن.
1: سلمى، قبل أكثر من ساعة سمعنا أصوات المواكب الرسمية تصل إلى هنا إلى البيت الأبيض، وقبل نحو ساعة من الآن تماما والرئيس ترامب موجود في مكتبه الرئاسي. هو غادر المكتب البيضاوي الرئاسي بعد أن أنهى اتصاله بقادة الدول العربية إضافة إلى تركيا وباكستان، ثم عاد إلى المكتب الرئاسي كما قلت قبل ساعة من الآن. ويرجح بأن هذه العودة سببها إما اجتماعه بمجلس الأمن القومي أو اتصاله بنتنياهو الذي تحدث عنه موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس ترامب يعتزم التواصل اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أو كلاهما معا، أن الاتصال يجري في حضور أعضاء مجلس الأمن القومي. ولكن المؤكد هو أن الرئيس ترامب الآن على رأس عمله في المكتب الرئاسي، وهذا الأمر حدث منذ ساعة من الآن وحتى الآن ما زال في مكتبه. فيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب، كانت في مجملها تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق وإلى ميله إلى اتفاق، العكس ما كان الحال عليه صباح هذا اليوم قبل أن نسمع بأن الجانب الإيراني سلم الوسيط الباكستاني رسالة النوايا ليصوغ استنادا إليها وإلى المقترح الأمريكي مذكرة التفاهم النهائية التي ستقدم إلى الطرفين. وكان الرئيس ترامب صباح اليوم يتحدث عن تردده بنسبة 50% ما بين الاتفاق التوصل إلى اتفاق جيد أو ضرب إيران بقسوة لم ترها أي دولة من قبل. ولكن بعد ذلك وبعد أن حصلت الولايات المتحدة على الرد الإيراني تغير حديث الرئيس ترامب وبدأ يتحدث عن أن إيران تقترب كثيرا مما تريده الولايات المتحدة ومن التوصل إلى اتفاق. ولكن حسب ما قال موقع أكسيوس فإن نتنياهو دائما يبدي للرئيس ترامب قلقه إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق سيء، وهذا ما نفاه الرئيس ترامب في مكالمة هاتفية له مع القناة الإسرائيلية 12، وقال أن الاتفاق سوف يكون جيدا وبأنه لن يرضى باتفاق لا يلبي ما تريده الولايات المتحدة.
0: وجد، أيضا يعني قبل أن أنتقل لباقي الزملاء المراسلين، أفهم منك أكثر كيف تبدو الأجواء، ما الذي يدور يعني إن كان في الإعلام وإن كان من قبل السياسيين إن كان في الكونغرس حول الاتفاق من عدمه وعملية الجدل الحاصلة في واشنطن، وكيف تؤثر حقيقة على قرار ترامب؟ أين الأماكن التي قد تؤثر على قراره؟
1: يعني الرئيس ترامب يجري هذه الاتصالات سواء مع قادة المنطقة أو مع مجلس الأمن القومي أو حتى مع نتنياهو، وهو يعي بأن الحرب لا تحظى بشعبية أبدا في الشارع الأمريكي. أحدث استطلاع للرأي كانت قد نشرته شبكة فوكس نيوز، وتحدثت فيه عن أن 60% من الأمريكيين يعارضون استئناف الحرب ويريدون لهذه الحرب أن تنتهي. في الكونغرس الديمقراطيون كلهم ضد استئناف الحرب، وانضم إليهم في معارضتهم عدد من الجمهوريين، ولكن اليوم جمهوريون صقور يدفعون منذ البداية باتجاه استئناف الحرب من أمثال لينزي غرام، وكذلك رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ روجر ويكر يدفعان باتجاه استئناف الحرب لإتمام المهمة، على اعتبار أن الاتفاق الذي ستبرمه الولايات المتحدة مع إيران قد لا يستحق الحبر الذي سيكتب فيه. هذا ما قاله ويكر رئيس لجنة العلاقات المسلحة بمجلس الشيوخ. ولكن حقيقة الرئيس ترامب يهمه كثيرا الالتزام بالمسار الدبلوماسي، هذا ما أكده اليوم ماركو روبيو وزير الخارجية من الهند عندما قال إن الرئيس ترامب يفضل المسار الدبلوماسي في حال إمكانية التوصل إلى اتفاق ولا يريد استئناف الحرب، ولكنه قال تحدث عن المطالب الأمريكية الثلاث، وهي التي أيضا كررها اليوم الرئيس ترامب، وهي تسليم إيران لليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، عدم تمكن إيران من تخصيب اليورانيوم في المستقبل، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز لما كان عليه قبل هذه الحرب. هذه هي المطالب الأمريكية، والرئيس ترامب قال أنه سيوقع على كل ما من شأنه أن يلبي هذه المطالب الأمريكية، ولكن في الوقت نفسه يأمل دائما بأن توافق إيران على هذا.

0: الخارجية الإيراني الذي قال أيضا إن الطرفين الإيراني والأمريكي قريبون جدا من التوصل الاتفاق، لكنهم في الوقت نفسه أيضا بعيدون جدا عن التوصل الاتفاق. لماذا؟ يضيف إسماعيل بقاء المتحدث باسم الخارجية أن ذلك نظرا لوجود مطالب لا تزال تصف هنا بالمفرطة ووجود تغيير متكرر في المواقف الإيرانية الأمريكية. الآن هناك مذكرة تفاهم على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم التوصل إليها ما بين طهران وباكستان مع زيارة قائد الجيش الباكستاني. ماذا تضم هذه المذكرة وفق ما قال لنا هنا مسؤول إيراني كبير للجزيرة في طهران؟ إن هذه المذكرة تضم بنود 14 بندا، على رأسها إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز وانسحاب القوات الأمريكية من منطقة الحرب، إضافة إلى رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة وفق ما ذكر أيضا المتحدث باسم الخارجية. لكن ما لا تضمه هذه المذكرة لا تضم أي بند يخص القضايا النووية بما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو مستوى التخصيب أو مصير اليورانيوم عالي التخصيب. هذا الأمر ربما هو ما لا يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دائما يؤكد على أنه أي اتفاق ينبغي أن يضم هذه البنود. لكن لماذا طهران تصر حتى الآن على عدم إدراج هذه البنود في مذكرة التفاهم هذا اليوم؟ هناك أسباب يتحدث عنها المتحدث باسم الخارجية، يقول إن طهران وواشنطن كانتا قد خاضتا مفاوضات لأجل التوصل لاتفاق بشأن القضايا النووية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه. الأولى كانت في الصيف الماضي أدى ذلك إلى اندلاع حرب، الثانية أيضا في فبراير الماضي أيضا أدى ذلك إلى اندلاع حرب. هناك يتساءل الإيرانيون، ماذا لو سلمت إيران مخزونها من إيران على التخصيب؟ ما الذي سوف يضمن عدم اندلاع الحرب مجددا؟ وما الذي سوف يضمن أن لا تكون هناك مطالب أمريكية أخرى بتدمير الصواريخ الباليستية أو التفاوض مع طهران على نفوذها الإقليمي ومع حلفائها في المنطقة؟ هذه أسئلة هنا تدور في الأوساط الإيرانية. لذلك يؤكد الإيرانيون ولا يزالون يصرون على أنه أولا يريدون إنهاء الحرب وبضمانات دولية بألا يعاد تكرار الهجوم مرة أخرى عليهم، لا سواء من قبل إسرائيل ولا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يضاف إلى ذلك أن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها تعتبر من قبل وجهة نظر طهران بوابة لأجل الخوض فيما بعد في البنود الخاصة بالقضايا النووية. يقول المتحدث باسم الخارجية إن هذه المذكرة يمكن أن تكون مدخلا لذلك في غضون 30 إلى 60 يوما. بعد ذلك في حال تم تنفيذ كل ما جاء في هذه المذكرة، في حال ثبت لطهران حسن النوايا وجدية الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن الخوض في تلك القضايا المتبقية. هنا في طهران لا يزال الحديث عن أن الاتفاق ليس وشيك، هناك لا تزال خلافات لا سيما في مضيق هرمز، في الملف النووي، في قضايا تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. أخيرا سلمى، تزامنا مع الاتصالات التي أجراها ترامب مع قادة عرب في المنطقة، أيضا وزير الخارجية الإيراني كان حريصا على إجراء اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء في قطر، وزير الخارجية، وزير خارجية عمان، كذلك وزراء خارجية السعودية ومصر، في محاولة لإبداء وجهة نظر طهران حول مساعيها الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
1: شكرا، ستكون معنا في المتابعة. شكرا عمر هواش من طهران. فاطمة خميسي في إسرائيل، سي إن إن نقلت عن مصدر إسرائيلي قبل قليل بأن نتنياهو تواصل مع مسؤولين أمريكيين طوال مساء السبت ويتوقع أن يتحدث مع ترامب قليلا أو قريبا. ما هي يعني، هل رشحت معلومات عن من هم المسؤولون الأمريكيون الذين هاتفهم ترامب، عفوا نتنياهو، ومتى من المتوقع هذا الحديث مع ترامب؟
2: نعم سلمى، حتى هذه اللحظة لم تكشف هوية هذه الشخصيات الأمريكية التي تواصل معها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لكن من المرجح أن تكون شخصيات أيضا مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان هنالك تصريحات ترفض هذه التفاهمات التي يتم العمل عليها ما بين طهران وما بين واشنطن من قبل العضو الجمهوري ليندزي جراهام، وهو شخصية أيضا مقربة جدا ومعروفة بدعمها لإسرائيل. لذلك من المرجح أن يكون أيضا هذا في إطار التواصل الإسرائيلي الأمريكي.

0: هيك. ولكن كما أشرنا حتى هذه اللحظة تبقى هوية هذه الشخصيات الأمريكية التي تواصل معها نتنياهو غير معروفة، ولكن من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة قريبا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وقع هذه التطورات التي تشهدها الساحة الدبلوماسية وهذه التفاهمات الأمريكية الإيرانية. طبعا كيف يتعامل الجانب الإسرائيلي مع هذه التطورات؟ هنالك مصطلحات تستخدم بكثرة في الإعلام الإسرائيلي، قلق، خشية، تخوف. بهذه العبارات يتم توصيف ما يجري من تطورات دبلوماسية واحتمالية التوصل إلى اتفاق. طبعا على المستوى الرسمي الإسرائيلي دوما ما كان يروج نتنياهو إلى وجود توافق، وجود تنسيق كبير ما بين الإدارة الأمريكية وما بين إسرائيل، وبأن هنالك تفاهمات، بأن أي احتمال التوصل إلى اتفاق ما بين طهران وما بين واشنطن يجب أن يشمل المطالب الإسرائيلية الحيوية، ومن بينها إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، فرض قيود كبيرة على برنامج إيران الصاروخي الباليستي، وأيضا وقف تمويل وكلاء إيران في المنطقة، حزب الله، الفصائل الفلسطينية المقاومة، وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. طبعا هنالك خشية إسرائيلية من أن ما يتم الحديث عنه الآن من تفاهمات واحتمالية للتوصل إلى اتفاق أن لا يشمل كل هذه المطالب الإسرائيلية، أن يتم التركيز فقط على بند اليورانيوم المخصب. لذلك كان يسعى بنيامين نتنياهو طيلة الفترة السابقة في حث الإدارة الأمريكية على استئناف الحرب، إلى اللجوء إلى الخيار العسكري، على اعتبار أن إسرائيل لم تقم بتحقيق الأهداف التي وضعتها خلال حربها على إيران. ولكن من ناحية أخرى يخرج بنيامين نتنياهو في كل تصريح سابق إزاء كل هذه التطورات، ويقول بأن الإدارة الأمريكية تفاوض بناء على هذه الشروط الإسرائيلية الحيوية. وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تكلم مع القناة 12 الإسرائيلية تطرق إلى هذه المسائل، وقال بأنه لن يبرم أي اتفاق ليس بجيد لإسرائيل، وأيضا قال بأن بنيامين نتنياهو لا يقلق من احتمالية التوصل إلى اتفاق ما بين طهران وما بين واشنطن. وأيضا على وقع كل ذلك سلمى، هنالك جلسة يجريها بنيامين نتنياهو بحضور شخصيات أمنية عالية المستوى، وأيضا بحضور شخصيات سياسية لفحص ولتقييم الوضع وكيف سينعكس ذلك على إسرائيل سياسيا وأمنيا. وأيضا تبقى المؤسسة العسكرية متأهبة لاحتمالية فشل كل هذه المساعي الدبلوماسية واللجوء إلى الخيار العسكري في نهاية المطاف.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خماسي مراسلتنا من رام الله. نوّه الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، ترامب يقول الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه. إذن هذا عاجل جديد يتحدث عن هذا المعطى الموجود بين يدي الرئيس ترامب، ويقول بأن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه. إذن بانتظار المزيد من التصريحات لترامب حول هذا الأمر. ترامب أيضا قال المكالمة مع نتنياهو سارت بشكل جيد. إذن جرت المكالمة مع نتنياهو، ويقول بأنها سارت بشكل جيد. أشكرك سيد مسعود خان سفير باكستان سابق لدى واشنطن، حدثنا من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. أذهب مباشرة إلى وجد وقفي، أطلعين على المزيد وجد.
2: يعني ما زلت أقرأ منشور الرئيس ترامب الذي نشره قبل لحظات حقيقة سلمى، ويؤكد فيه بأنه ما زال حتى هذه اللحظة كما قلنا نحن، يعني في ما زال هو في المكتب البيضاوي الرئاسي، وبأنه أجرى مكالمة جيدة حسب ما وصفها الرئيس ترامب مع القادة العرب والمسلمين، وخاصة بالذكر طبعا ولي العهد السعودي، أمير دولة قطر، رئيس دولة الإمارات، وكذلك رئيس وزراء الوزراء، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وكذلك المشير عاصم منير في من باكستان، والرئيس التركي أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله والملك حمد بن عيسى الخليفة من البحرين فيما يتعلق بإيران. ووصف هذا الاتصال مع كل هؤلاء القادة بأنه كان جيداً وبأنه تم مناقشة الأمور المتعلقة بمذكرة التفاهم متعلقة بالسلام مع إيران. وأكد الرئيس ترامب بأنه تم التفاوض على اتفاق إلى حد كبير، وهذا الاتفاق مرهون بوضع اللمسات الأخيرة بين الولايات المتحدة وكذلك إيران ومختلف الدول الأخرى. طبعا ثم كما قلت سلمى، هو أكد بأنه أجرى الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال ترامب إنه جرى على ما يرام، وأكد بأن حاليا ما يتم مناقشته هو الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة، وسيتم الإعلان عنها قريبا بالإضافة إلى العديد من العناصر الأخرى للاتفاقية، وسيتم فتح مضيق هرمز. هذا ما نشره بالتفصيل الرئيس ترامب قبل دقائق قليلة فقط. إذن يؤكد بأنه بعد كل هذه الاتصالات التي أجراها مع قادة في المنطقة وقادت تركيا وباكستان، بأنه سوف يتم قريبا الإعلان عن الصفقة بعد الانتهاء من مناقشة جميع الجوانب والتفاصيل النهائية المتعلقة بها، وبأنه سوف يتم فتح مضيق هرمز. هذا ما أكده رئيس ترامب قبل دقائق. أيضا نشر موقع أكسيوس بأنه تم التوصل إلى صفقة متعلقة بإيران، ونشر هذا الموقع بأن المحادثات اليوم كانت محادثات جيدة سلمى، وبأن الاتفاق قد يتم الإعلان عنه غدا الأحد، وبعد ذلك في غضون أيام. طبعا وأكسيوس ينقل عن مسؤول إقليمي، بعد الإعلان غدا عن هذه الصفقة وهذا الاتفاق، سوف يتم بعد ذلك في غضون أيام قليلة البدء بالعمل على مفاوضات الاتفاقية النهائية المفصلة. يعني وفق طبعا رسالة النوايا التي سلمتها إيران، هناك حديث عن 30 يوما لمناقشة هذه التفاصيل والتفاوض بشأنها. إذن فور الإعلان المتوقع غدا، الرئيس ترامب قال سوف يتم الإعلان عن الصفقة قريبا، ولكن المسؤول الإقليمي أبلغ أكسيوس بأنه سوف يتم غدا الإعلان عن التوصل إلى صفقة، وبعد ذلك في غضون أيام قليلة سوف يتم البدء بالعمل على المفاوضات الاتفاق النهائي.
1: شكرا لك وجد وقفي حتى الساعة، وأذهب الآن إلى رام الله معنا من هناك محمد خيري. محمد، إذن جرت المكالمة بين ترامب ونتنياهو، هل رشح شيء من الجانب الإسرائيلي عن فحواها؟
3: حتى الآن لم يعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هذا الاتصال قد جرى أو فحوى هذا الاتصال، لكن إسرائيل كانت وسائل الإعلام على الأقل والإسرائيليون بانتظار ما سيرشح عن هذا الاتصال. من المتوقع خلال دقائق ربما أو خلال الفترة المقبلة أن ينشر نتنياهو تفاصيل هذا الاتصال. كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن انتظار إسرائيل لما ستؤول إليه المآلات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسط خشية إسرائيلية من عدة بنود ربما تتوجس منها خيفة في هذا الاتفاق أو ما كشف عن بعضها، خاصة الخشية الإسرائيلية بأن لا يشمل الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني كما تريد إسرائيل، على الأقل هذا ما تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية. أيضا صحيفة هارت كانت قبل قليل قد كشفت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يضغط خلال الفترة الأخيرة الماضية باتجاه أو العودة إلى القتال في إيران، كان يضغط على الرئيس الأمريكي من أجل ذلك، ولكن المصادر الإسرائيلية وبخاصة المؤسسة السياسية الإسرائيلية كانت تعتقد بأن الرئيس ترامب وخاصة خلال الأسبوع الأخير بتقاريرها كان يميل إلى التوصل إلى اتفاق لا إلى استكمال القتال ضد إيران، ولذلك فإن الأمر الذي يجري هذه الليلة ليس مفاجئا بالنسبة لإسرائيل، وإن كان الجيش الإسرائيلي قد أكد بأنه حتى رغم كل ذلك وما يجري من تفاهمات ربما تفضي إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فإنه سيبقى مستعدا ومتأهبا لكافة السيناريوهات. تقول مصادر إسرائيلية لصحيفة هارتس إن ثمة خشية لدى إسرائيل بأن إيران ربما تخادع الولايات المتحدة الأمريكية وتستطيع التوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب بعكس ما تشتهي إسرائيل. كانت إسرائيل تتحدث عن اتفاق ربما يرضيها وهو المتعلق بالمواد النووية الإيرانية، إخراجها من إيران إلى دولة ثالثة، وكذلك اتفاق يشمل صناعة الصواريخ الباليستية الإيرانية. حتى الآن لا نعلم تفاصيل هذا الاتفاق، ولكن إن لم تكن هذه البنود في داخل هذا الاتفاق فبدون أدنى شك كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية وكما كنا نتابع خلال الفترة الماضية سيكون الأمر مثارا الجدل في إسرائيل، وسيرتد ربما على الحكومة الإسرائيلية ويثير كثيرا من الانتقادات لحكومة بنيامين نتنياهو الذي وعد الإسرائيليين بإحراز النصر المطلق وتحقيق الأهداف على إيران، تماما مثل الانتقادات التي وجهت إلى نتنياهو عندما أعلن ترامب وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مباشر. كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح هذا اليوم تتحدث أيضا بأن الرئيس ترامب ربما جنب إسرائيل كل ما يتعلق بهذه المفاوضات. تقول هذه المصادر الإسرائيلية لوسائل إعلام مختلفة بأن إسرائيل لا تعلم بتفاصيل ما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من مباحثات خلال الأيام الأخيرة، وذلك على عكس ما كان نتنياهو يشير إليه خلال الأسابيع الماضية، وهو بأن إسرائيل على اطلاع تام بشأن كل ما يدور بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الآن هناك حالة من الانتظار وحالة من التأهب سواء لدى المؤسسة السياسية الإسرائيلية وكذلك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حيال هذه المباحثات وحيال انتظار ما سيعلنه الرئيس الأمريكي.
1: شكرا لك محمد خيري من رام الله.

0: 399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديره المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عند شستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانيه نسمه بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدليه ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدليه؟
3: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644 8727.
4: قول دواء قول.
3: يا سلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. آل سنكري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى فاروق محمود سنكري، والده المرحوم محمود سنكري، أشقاؤه الحاج محمد وجمال والمرحوم الحاج وليد سنكري. وبإذن الله سيقام العزاء يوم الاثنين 25 من شهر مايو الحالي عقب صلاة العشاء في مسجد سفتون للرجال والنساء على العنوان 17 بروكتر باريد سفتون. إنا لله وإنا إليه راجعون.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

0: أكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
1: الله أكبر ولله الحمد.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: عندي قاعدة، كل ما يجيني مكلوم ضاقت عليه الدنيا أسئلة سؤال، أقول له: ما ظنك بربك؟ يتبخر الحزن: ما ظنك بربك؟ ربي سبحانه وتعالى عرف لي بنفسه أول ما أفتح القرآن، تأتيني سورة الفاتحة. سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. أنا دريت أنه رب. طيب من هو هذا الرب؟ إيش قال لك؟ الرحمن الرحيم. ارتاح ارتاح يا شيخ، هدي هدي. ما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك لن يأتيك على قوتك. هذه القوانين عندما يهضمها عقلك وقلبك وتصبح جزء من كيانك، يأتيك درهم مش حرام فيه شبهة ترفضها، ترفضها، تقول خلاص يا أخوي الله أغناني عنه، الله ما عاجز عن رزقي يرزقني بالحلال، أمد يدي للحرام ليش؟ هنا يأتي موضوع اليقين، ومن يسرق إما المال العام أو المال الخاص. وطبعا الإنسان بطبيعته دائما أستاذ محمد عنده ميزانين، ميزان يحكم فيه على نفسه، وميزان يحكم فيه على أفعال الناس. الميزان اللي يحكم فيه على نفسه يقول لك إحنا بشر نخطئ، عادي نخطئ، احنا عادي نخطئ. زين فلان اخطأ، يا اخي شلون يخطئ؟ فلان لفلان يخطأ؟ يخطأ لا يا شيخ. ويبدأ، طيب ما هو الخطأ وارد، خطأ وارد، لكن مسألة الحرام، لقمة الحرام، يفترض الواحد فينا احنا كمسلمين تقدر تقسم، تقسم على لقمة ابنك شايلها بياكلها، تقول أستطيع أن أقسم بالله أنها حلال وليس حتى فيها شيء من الشبهة؟ نعم أستطيع، أستطيع أني أقسم أن هذه حلال. طيب فما بالك إذا كانوا يدري أن هذه اللقمة حرام؟ أنا أقول له: إيش ظنك بربك؟ أنت لما مديت يدك للحرام إيش كان ظنك بربك؟ عاجز يرزقك، ولا انت خايف ان ما يرزقك، ولا انت خايف على رزق عيالك؟ ترى لو جينا في التسلسل، جدك، جدك حي ولا ميت محمد؟
4: توفي
3: رحمة الله عليه وعلى جدي وعلى اموات المسلمين. اظن لو جلست معه وسألناه: هل انت خايف على رزق ولدك؟ بيقولك ايه انا خايف، ولدي شلون بيعيش، شلون بتكون حياته، عند هذا الجانب. جينا للأب، نفس الهاجس عنده. وانت اليوم استاذ محمد عندك بعض الهاجس على رزق عيالك، عندك عيالي شلون بيشتغلون، شلون بتكون حياتهم، شلون بتكون ارزاقهم. غالبا بنسبة 90% ان رزق ابوك اكثر من جدك، وغالبا ان شاء الله رزقك اكثر من رزق وعيالك ان شاء الله افضل. لكن هذا الهاجس الا ما يجيك والشيطان يفتح ويدخل، لكن صدق الله الرزاق، لكن لكن فيدخل من كلمة لكن. ما الذي خلقك أستاذ محمد؟
4: رب العالمين.
3: ألا يعلم بهذا الضعف اللي فيك؟ هو يعلم، صح، يعلم أن في مسألة الرزق شوي عندك، عندك خوف. ألا يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم. ولذلك لما حب يحمي هذا الباب من دخول الشيطان، ذكر لك آية في القرآن سرتها عجيب، سرتها مختلف، فيها شيء من التسليم بالزيادة. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. بس لا كمل، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. من الذي يقسم؟ الله يقسم. الله يقسم على مسألة رزق، وفي السماء رزقكم، يعني ما عندك شيء في الأرض، كل يوم يأتيك الرزق. واحد عنده في حسابه 100 مليون، هل هذا رزقه؟ لا، هذا مش رزقه. شلون في حسابي، في حساب البنكي 100 مليون؟ إيه، قد ما يكون هذا رزقك، قد يكون 20 مليون لفلان، وعشرة مليون لفلان، وعشرين مليون لفلان، وخمسة مليون لفلان، وانت عندما تغادر هذه تقسم، فهي ليست لك، هي في حسابك وليست لك. اطمئنان لك، اطمئنان لك، كل هذه اطمئنان لك. ان لا والله يا شيخ، مسألة الرزق والله يعني مضمونة عند الله عز وجل، حياتي مضمونة عند الله عز وجل، حياة عيالي متكفل فيها الله عز وجل. لو قلت لك أستاذ محمد، جاك واحد من تجار الكويت المعروفين اللي ما شاء الله يعني انولد في في في في التجارة ومعروفة تجارته يعني، ورجل أمين وثقة ونظيف وما شاء الله عليه، قال لك عطني فلوسك أربيها لك وتاجر لك فيها، ثقتك فيه شلون؟
4: عالية
3: عالية. فما بالك إذا الله عز وجل هو اللي راح يتولى حياتك، حياة عيالك، وين الثقة؟ ليش يأتي الخوف؟ ليش ما تستبدل الخوف باطمئنان وسكينة وراحة، وتتعالى عن كل لقمة فيها شبهة أصلا؟ لأن الله سبحانه تكفل، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما أنك تنطق تتكلم، يعني شيء محسوس ملموس مسموع، أنا أتكلم يقين لأن أتكلم هكذا، وخلاص رزق عند الله عز وجل. هذا الإيمان، هذا اليقين يجعل المحاكم يقل دورها في العمل، والسجون يقل زائرينهم، والحياة تكون مختلفة، نقترب من حياة الجنة.
4: تشرح ليها أكثر بخالد هذه، وتقرب المايك ما عليك أمر.
3: نعم.
4: بس ما فهمت موضوع إن شون هذه الحياة ممكن تخفف موضوع السجون وتقربنا إلى حياة ممكن أفضل من اللي إحنا فيه. والمايك لا تنسى، بس كان تقربه كذي يمك.
3: أقربه، أنا أقرب منه. إيه؟ تمام؟
4: على راحتك.
3: إنزين. عندما يأخذ الإنسان ما له ويترك ما ليس له، هذا المال لي أخذته، هذا المال ليس لي ما أخذته، كم محامي سنستغني عنه؟ القضايا ستقل. اليوم إيش مشكلتنا في المحاكم؟ إيش مشكلتنا في المحاكم؟ إن هذا الشيء مبلي وأبي أخذه، مبلي وأجيب لي محامي وأدفع له عشان أخذه، مبلي. ولذلك أحد الحكماء دخل على قرية فوجد اثنين تهوشون على قطعة أرض، هذا يقول قطعة هذه الأرض لي، والثاني يقول هذه الأرض لي، وهذا عنده شاهد وهذا عنده شاهد، وهذا يقسم وهذا يقسم. فهذا الحكيم احتار كيف أصلح بينهم، فجأة قال لهم يا جماعة هدوا اللعب شوي، أنا ممكن أتكلم مع الأرض وأسألها هي لمن وخلاص. فعم الصمت كما هو الآن في الاستديو. حضرتك تتكلم مع الأرض؟ قال إيه، أتكلم معها وأسألها وخلاص تنتهي القضية. فكروا طيب أيها الرجل الحكيم، سل الأرض بس أنا متأكد لي، والثاني يقول أنا متأكد لي. فراح الحكيم خذ لفة في الأرض ورجع، ها بشر لي ولا لا؟ قال أنا سألت الأرض، أنت لفلان ولا فلان؟ قالت لا، هم الاثنين لي، أنا مو بحق حد، هم الاثنين بيجون عندي بكرة، أنا مو بحق حد. إذا الإنسان في الحياة عرف الذي له أخذه، واللي مبلى تركه لله عز وجل، خلاص هذا مبلي أنا ما أخذه، بتخل المشاكل، بنعيش حياة اللي راحة البال بين الناس، بيقل الحسد، بتقل الغيبة، بتقل أمور كثيرة جدا، بنسلم على الحسنات شوي اللي عندنا، بنسلم عليها يا رجل.
4: موضوع حتى وانت تتكلم خصوصا بما يتعلق بالرزق، شوف اليوم حتى في الدعايات ها، في الأمور، لا تفوت الفرصة، فرص لا تفوت، لا تفوت، لا ولكن من يحاول يمشي في الدرب اللي انت ترسمه ينتهي هذا الهاجس عنده، ما قسمه الله فهو لي واللي ما حصل، فموضوع فرص وطافتني ما دام. بس هني شلون يكون بخالد، يعني إذا كان القدر مكتوب هني شنو دور الإنسان؟ أعتقد هذا السؤال اللي يطري على أي شخص اليوم يسمعنا، بأن هل أنا أسلم لكل شيء، ووين ممكن أنا أنتقل من مرحلة إيمان لمرحلة تواكل، بأن حتى لو أنا أخفق في أشياء معينة أقول والله هذا مكتوب لي وخلاص، يعني وين أعرف هل أنا اجتهدت ما اجتهدت؟ أعتقد في أمور كثيرة لازم الواحد يستوعبها عشان ننتقل من التوكل للتواكل وهالأمور هذه.
3: أول شيء القضاء والقدر سر الله في خلقه، وإذا حد يبي يفهم التفاصيل أكثر في مسألة القضاء والقدر فليرجع إلى سورة الكهف، وهي أكثر سورة نقرأها، ويرى في قتل الصبي من قضاء وقدر، ويرى في خرق السفينة من قضاء وقدر. هنا تتجلى عظمة الله عز وجل في علمه الغيب، في علمه للغيب سبحانه وتعالى. أنا الآن أسأل، أنا بس بكون أنا المذيع وبسألك سؤال، أستاذ محمد، هل في قتل الصبي حكمة؟
4: تجدها فيما بعد؟
3: لا، قبل ما بعد لا يوجد. أول شيء هذا صبي، يعني حتى عند غير المسلمين قتل الصبي أو قتل الطفل فيه مؤاخذة، يعني إنسانية خلينا نسميها، صحيح؟ ومع ذلك الخضر قتل الصبي، إذن لا توجد حكمة ظاهرة، صحيح؟ لا توجد حكمة ظاهرة. طفل صغير ليس له ذنب، قتل. عندما نكمل الآيات نرى أن في قتله مصلحة لنفسه ولوالديه وللمجتمع، نرى أن قتل الصبي فيه مصلحة لنفسه فهو في الجنة لم يكلف، ولوالديه سيبدلهم الله بخير منه، وللمجتمع سيسلم من شره. قتل الصبي أقيسه على نفسي، الدين الكبير الذي على ظهري، ذاك المرض الكبير الذي في جسده، ذاك الهموم الكبيرة التي اعترته، وهذا وهذا، إنما هي قياسا على ظاهر الأمر في قتل الصبي أنا لا أعلم. ولو طرحت أيضا سؤال آخر، هل الأب والأم كانوا يعرفون هذه التفاصيل؟ ما كانوا يعرفون. طيب أنا كيف أسلم للقضاء والقدر؟ أنا لا أسلم للقضاء والقدر أبدا، لا أسلم، أجتهد وأخذ بكل أنواع الأسباب الصغيرة والكبيرة والبعيدة والاحتمالية، أيضا أدخل في جميعها. لا أسلم، أنا لا أسلم للقضاء والقدر. وأرجو ما حد يستقطع هذا المقطع ويقول لي أبو خالد خرج من ركن أركان الإيمان فهو كاف ألف راء، لا لا لا لا لا لا، أنا لا أسلم للقضاء والقدر. بتقولي كيف؟ لأنني لا أدري ما الذي قدره الله علي. عندي مشروع بقالة فتحت، البعض يجيني يقول لي أبو خالد أنا استخرت وفتحت البقالة وخسرت، كأن في شيء عتب على القضاء والقدر. أنت استخرت نعم، لكن أدرت إدارة صحيحة؟ أنت استخرت نعم، لكن تابعت التفاصيل؟ أنت استخرت نعم، أخذت بالإعلانات والجزيئات والتفاصيل، أخذت فيه ولا ما أخذت؟ ما أخذ، أهمل في كل شيء وقال يا أخوي هذا قضاء الله وقدره وأنا أسلم. ما هو التسليم؟ ما هو التسليم؟ أنا أسأل في الدورات أقول لهم ما هي القناعة؟ يقول لك القناعة أن تقنع بما رزقك الله. يقول لك من فيكم راضي بما رزقه الله؟ كلنا راضين. أقول طيب افترض أن راتبك 2000 دينار، قلت لك والله في عرض ثاني ب3000 دينار، تجي ولا ما تجي؟ لا أروح. طيب أنت مش راضي؟ فهي راجع نفسه، ما هي، ما موضوع القناعة؟ إيش هي القناعة؟ ولأن ما هو التسليم للقضاء والقدر؟ وأنا قلت لك أنا لا أسلم، لا أسلم للقضاء والقدر حتى تختلي يدي من كل الأسباب، هناك أسلم، قل يا ربنا هذا اللي عندي.
4: هذا ودي تشرح لي زيادة عشان أتأكد أني فاهمك.
3: جميل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة الشريفة المباركة. لو أعطيتك معلومات من كيسي، قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيته ودع الله ليل نهار أن تنجو هذه، أن تنجح هذه الرحلة ويصل للمدينة، وما أخذ بالأسباب لأن الله هو مسبب الأسباب وكذا، تقتنع بما أقول؟ لا، أخذ بكل الأسباب، بكل الأسباب، ما ترك شيء. الأخبار تأتي والطعام يأتي والشراب يأتي ودليل السفر يأتي، وأخذ الطريق الغير معتاد للمدينة وجلس في غار ثور ثلاثة أيام بلياليهن حتى كل الأسباب أخذها. شو واحد يقول ليش ما سلم القضاء والقدر وإن الله كاتب يصير؟ لم يسلم. البعض لا يفهم أني أنا جريء، أنا بوصل لك رسالة، وصل لنفسي. أنا أحوج الناس لهذا الكلام، أنا لا أقول هذا الكلام وكأني امتلأت إيمان، لا. نلاحظ في الغار عندما اختلت أيديهم من الأسباب الآن لا يملكون شيء. المشركون وصلوا إلى الغار، ولعلك زرت الغار. الغار ليس مكان كبير وفيه مداخل ومخارج، الغار عبارة عن صخرة هكذا منحنية، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في الغار، لو أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. هنا انتهت القصة، هنا يعني فقط. فيقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. طيب هل هناك من أسباب الآن موجودة في يد النبي وأبي بكر الصديق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق فيه؟ هنا التسليم، هنا التسليم. خلاص يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، إلى آخر الآية. إذن مسألة الأخذ بالأسباب، لا، يجب أن أخذ بالأسباب، بكل الأسباب الصغيرة والكبيرة حتى أصل للنهاية، ثم تأتي القناعة وأقول أنا الآن مقتنع بهذا النصيب، لأني ما تركت باب إلا وطرقته.
4: هذا التسليم،
3: هذا التسليم. أما يجيك واحد من البداية أخوي أنا مسلم أمر إلى الله عز وجل، أنا مريض ومسلم أمر إلى الله عز وجل، رحت المستشفى؟ لا. أنا فتحت مطعم؟ لا عملت له دعاية ولا جبت له شيف ماهر ولا عملت له ولا سويت ولا شيء. يا أخي أنا متوكل على الله عز وجل، هذا التواكل بعينه. وإذا رزقي في السماء سيأتي، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل، وإن كان بعيدا فقرفك. لا حبيبي، لا شيخ، إحنا عندنا مفاهيم فيها تحتاج إلى تعديل.
4: مثل
3: الله عز وجل أمرنا أن نكون أمة واحدة، وأمرنا أن نكون إخوان، وأمرنا أن نتحد، وأمرنا أن نجمع كلمتنا. حلو، هذه مشاريع يجب أن نعمل فيها حتى نتحد. لا أنا أقول اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين. جمع كلمة المسلمين هي مشاريع ميدانية. آتي لأخوي أستاذ محمد عنده مشروع نجمع فيه الناس على مشاريع، على أفكار، على برامج، على أنشطة أجمع فيها الناس. صارت مشاكل بين القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، جزء من أخوة الإسلام وتجميع الناس إني أروح بينهم وأصلح ذات بينهم. هذا هو معنى إن احنا الأخوة الإسلامية التي أمرنا الله عز وجل لها، لا أني أجلس أتعبد. وإحنا هذا المفهوم، مفهوم العبادة هو جزء منها. مثلا الصلاة هي عبادة بحتة، هي عبادة بحتة، ومع ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. في 24 ساعة الله عز وجل طلب مني تقريبا نصف ساعة عبادة بحتة، والباقي السعي في قضاء حوائج المسلمين، عمارة الكون، البناء إلى آخره. هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الذي جاء من أجله محمد صلى الله عليه وسلم. لا أن احنا نعيش في صومعة ونتعبد الله عز وجل، ولا لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قوانين في التوكل، كان يتوكل على الله عز وجل حق التوكل وكأنه لم يأخذ بسبب، ثم يأخذ بالأسباب وكأن ليس له رب ناصر. هذا هو.
4: تشرح لي الشطر الأول بخالد، شون يعني أنك توكل على الله وكأنك لم تأخذ بأي سبب؟
3: جميل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جهز المواقع، رتب المكان، أخذ بكل الأسباب، وجهز الكمائن، وجهز الجيش، وجهز كل شيء. الخطة 100%، 100%، حتى لحظة رمي السهام حددتها لهم، من يكون في المقدمة من يكون في المؤخرة حددتها لهم، ما ترك شيء. شوف، ما ترك شيء في غزوة بدر. حتى في قضية المكان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واختار المكان، فجاءه الحباب المنذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أهو الحرب والرأي والمكيدة أم الوحي؟ إذا كان الوحي فنحن نسلم، وإذا كان الحرب والرأي والمكيدة لا أراه مكانا. فغير النبي صلى الله عليه وسلم المكان، لأن الإسلام يعلمنا الطاعة المبصرة وليست الطاعة العمياء. طاعة مبصرة، إن رأيت فيني خطأ قول، إن رأيت فيني تقصير تكلم، حتى لو أنا مسؤولك في العمل، حتى لو أنا ضابط في المجال العسكري، حتى لو أنا قائد.
4: يسمونها الطاعة المبصرة؟ شو يسمونها؟
3: طاعة مبصرة، على نور، على دراية، على بصيرة. قال يا رسول الله هو وحي؟ إذا وحي نسلم. قال لا، ما جاءني شيء عن الله كوحي في هذا المكان، ما في. قال لا أراه مكان يا رسول الله، الماء قدامنا، نتقدم ونحجز الماء على المشركين، وهذه أهم نقطة في الحرب، أنه لا يملك ماء، الماء عندي. انتهى من التخطيط العسكري، وضع كل نقطة في مكانها، ثم لجأ إلى الله عز وجل وبدأ يدعو ويدعو ويدعو، وسقط الرداء عن كتفه الشريف وهو يدعو ويستعين، يا رب يا رب أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، يا رب يا رب، حتى رق له أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لا يخزيك الله يا رسول الله، هون عليك يا رسول الله، هون على نفسك يا رسول الله. ليش كل هذا الدعاء؟ لم يأخذ بالأسباب؟ لما كل هذا الدعاء وقد أخذ بهذه الأسباب؟ ولما هكذا يجب أن تكون حياتي وحياتك يا أستاذ محمد، هكذا يجب أن تكون حياتنا، في الأخذ بالأسباب في أعظم ما يكون، وفي التوكل على الله والاستعانة بالله في أعلى ما يكون. هذا هو المنهج. مسألة الرزق اللي اليوم احنا حاتيها، ولما نقول رزق العقل الشيطاني ينتقل مباشرة للأرقام البنكية مباشرة، مع أن الله عز وجل ذكر لنا مسألة الرزق تختلف اختلاف 180 مليون درجة. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يا الله، يعني كل ذرة في هذا الكون مسخرة لي. نعم، يعني إيش مسخرة لي؟ يعني رزق لك. يا الله، أنا كنت عبالي أن العلم والعافية والمال لا لا لا لا لا لا لا. الله قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكر، وسع مداركك. القضية ليست أرقام في البنك، إذا 1000 ولا 2000 ولا 3، وسع مداركك. مسألة عظيمة. الله الملك الكريم الوهاب سخر لي ما في السماوات وما في الأرض جميعا. نعم، إذن لحظة يا أستاذ محمد، أنا بدخل في التفاصيل. إذن ما في السماوات وما في الأرض، نعم، هل محمد صلى الله عليه وسلم جزء من رزقي؟ نعم.
4: بمعنى
3: هذا الخير الذي أنا فيه أليس رزق؟ من أين جاء هذا الرزق؟ من أين جاء هذا الخير؟ من محمد. إذا محمد جزء من رزقي، لأن الله أكرمني بأن أرزق من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رزق، هذا أعظم رزق. طيب، هل أبو بكر الصديق جزء من رزقي؟ نعم. قبل قليل كنا نتكلم عن الإيمان وعن التوكل والتواكل والتسليم، فاستفدنا من أبي بكر، إذن هو رزق، جزء من رزقي وجود أبو بكر رضي الله عنه في هذه الحياة. عمر، عثمان، علي، جيل الصحابة، هؤلاء الله عز وجل جعلهم جزء من رزقي. نعم، هم من كتبوا لنا القرآن وكتبوا لنا السنة، وهم من نقلوها لنا، واليوم نعيش ببركتهم. إذن هم من رزقي. نعم، جبريل من رزقي، السماوات من رزقي، الأنبياء من رزقي. كيف؟ خلني أكلمك أستاذ محمد عن أعظم اجتماع كوني حدث في الوجود، أعظم اجتماع حدث بين أعظم رجلين في الدنيا، في أعظم مكان في الدنيا. ودك تعرف إيش التوصيات التي خرجت من هذا الاجتماع؟
4: أكيد.
3: أعظم اجتماع في الدنيا لن يأتي مثله بين أعظم رجلين في الدنيا في أعظم مكان في الدنيا لن يتكرر. وما هي التوصيات؟ هذا من رزق، هنتكلم عن رزق الآن. هو الاجتماع الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبيه إبراهيم أبو الأنبياء في السماء السابعة عند البيت المعمور، في مكان أعظم، في شخصيات أعظم؟ حدثني. لا يوجد، لا يوجد ولن يوجد. حدث اجتماع بينهم وكلام. ما هي التوصيات التي خرجت من هذا الاجتماع المهم؟ أربع كلمات، أربع كلمات هي رزق لي ولك. ألن قلنا الأنبياء رزق الله جل جعلهم وخلق الأنبياء جزء لي رزق معهم. أربع كلمات من هذا الاجتماع العظيم بين عظيمين من عظماء الدنيا. يا محمد اقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة، ماؤها عذب، طينتها طيبة، وأنها قيعان. قيعان يعني أرض صالحة للزراعة خالية من كل شيء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أليس هذا رزق؟ من أين جاءني هذا الرزق؟ من أبي إبراهيم عليه السلام، من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا رزق؟ عندما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في رزق أعظم من هذا؟ أن الله عز وجل أمر الملائكة الآن أن تغرس لي أربعة أشجار في الجنة، وذكرتها مرتين، ثمانية أشجار في الجنة. هذا الرزق من السبب فيه؟ حب إبراهيم عليه السلام لي، لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية وقد وصلت لي ولك. الله أكبر، من كان معهم؟ من كان معهم؟ من نقلنا هذا الكلام؟ كل من نقل كان جزءا من الرزق لي ولك، كل من نقل. وهذا المايك هو جزء من الرزق لي ولك وللمصورين كذلك، ولأخوي عبد الله أستاذ عبد الله كذلك والمصورين. هذا رزق سيكتب لي ولك. قد نأتي يوم القيامة في هذه القيعان آلاف الأشجار، مش مني ولا منك، من المتابعين كثرهم الله، من المتابعين كل واحد سمعنا قال يا الله هذه أعظم وصية من أعظم رجل لأعظم رجل لي، ويسلم علي ويقول لي هلا هلا فيكم في الجنة. فأنت ماشي في السيارة ليش ساكت؟ ليش ساكت؟ واقف عند الإشارة ليش ساكت؟ من اليوم عندك برمجة جديدة من وصية إبراهيم، وهذا رزق لك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أعظم كلمات بعد كلام الله عز وجل. يعني بعد القرآن وعظمة القرآن تأتي هذه الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا رزق ولا مش رزق؟
4: عفوا، بس كله يبتدي من اللي أنا برد أذكر نفسي بأنه كله يبتدي بنظرتك اللي أو تعريفك للرزق. إحنا نحصر مفهوم الرزق عندنا بالمادة في الأرقام، فأنت هذا اللي قاعد تقول إنه تجاوز موضوع الأرقام، الرزق ما هو محصور بالأرقام، عدل إذا أنا فاهم؟
3: بالضبط شيخ، وإحنا وسعناها لدائرة أوسع ما تكون. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من كل هذا مسخر لك، إذن كل هذا رزق لك. هذا الهواء اللي استنشقه أليس رزق لي؟ اللي أنا ما عدى رزق، هذه السيارة، هذه العافية، هذه القصة، على ذلك كلها أرزاق. والرزق لا ينتهي هنا يا شيخ، عندنا أرزاق في الجنة، نأكل في الجنة ونشرب في الجنة ونعيش في الجنة ونستنشق في الجنة، وكل هذه أرزاق. كلمة رزق ليس لها حصر يا شيخ، احنا حصرناها في دائرة ضيقة جدا وهي المال. يا اخي قد تأتي الملايين وتصرف على العافية، الله يعافينا ولا يبتلينا، قد تأتي ملايين وتصرف على الأمراض وعلى العافية، الله يعافينا ولا يبتلينا. إذن من هذه اللحظة وسع مداركك للرزق. الرزق كلمة، الرزق رضا من الله عز وجل، يرزقك الرضا، تصبح وتمسي وأنت راضي عن الله عز وجل.
4: أنا بأثر أثر الرضا، أعتقد هذه الكلمة الرئيسية اليوم، لأن إذا اقتنعت موضوع الرزق والقدر رب العالمين اللي مكتوب لك، فمفروض أن تنتقل لمرحلة الرضا. أبي أثر الرضا عليك في الحياة الدنيا،
3: يا سلام.
4: أثر النفسي.
3: اختصرت الموضوع أستاذ محمد، السعادة الحقيقية في الرضا، نقطة والسطر، السعادة الحقيقية في الرضا. وما هو الرضا؟ أذكر لك قصة بس. أحد الحكام، طبيعته نكدي، هذا الحاكم نكدي، فإذا شاف واحد يبتسم يضيق منه، فشاف واحد على كت حالة وكل يوم يبتسم ويضحك والدنيا عنده عسل، هذا والله لنقص عليه حياته. أمر الجن قال قطوه في السجن، قطوه في السجن. بعد يومين ثلاثة جالس مع الحاجب، قال تعال إيش قصة هذا اللي دائما يضحك ومستانس ومبسوط، إيش قصة الآن في السجن؟ قال يا سيدي قلب السجن مسرحية، الكل قاعد يضحك معاه والكل عايش وناسة معاه في السجن وبعد وناسة. قال جيبه هذا، جيبه خلني قاعد معاه شلون يفكر. قال له انت قصتك في السجن وبعد مبسوط؟ قاطك في السجن. قال يا مولاي انما الدنيا ثلاثة ايام، الدنيا ثلاثة ايام. ولما نتكلم عن السعادة والرضا نتكلم عن ابن القيم عندما يقول إذا ضاقت علينا الدنيا ذهبنا إلى ابن تيمية في سجنه فنظرنا إليه فزال عنا الهم. شوف الرضا شو يسوي، شوف الرضا عن الله عز وجل شو يسوي. أنت بي الله يرضى عليك، ارضى أنت عن أقدار الله، الله يرضى عليك. الجزاء من جنس العمل، مختصرة. اللهم ارضى عنا، الله ما يرضى عنك حتى ترضى أنت عن الله بس. فقال له تعال مش قصتك أنت الزعل والضيقة ما تمر صوبك. قال يا مولاي إنما الدنيا ثلاثة أيام، يوم مضى بحلوه ومره. أمس من فين يتذوق لذة أمس؟ أمس إيش فيه؟ راح. أكلت ولا ما أكلت؟ راح. تألمت ولا كنت في سعادة؟ راح. أمس انتهى، أمس راح. وغدا أنا وأنت منه على وجل، ترى ثانتنا خايفين من بكرة، بكرة احنا خايفين، احنا ما نعرف ايش في بكرة، وما بيني وبينك إلا هذا اليوم، فما عساه أن يكون. لو احنا فكرنا في الدنيا بهذه الطريقة ان احنا ايش يومنا، الله ما كلفني في صلاة الظهر ليوم غد، ما كلفني، فأنا أطلب منه رزق بكرة وبعد بكرة واللي بعده، ما كلفك. كلفك بواجبات اليوم وخلى عندك رزق لليوم، وانت ما تحتاج تاكل مرتين ولا تنام في غرفتين ولا تلبس ثوبين ولا تسوق سيارتين ولا تعيش في بيتين ولا هدي هدي هدي، ترى الأمور سهلة. ما كان لك سيأتيك، الرزاق حي لا يموت سبحانه وتعالى. من أعطاك هذه الأسنان سيعطيك ما تعمل به الأسنان، سيعطيك رزقك. هذه الرسالة أنا ودي أوصلها للاثنين، للغني وللفقير، للغني وللفقير. الغني أقول انتبه انتبه، لأن دوام النعمة لها ثلاث شروط أساسية. انتبه، ترى اللي عندك انتبه تكون عقليتك عقلية قارونية أو فرعونية. إنما أوتيته على علم عندي، بل هي فتنة فخسفنا به وبداره الأرض. انتبه انتبه، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها، وما بكم من نعمة فمن الله. ثلاث نقاط يا صاحب المال، يا صاحب المنصب، يا صاحب الجاه، يا صاحب التمكين، انتبه انتبه، لأن الشيطان مداخل عليك أكثر. أقول لك أنت، أنا راكب سيارة آخر موديل قيمتها قريب النصف مليون، أمشي ألاقي جنبي سيارة ما تسوي لها 2000 دينار، يا أخوي وخر. هذا هو الكبر، تزاحم خلي وخر، هذا بداية الكبر. الكبر فتح بابه بيدخل، انتبه انتبه. هذه السيارة الله استخلفك فيها، هي مو ملك. احنا تعرف الدنيا ما عندنا ملك تام ملك ناقص، الملك التام فقط لله عز وجل. كل اللي احنا فيه قال استخلفكم فيه. انت مستخلف فيه، جاي لفترة وتغادر عنه تتركه. ولذلك جاء رجل لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتب له سند أرض، والظاهر كانت الأرض في مكان جميل وفيها من البساتين وفيها وفيها. وسيدنا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب تلميذ من فهم في نفسية اللي جاي شيء من الأنا الفرعونية هذه، يعني في شيء. قال اكتب. قال أبشر اكتب. اشترى ميت من ميت أرض. خلي يا مولاي. قال طبعا هدي. فأقول لك هدي يلي عندك الملايين أو المليارات أو الملاليم، هدي. ترى أنت في الحقيقة خرجت ما تملك شيء، فالله ملكك عشان يختبرك. أستاذ محمد، الكرة الأرضية كلها تعيش في قاعة اختبار. كلنا كبشر، كلنا كبشر نعيش في قاعة اختبار. هذا ابتلاء في زوجته، هذا ابتلاء في أبوه، هذا ابتلاء في ولده، هذا ابتلاء في جاره، هذا ابتلاء في مال، هذا ابتلاء منذ الأزل، من يوم الله خلق الدنيا والبشرية تعيش في قاعة اختبار. إبراهيم عليه السلام كان ابتلاء في أبوه، في اختباره في أبيه، كفر وإيمان أعظم ابتلاء. تخيل أن الأب كافر والابن نبي ويعلم أين يذهب الكافر بعد أن يموت، ابتلاء عظيم على قلب إبراهيم عليه السلام. أمر مش هين يا رجل. إحنا مسلمين، وإذا غادر أحد أحبابنا الحياة ونعلم أنه ذهب إلى رحمات الله عز وجل وإلى مغفرته، ومع ذلك نحزن، كيف هو يعلم أنه مات على الكفر؟ اختبار سيدنا نوح عليه السلام وهو في قاعة الاختبار وهو نبي، اختباره في ابنه مات على الكفر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. اختبار لوط عليه السلام في زوجته، اختبار النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، وهكذا الجميع يعيش في قاعة اختبار. فأنت يا من أعطاك الله هذا المنصب انتبه. زرت الأخوة اللاجئين السوريين في المخيمات، فالتقيت برجل مسن يقول صار لي 7 سنوات أنا ساكن في هذه الخيمة، خيمة 7 سنوات يقول ساكن في هذه الخيمة. ما كان عنده بيت؟ عنده بيت. ما كان عنده من يقوم على خدمته؟ نعم. ما كان عنده؟ عنده. نعم. الآن اختباره وين؟ اختباره في خيمة. أمس كان اختباره في قصر، اليوم اختباره في خيمة. يجب أن ينجح صاحب القصر ويجب أن ينجح صاحب، فقد ينجح الفقير في الاختبار ولا ينجح الغني في الاختبار. القضية ما بينه وبين الله نسب يا شيخ، القضية قضية طاعة لله عز وجل أو معصية. والطاعة قرار والمعصية قرار والإقبال على الله قرار والإدبار عن الله قرار والتوبة قرار والحسنة قرار والسيئة قرار.
4: لا شيء بالصدفة.
3: لا لا لا لا، هذا قرارك، هذه قراراتك. ولذلك الله عز وجل ما أكرهك على شيء ثم عاقبك، هذه لا تليق فينا احنا البشر، كيف تليق بالله عز وجل؟ تخيل ولدك الصغير تكرهه على شيء، تجبره على شيء، وتعاقبه ليش سواه، لا يليق بنا، كيف بالله عز وجل؟
4: ونعم بالله. انت كان عندك رسالة للفقير ما قلتها بعد، قلت الغني وخليت الفقير. إيه المسكين هذا فقير وهم اعطيته نصيحته.
3: جميل. الغني انا قلت له عنده 3 نقاط اساسية لا تغيب عنك أيها الغني. ترى المال اللي عندك إنما هو من الله. رقم واحد، انسب المال إلى الله عز وجل، انسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. أي نعمة عندك، أي علم عندك، أي وعي عندك، أي ثقافة عندك، أي جمال عندك، أي شيء، إنما هو من الله عز وجل. اثنين، أشكر الله على هذه النعمة. ثلاثة، لا تستخدمها في معصية الله، لا تستخدمها في معصية الله. الشيطان ما راح يتركك، فقد يأتي وأنت عندك هذا المال ويقول لك أنت أنت. وهنا قصة مؤلمة، يعني أنا أتردد في ذكرها أمانة، لكن أحيانا خوفي على الغني إن سكرة المال تنسيه نفسه وتنسيه خالقه سبحانه وتعالى. هذا رجل في دولة أسيوية، قدر الله أن يأتي إلى دولة خليجية، وفتح الله عز وجل عليه من المال الشيء الكثير، وأصبحت شركاته ودخل بالملايين. شعر في لحظة أنه في غنى عن الله. هذه أصعب شيء يمر على الإنسان عندما يأتيه هذا الشعور لمنصب، لمكانة اجتماعية، لأي شيء. في لحظة من اللحظات يهجم عليك إبليس فيشعرك أنك في غنى عن الله. هنا بداية النهاية، في سكرة من المال والأموال التي تأتيه من كل باب، نسي أن هذا من توفيق الله عز وجل، فجلت في جلسة غرور فرعوني، فقال كلمة: أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله منها. بما معنى؟ قال: يا رب، أنا الآن لست في حاجة إلى رزقك، أنا الآن لست في حاجة إلى رزقك. شوفوا الإنسان هذا اللي أمس كان نطفة، اللي الله عز وجل تولى العناية فيه وأكله وشربه وأعطاه سمع وبصر وقوام وعطى عقل يفكر ويخطط ويتخذ قرارات، ويأتيه المال بعد فقر، بعد فقر. قال: لست في حاجة إلى المال يا الله، لست في حاجة إليك يا الله، خلاص. فابتلي مباشرة بحبه للخمر والنساء، التجارة الكبيرة خسائرها كبيرة، فزالت عنه تلك الأموال، وأصيب بمرض الإيدز. فلما تم الكشف عنه أمرت الدولة الخليجية أن يغادر، فعاد إلى قريته حاملا هذا المرض ولا شيء سواه. فأيها الغني صاحب الجاه، انتبه، انتبه من سكرة المال، فوالله سكرة تعمي. انتبه، الكبر يتسرب إلى النفس كدبيب النمل، قد ما تستشعر، قد ما تستشعر. أنت الآن تمشي بين الناس وتسلم على هذا وذاك، لو جاء إيداع مليون ريال قد مشيتك تتغير. انتبه، أقول لك انتبه، انتبه، انتبه، انتبه. المعاصي درجات وأنواع، أبونا آدم عصى وإبليس عصى، إبليس عصيان الكبر وآدم عصيان الضعف. فرق،
4: في فرق،
3: في فرق كبير. عقب ما عصى قال: أنا خير منه. آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. الله جل يعلم بأنك ضعيف وستعصي، لكن لا تواجه الله عز وجل بالكبر. أيها الشرطي، أيها الجندي، قد تأتي نجمة على كتفك، انتبه بعدها شلون مشيتك وشلون تعاملك مع الناس. أنا أخوك الكبير وأذكرك بالله عز وجل، أقولك انتبه، هذه النجمة لا تفتح لك طريق إلى النار، هذا المنصب لا يفتح لك طريق إلى النار، انتبه، لأن اللعين شغال علينا 24 ساعة يا شيخ، وقد يأتيك في لحظات أنت تظن أنك أغلقت كل الأبواب، تقول والله ما جعل لباب. مثال، أقيم الليل، سكرت الباب، سكرت الباب وطفيت الليت وكبرت في باب لإبليس ولا أحد يراني، وما شغلت الجوال وأنا أصور في الليل، يا جماعة قوموا الليل أنا أقيم الليل، أبد ما أحد يعلم، إذن أغلقت أبواب إبليس. لا، اللعين يأتيك، شلون؟ أي باب بقى يا أبو خالد عشان نسكره؟ تخيل يأتيك وأنت ساجد ويقول لك أطل السجود يا شيخ محمد، أطل السجود، أطل السجود، فإن الله سيلبسك نور في وجهك، سيراك الناس غدا، سيرون النور في وجهك، فحول العبادة من أن تكون إلى الله إلى أن تكون لوجوه الناس. لازم نقرأ مداخل الشيطان حتى نغلق كل هذه الأبواب، نغلق هذه الأبواب. أنت متى تكون عظيم عند الله عز وجل؟ عندما تحتقر أعمالك، ما سويت شيء، ما أنفقت شيء، يا ربي أنا ما قدمت، يا ربي أنا ما سويت، يا ربي، فأنت تقلل من أعمالك وفي نفس الوقت تنساها.
4: دنيوية ولا يعني حتى أعمال الدنيا؟
3: الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تكتب وفيها ديوانين، الأعمال الصالحة ديوان سر هذه جورها غير، وديوان علانية وجورها غير. أعمال السر ما أحد يعلم فيها، وأنا ذي أوصيها كل إنسان يسمعنا، اجعل لنفسك خبيئة، عمل صالح لا يطلع عليه أحد ولا تحدث به أحد، صمام أمان للقبول. تقول يعني أبني مسجد؟ لا لا لا لا، والله لو أنت ماشي في السيارة، السيارة خلوة، وقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أرجو ثوابها وبرها عندك يا الله. شيخ، احنا ديننا ما في فلسفة، والكلام اللي اقوله لازم يكون على مستوى دكتوراه او خريج جامعة عشان يفهمه، او الكلام احنا ما عندنا في ديننا، هذه الفلسفة مش موجودة عندنا. كفلت يتيم، لا تحدث به احد. حفرت الكبير، هذه خبيئة، هاي مسكرها انت، لا احد يعلم بها ولا تحدث حتى بها نفسك،
4: حتى نفسك،
3: حتى نفسك. ليش؟ ليش ما تحدث فيها نفسك؟ عشان ما تتذكرها، عشان تنساها، لأن الشيطان موجود، موجود. فيجيك مثلا الشيخ محمد حفر بير وما حد درى، الشيطان يجدد موضوع البير في ذاكرتك، ويوم من الأيام احنا جالسين في مجلس وكذا، فأقول والله الوالد الله يعطي الصحة والعافية حفر بير في بوركينا فاسو ولا في النيجر، الشيطان يقول لك، لك وأنت كذلك، أي والله أبو خالد أنا بعد، أيوة، خرجها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وهنا ممكن تضرب، هنا ممكن يجيك سهم خطير، سهم الرياء، يقصفها، يدمرها، يدمرها. لذلك أقول لك حتى لا تحدث بها نفسك، خلها على جنب، خلها على جنب، صنعت معروف لجار، سويت كذا كذا، خلها. فإذا ضاقت عليك الدنيا، أنت في الفضاء ولا في البر ولا في البحر، ضاقت عليك الدنيا، ارفع يدك، قل يا رب أسألك بالذي بيني وبينك. شوف شيخ محمد، الله ما ينساها لك، والله ما ينساها، عمل قليل في لحظة من اللحظات الله ما ينساها. هذا رجل شاب تاجر، ومثل مثل أي شاب، يقول عن نفسه أنا كنت مدخن، بقيت السيجارة دائما معاي، وشاب عادي، يقول سبحان الله الله عز وجل هداني، فاستبدلت باكيت السيجارة بمصحف. بمصحف، أنا أقول بمصحف لأني ما أحب أقول مصحف صغير، أقول بمصحف للجيب، بمصحف. الله أبدلني بالمصحف، وأبدلني بدال السيجارة بسواك. بسواك، شوف الفرق، شوف الفرق، وشوف الأجور. شوف الأجور، اتحرك سواك سنتيمترات معينة، الله يرضى عنك يا أخي. ربنا كريم، تنوي تاخذ، تبتسم تاخذ، تتعطر تاخذ، تسلم على رفيجك تاخذ، تكرم جارك تاخذ، تكرم ضيفك تاخذ، كل شيء كل شيء كل شيء تاخذ. هذا الشاب يقول الله بدلني بدال السيجارة سواك، وبدال باكيت السيجارة مصحف. يقول وأنا كنت في تجارتي في الصين، يقولوا كنت جالس السفر هذه كنت بروحي، وجالس في المطعم كذا وبروحي. يقول وأنا جالس وإذا بامرأة جميلة حسناء تجلس أمامي، أنا شاب غريب في الصين وامرأة، هجوم الشيطان من كل مكان. أحيانا الشيطان يهجم مع جنوده، مع جنوده، فيجمل القبيح. الشيطان دائما يلبس الحرام لبس الجمال، فقد تكون لدى الرجل زوجة جميلة بمعيار الجمال، ثم يرى امرأة لا تحل له فيرى أنها أجمل من زوجته، هي ليست بأجمل، ولكن الشيطان من وظيفته أنه يلبس الحرام ثوب الزينة، يزين. يقول جالس أمامي، رفعت رأسي فوجدتها، يقول سبحان من أعانني. فتحت سحبت القرآن، أقوى سلاح في الوجود، لا يوجد سلاح أقوى منه. يقول سبحانك ربي، فتحت وإذا بالآية، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. يا الله، كأن الله يقول لي إن أردتنا فهذا نحن، وإن أردتها فهذا قدرك، روح. يقول أنا جاءتني الرسالة هكذا، مجرد ما أني قرأت الآية ومن أراد الآخرة وسعى لها، يقول هكذا ألهمت المعنى في لحظتها، تبين هذا نحن، تبيها هذا قدرك. يقول أكملت أكملت أكملت أكملت أكملت حتى صرفها الله عني، والحمد لله، وانتهت القصة، انتهت القصة. ومرت الأيام، وما أسرع مرور الأيام، والجميع في قاعة اختبار. يقول ابني الصغير أصيب بألم عادي، خذت على المستشفى فحوصات فحوصات، قالوا نحتاج فحوصات أكثر، بدأ الخوف يتسرب، خير، قالوا ولدك في حال

باب غرفة العمليات عفوا. العملية مطولة. يقول في مصلى في المسجد في المستشفى. في مصلى في المستشفى. نزلت يقول الله أكبر. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أقوى سلاح. أي مشكلة؟ أي مشكلة عندك يا شيخ محمد؟ افزع إلى الصلاة. افزع إلى الصلاة. أي شيء عندك؟ افزع إلى الصلاة. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. اليوم الإعلام يسوق شيء ثاني. لا، افزع إلى الصلاة. يقول كبرت الله أكبر وبديت أصلي، سجدت. يقول وأنا ساجد ذاك الفيديو انفتح قدامي، تلك المرأة التي هي أمامي، وأنا أفتح القرآن وأقرأ الآية. يقول والله قلت يا رب إن كان ذلك الموقف من أجلك يا الله فاللهم ابني، اللهم ابني، اللهم ابني. يقول ما قلت غير هذه، ما كان عندي كلام أقوله. اللهم إن كان ذلك الموقف خالصا لوجهك الكريم فاللهم ابني. يقول هذا كان في سجودي. يقول طلعت من المسجد وجيت عند باب غرفة العمليات، راح أخذ ولدي للبيت أم للمقبرة؟ ما في خيار ثالث. يقول وقفت وأنا أنتظر، ويعلم الله ما هي السيناريوهات اللي جت في بالي، ما هي القصص، ما هي الاحتمالات. طفلك. يقول وإذا بالطبيب يخرج، دكتور طمن بشر. قال يا أخي كأن هناك أيدي تعمل معنا، نجحت العملية. إنه الله. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سو رصيد عند الله عز وجل والله ما ينساك. قدم في الرخاء كثر ما تقدر. لا تبخل بوقت ولا تبخل بجهد ولا تبخل بعلاقاتك ولا لا ترد حد. كل من يطلبك شيء حاول سو. قل كأن هناك أيدي تعمل معنا، الله ينساك؟ لا والله ما ينساك. سجل مواقف عند الله عز وجل. فإذا ضاقت الدنيا عليك قل يا رب أسألك بالذي بيني وبينك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وما منا من أحد إلا وسيمر بأشد الشدد والشدائد، ألا وهي سكرات الموت. تنتظرنا كلنا، كبار صغار، حكام محكومين، وزير غفير أمير، تنتظرنا. تلخيصا لهذا، يقال لنا رجل ماشي في سيارته مع عياله، وإذا برجل يأشر على الشارع، قصة رمزية. وقف قال من أنت؟ قال أنا الوظيفة. الوظيفة حياك اركب. عيالي يبا ما في مكان، هذه الوظيفة. اركب مشي قدام. ولا واحد يأشر من؟ وقف من؟ قال أنا المال. أوه نحن في حاجة، اركب يا يبا ما في مكان. ولا كلمة. اركب مشي قدام. واحد واقف من أنت؟ قال أنا الجاه. أوه احتاجك والله، اركب. ركبه وهو ماشي. يبا ما في مكان. في مكان. ولا واحد واقف أشر عليه قال من أنت؟ قال أنا الإسلام. قال والله يا أخوي سامحني، مزدحم، عيال ووظيفة وجاه ومنصب، سامحني. قال على راحتك، أنا رجل كريم النفس، إذا ما تبيني أنا ما أطلع معك. روح. مشى. وإذا برجل يغلق عليه الطريق من أنت؟ قال

0: ملك الموت. قال لحظة بس أرجع أخذ الإسلام معي. قال لا هذه الفرصة ما أحد أخذها ولا أحد راح يأخذها. ثواني وستكون روحك بين يدي. لحظة يا عيالي. قالوا علينا أن احنا نغسلك وندفنك، هذا الواجب اللي علينا. هذا كلامكم لأبوكم الحين؟ أيها المال، قال مني لك شراء الكفن فقط. التفت على الجاه والمنصب ما لقاهم. خلاص خلاص مبلك انتهت. طيب هل الجاه خطأ؟ هل الوظيفة خطأ؟ هل المال خطأ؟ لا أبد. بس يا أخي ضيف معاهم الإسلام، ضيف معاهم الإسلام يا رجل. الإسلام منظم للحياة،
1: يهذب علاقتك معهم عدل،
0: ينظمها لك، يهذبها لك. هذا الإسلام شيخ جاء لإسعاد البشرية. الإسلام جاء عشان يسعدني، أكل حلال، أشرب حلال، أعيش نظيف، أعيش طاهر بين الناس، أعيش بسمعة طيبة، أعيش هكذا. جاء الإسلام. الإسلام منعك أنك تتوظف يا شيخ محمد، وضع يعني نهاك أن يكون عندك مال، منعك أن يكون عندك جاه، أبدا أبدا أبدا. العكس، أنا أتمنى أن المؤمن يكون ملياردير، أن يعرف ماله أين سيذهب. لكن ليش ما أضفت الإسلام إلى هذا كله؟ سينظم لك الحياة. الإسلام جاء لتنظيم الحياة، لتنظيف الحياة. الحياة الإسلام جعلك نظيف. للأسف الشديد إحنا الإسلام جعلناه في مكان معين، في دائرة معينة ما أدخلناه للحياة، لذلك حياتنا ملخبطة، فوضى فوضى فوضى. نبحث عن السعادة وحنا عارفين وين باب السعادة. كأني أقول لك هناك أربع أبواب. الباب الأول اسمه باب السعادة، تبي تدخل ادخل، فتروح الباب الثاني والثالث والرابع. الشيخ محمد، باب السعادة باب رقم واحد، تروح باب الثاني الثالث الرابع. إيش الموضوع يا أخي؟ باب السعادة هنا مكتوب عليه باب السعادة. أنا حجمت الإسلام، فأنا تحجمت. كيف حجمت الإسلام؟ جاء الإسلام، الإسلام جاء وطرق الباب على بيت من البيوت، طق على الباب، خرج صاحب البيت. الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أنا أحبك الإسلام، أنت أحسن دين، أنت أحسن قانون، أنت أحسن شريعة. يا سلام الإسلام، الإسلام أمام بيتي، آمر تدلل طال عمرك أيها الإسلام. عندي طلب بسيط، أني أدخل في حياتك

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، يا رب العالمين، يا رب. أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: إخوتنا في الإيمان،
1: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. رواه أحمد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمعر حاج قط. قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا، ويخلف عليهم ما أنفقوا الدرهم ب1000. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، إن سألوا أعطوا، وإن نعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم، والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشر، أي على مرتفع من الأرض، ولا أهل مهل على شرف من الأشراف، إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع منه منقطع التراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجة مأزور غير مبرور. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: استمرون معكم في هذه التغطية لآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث نقلت سي بي اس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن واشنطن قريبة كثيرا من إبرام اتفاق نهائي مع إيران. ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع أن ترامب أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، وأن عددا من القادة حثوا ترامب على خلال الاتصال على قبول الاتفاق. وأضاف المصدر أنه تم استدعاء نائب الرئيس من أوهايو ووزير الحرب من نيويورك إلى واشنطن لعقد اجتماع بشأن الاتفاق. ونقلت رويترز عن مسؤول باكستاني أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، وأن الاتفاق المؤقت المحتمل في مرحلة نهائية وهو شامل إلى حد كبير. إلى ذلك قال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إنه لن يبرم اتفاقا إذا لم يكن جيدا بالنسبة لإسرائيل. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن ترامب سيبحث اليوم في اتصال هاتفي مع نتنياهو الاتفاق المحتمل مع إيران. نذهب إلى شبكة مراسلين. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. مرحبا بكم جميعا. وجد، استفهم منك بداية عن يعني آخر اللقاءات أو المكالمات الهاتفية، وإن كان وصل وزير الحرب وأيضا نائب الرئيس إلى واشنطن لبحث هذا اللقاء لمجلس الأمن.
1: سلمى، قبل أكثر من ساعة سمعنا أصوات المواكب الرسمية تصل إلى هنا إلى البيت الأبيض، وقبل نحو ساعة من الآن تماما والرئيس ترامب موجود في مكتبه الرئاسي. هو غادر المكتب البيضاوي الرئاسي بعد أن أنهى اتصاله بقادة الدول العربية إضافة إلى تركيا وباكستان، ثم عاد إلى المكتب الرئاسي كما قلت قبل ساعة من الآن. ويرجح بأن هذه العودة سببها إما اجتماعه بمجلس الأمن القومي أو اتصاله بنتنياهو الذي تحدث عنه موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس ترامب يعتزم التواصل اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أو كلاهما معا، أن الاتصال يجري في حضور أعضاء مجلس الأمن القومي. ولكن المؤكد هو أن الرئيس ترامب الآن على رأس عمله في المكتب الرئاسي، وهذا الأمر حدث منذ ساعة من الآن وحتى الآن ما زال في مكتبه. فيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب، كانت في مجملها تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق وإلى ميله إلى اتفاق، العكس ما كان الحال عليه صباح هذا اليوم قبل أن نسمع بأن الجانب الإيراني سلم الوسيط الباكستاني رسالة النوايا ليصوغ استنادا إليها وإلى المقترح الأمريكي مذكرة التفاهم النهائية التي ستقدم إلى الطرفين. وكان الرئيس ترامب صباح اليوم يتحدث عن تردده بنسبة 50% ما بين الاتفاق التوصل إلى اتفاق جيد أو ضرب إيران بقسوة لم ترها أي دولة من قبل. ولكن بعد ذلك وبعد أن حصلت الولايات المتحدة على الرد الإيراني، تغير حديث الرئيس ترامب وبدأ يتحدث عن أن إيران تقترب كثيرا مما تريده الولايات المتحدة ومن التوصل إلى اتفاق. ولكن حسب ما قال موقع أكسيوس فإن نتنياهو دائما يبدي للرئيس ترامب قلقه إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق سيء، وهذا ما نفاه الرئيس ترامب في مكالمة هاتفية له مع القناة الإسرائيلية 12، وقال أن الاتفاق سوف يكون جيدا وبأنه لن يرضى باتفاق لا يلبي ما تريده الولايات المتحدة.
0: وجد، أيضا يعني قبل أن أنتقل لباقي الزملاء المراسلين، أفهم منك أكثر كيف تبدو الأجواء، ما الذي يدور يعني إن كان في الإعلام وإن كان من قبل السياسيين إن كان في الكونغرس حول الاتفاق من عدمه وعملية الجدل الحاصلة في واشنطن، وكيف تؤثر حقيقة على قرار ترامب؟ أين الأماكن التي قد تؤثر على قراره؟
1: يعني الرئيس ترامب يجري هذه الاتصالات سواء مع قادة المنطقة أو مع مجلس الأمن القومي أو حتى مع نتنياهو، وهو يعي بأن الحرب لا تحظى بشعبية أبدا في الشارع الأمريكي. أحدث استطلاع للرأي كانت قد نشرته شبكة فوكس نيوز، وتحدثت فيه عن أن 60% من الأمريكيين يعارضون استئناف الحرب ويريدون لهذه الحرب أن تنتهي. في الكونغرس الديمقراطيون كلهم ضد استئناف الحرب، وانضم إليهم في معارضتهم عدد من الجمهوريين، ولكن اليوم جمهوريون صقور يدفعون منذ البداية باتجاه استئناف الحرب من أمثال لينزي جرام، وكذلك رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ روجر ويكر يدفعان باتجاه استئناف الحرب لإتمام المهمة، على اعتبار أن الاتفاق الذي ستبرمه الولايات المتحدة مع إيران قد لا يستحق الحبر الذي سيكتب فيه. هذا ما قاله ويكر رئيس لجنة العلاقات المسلحة بمجلس الشيوخ. ولكن حقيقة الرئيس ترامب يهمه كثيرا الالتزام بالمسار الدبلوماسي، هذا ما أكده اليوم ماركو روبيو وزير الخارجية من الهند عندما قال أن الرئيس ترامب يفضل المسار الدبلوماسي في حال إمكانية التوصل إلى اتفاق ولا يريد استئناف الحرب، ولكنه قال تحدث عن المطالب الأمريكية الثلاث، وهي التي أيضا كررها اليوم الرئيس ترامب، وهي تسليم إيران لليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، عدم تمكن إيران من تخصيب اليورانيوم في المستقبل، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز لما كان عليه قبل هذه الحرب. هذه هي المطالب الأمريكية، والرئيس ترامب قال أنه سيوقع على كل ما من شأنه أن يلبي هذه المطالب الأمريكية، ولكن في الوقت نفسه يأمل دائما بأن توافق إيران على هذه المذكرة للوصول إلى هذه النقاط.
0: شكرا لك وجد وقفي، ستبقين معنا في المتابعة. وعمر هواش، نفهم منك أكثر طبيعة الأجواء، ما الذي يخيم على طهران الآن؟ إن كان مثلا يجري الحديث في واشنطن عن 50% اتفاق 50% لا اتفاق وعودة للعمل العسكري، ما الذي يقال في طهران؟
2: سلمى، هنا طهران تقول إنها تشعر بإيجابية، لكن هذه الإيجابية هي حذرة جدا. هذا ما يعبر عنه المتحدث اسم الخارجية الإيراني، الذي قال أيضا إن الطرفين الإيراني والأمريكي قريبون جدا من التوصل الاتفاق، لكنهم في الوقت نفسه أيضا بعيدون جدا عن التوصل الاتفاق. لماذا؟ يضيف إسماعيل بقائي المتحدث اسم الخارجية أن ذلك نظرا لوجود مطالب لا تزال تصف هنا بالمفرطة، ووجود تغيير متكرر في المواقف الإيرانية الأمريكية. الآن هناك مذكرة تفاهم على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم التوصل إليها ما بين طهران وباكستان مع زيارة قائد الجيش الباكستاني. ماذا تضم هذه المذكرة؟ وفق ما قال لنا هنا مسؤول إيراني كبير للجزيرة في طهران، إن هذه المذكرة تضم بنود 14 بندا، على رأسها إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز وانسحاب القوات الأمريكية من منطقة الحرب، إضافة إلى رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة وفق ما ذكر أيضا المتحدث اسم الخارجية. لكن ما لا تضمه هذه المذكرة، لا تضم أي بند يخص القضايا النووية بما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو مستوى التخصيب أو مصير اليورانيوم عالي التخصيب. هذا الأمر ربما هو ما لا يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دائما يؤكد على أنه أي اتفاق ينبغي أن يضم هذه البنود. لكن لماذا طهران تصر حتى الآن على عدم إدراج هذه البنود في مذكرة التفاهم هذا اليوم؟ هناك أسباب يتحدث عنها المتحدث اسم الخارجية، يقول إن طهران وواشنطن كانتا قد خاضتا مفاوضات لأجل التوصل لاتفاق بشأن القضايا النووية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه. الأولى كانت في الصيف الماضي، أدى ذلك إلى اندلاع حرب. الثانية أيضا في فبراير الماضي، أيضا أدى ذلك إلى اندلاع حرب. هناك يتساءل الإيرانيون، ماذا لو سلمت إيران مخزونها من إيران على التخصيب؟ ما الذي سوف يضمع يضمن عدم اندلاع الحرب مجددا؟ وما الذي سوف يضمن أن لا تكون هناك مطالب أمريكية أخرى بتدمير الصواريخ الباليستية أو التفاوض مع طهران على نفوذها الإقليمي ومع حلفائها في المنطقة؟ هذه أسئلة هنا تدور في الأوساط الإيرانية. لذلك يؤكد الإيرانيون ولا يزالون يصرون على أنه أولا يريدون إنهاء الحرب وبضمانات دولية بألا يعاد تكرار الهجوم مرة أخرى عليهم، لا سواء من قبل إسرائيل ولا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يضاف إلى ذلك أن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها تعتبر من قبل وجهة نظر طهران بوابة لأجل الخوض فيما بعد في البنود الخاصة بالقضايا النووية. يقول المتحدث باسم الخارجية إن هذه المذكرة يمكن أن تكون مدخلا لذلك في غضون 30 إلى 60 يوما. بعد ذلك في حال تم تنفيذ كل ما جاء في هذه المذكرة، في حال ثبت لطهران حسن النوايا وجدية الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن الخوض في تلك القضايا المتبقية. هنا في طهران لا يزال الحديث عن أن الاتفاق ليس وشيك، هناك لا تزال خلافات لا سيما في مضيق هرمز، في الملف النووي، في قضايا تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. أخيرا سلمى، تزامنا مع الاتصالات التي أجراها ترامب مع قادة عرب في المنطقة، أيضا وزير الخارجية الإيراني كان حريصا على إجراء اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء في قطر، وزير الخارجية، وزير خارجية عمان، كذلك وزراء خارجية السعودية ومصر، في محاولة لإبداء وجهة نظر طهران حول مساعيها الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
0: شكرا، ستكون معنا في المتابعة. شكرا عمر هواش من طهران. فاطمة خمايسي في إسرائيل، سي إن إن نقلت عن مصدر إسرائيلي قبل قليل بأن نتنياهو تواصل مع مسؤولين أمريكيين طوال مساء السبت ويتوقع أن يتحدث مع ترامب قليلا أو قريبا. ما هي يعني، هل رشحت معلومات عن من هم المسؤولون الأمريكيون الذين هاتفهم ترامب، عفوا نتنياهو، ومتى من المتوقع هذا الحديث مع ترامب؟
3: نعم سلمى، حتى هذه اللحظة لم تكشف هوية هذه الشخصيات الأمريكية التي تواصل معها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولكن من المرجح أن تكون شخصيات أيضا مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان هنالك تصريحات ترفض هذه التفاهمات التي يتم العمل عليها ما بين طهران وما بين واشنطن من قبل العضو الجمهوري ليندزي جراهام، وهو شخصية أيضا مقربة جدا ومعروفة بدعمها لإسرائيل. لذلك من المرجح أن يكون أيضا هذا في إطار التواصل الإسرائيلي الأمريكي، ولكن كما أشرنا حتى هذه اللحظة تبقى هوية هذه الشخصيات الأمريكية التي تواصل معها نتنياهو غير معروفة، ولكن من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة قريبا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وقع هذه التطورات التي تشهدها الساحة الدبلوماسية وهذه التفاهمات الأمريكية الإيرانية. طبعا كيف يتعامل الجانب الإسرائيلي مع هذه التطورات؟ هنالك مصطلحات تستخدم بكثرة في الإعلام الإسرائيلي، قلق، خشية، تخوف، بهذه العبارات يتم توصيف ما يجري من تطورات دبلوماسية واحتمالية التوصل إلى اتفاق. طبعا على المستوى الرسمي الإسرائيلي دوما ما كان يروج نتنياهو إلى وجود توافق، وجود تنسيق كبير ما بين الإدارة الأمريكية وما بين إسرائيل، وبأن هنالك تفاهمات بأن أي احتمال التوصل إلى اتفاق ما بين طهران وما بين واشنطن يجب أن يشمل المطالب الإسرائيلية الحيوية، ومن بينها إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، فرض قيود كبيرة على برنامج إيران الصاروخي الباليستي، وأيضا وقف تمويل وكلاء إيران في المنطقة، حزب الله، الفصائل الفلسطينية المقاومة، وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. طبعا هنالك خشية إسرائيلية من أن ما يتم الحديث عنه الآن من تفاهمات واحتمال للتوصل إلى اتفاق أن لا يشمل كل هذه المطالب الإسرائيلية، وأن يتم التركيز فقط على بند اليورانيوم المخصب. لذلك كان يسعى بنيامين نتنياهو طيلة الفترة السابقة في حث الإدارة الأمريكية على استئناف الحرب، إلى اللجوء إلى الخيار العسكري، على اعتبار أن إسرائيل لم تقم بتحقيق الأهداف التي وضعتها خلال حربها على إيران. ولكن من ناحية أخرى يخرج بنيامين نتنياهو في كل تصريح سابق إزاء كل هذه التطورات، ويقول بأن الإدارة السفارة الأمريكية تفاوض بناء على هذه الشروط الإسرائيلية الحيوية. وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تكلم مع القناة 12 الإسرائيلية تطرق إلى هذه المسائل وقال بأنه لن يبرم أي اتفاق ليس بجيد لإسرائيل. وأيضا قال بأن بنيامين نتنياهو لا يقلق من احتمالية التوصل إلى اتفاق ما بين طهران وما بين واشنطن. وأيضا على وقع كل ذلك سلمى هنالك جلسة يجريها بنيامين نتنياهو بحضور شخصيات أمنية عالية المستوى وأيضا بحضور شخصيات سياسية لفحص ولتقييم الوضع وكيف سينعكس ذلك على إسرائيل سياسيا وأمنيا. وأيضا تبقى المؤسسة العسكرية متأهبة لاحتمالية فشل كل هذه المساعي الدبلوماسية واللجوء إلى الخيار العسكري في نهاية المطاف.
0: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي مراسلتنا من رام الله. نوي الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، ترامب يقول الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه. إذن هذا عاجل جديد يتحدث عن هذا المعطى الموجود بين يدي الرئيس ترامب ويقول بأن الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه. إذن بانتظار المزيد من التصريحات لترامب حول هذا الأمر. ترامب أيضا قال المكالمة مع نتنياهو سارت بشكل جيد. إذن جرت المكالمة مع نتنياهو ويقول بأنها سارت بشكل جيد. أشكرك سيد مسعود خان سفير باكستان سابق لدى واشنطن حدثنا من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. أذهب مباشرة إلى وجد وقفي، أطلعين على المزيد وجد.
1: يعني ما زلت أقرأ منشور الرئيس ترامب الذي نشره قبل لحظات حقيقة سلمى، ويؤكد فيه بأنه ما زال حتى هذه اللحظة كما قلنا نحن يعني في ما زال هو في المكتب البيضاوي الرئاسي، وبأنه أجرى مكالمة جيدة حسب ما وصفها الرئيس ترامب مع القادة العرب والمسلمين، وخاصة بالذكر طبعا ولي العهد السعودي، أمير دولة قطر، رئيس دولة الإمارات، وكذلك رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وكذلك المشير عاصم منير من باكستان، والرئيس التركي أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله والملك حمد بن عيسى الخليفة من البحرين فيما يتعلق بإيران. ووصف هذا الاتصال مع كل هؤلاء القادة بأنه كان جيدا وبأنه تم مناقشة الأمور المتعلقة بمذكرة التفاهم متعلقة بالسلام مع إيران. وأكد الرئيس ترامب بأنه تم التفاوض على اتفاق إلى حد كبير، وهذا الاتفاق مرهون بوضع اللمسات الأخيرة بين الولايات المتحدة وكذلك إيران ومختلف الدول الأخرى. طبعا ثم كما قلت سلمى هو أكد بأنه أجرى الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال ترامب إنه جرى على ما يرام، وأكد بأن حاليا ما يتم مناقشته هو الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة وسيتم الإعلان عنها قريبا، بالإضافة إلى العديد من العناصر الأخرى للاتفاقية، وسيتم فتح مضيق هرمز. هذا ما نشره بالتفصيل الرئيس ترامب قبل دقائق قليلة فقط. إذن يؤكد بأنه بعد كل هذه الاتصالات التي أجراها مع قادة في المنطقة وقادة تركيا وباكستان بأنه سوف يتم قريبا الإعلان عن الصفقة بعد الانتهاء من مناقشة جميع الجوانب والتفاصيل النهائية المتعلقة بها، وبأنه سوف يتم فتح مضيق هرمز. هذا ما أكده رئيس ترامب قبل دقائق. أيضا نشر موقع أكسيوس بأنه تم التوصل إلى صفقة متعلقة بإيران، ونشر هذا الموقع بأن المحادثات اليوم كانت محادثات جيدة سلمى، وبأن الاتفاق قد يتم الإعلان عنه غدا الأحد، وبعد ذلك في غضون أيام طبعا. وأكسيوس ينقل عن مسؤول إقليمي بعد الإعلان غدا عن هذه الصفقة الصفقة أو هذا الاتفاق سوف يتم بعد ذلك في غضون أيام قليلة البدء بالعمل على مفاوضات الاتفاقية النهائية المفصلة، يعني وفق طبعا رسالة النوايا التي سلمتها إيران، هناك حديث عن 30 يوما لمناقشة هذه التفاصيل والتفاوض بشأنها. إذن فور الإعلان المتوقع غدا، الرئيس ترامب قال سوف يتم الإعلان عن الصفقة قريبا، ولكن المسؤول الإقليمي أبلغ أكسيوس بأنه سوف يتم غدا الإعلان عن التوصل إلى صفقة، وبعد ذلك في غضون أيام قليلة سوف يتم البدء بالعمل على المفاوضات الاتفاق النهائي.
0: شكرا لك وجد وقفي حتى الساعة، وأذهب الآن إلى رام الله معنا من هناك. محمد خيري، محمد، إذن جرت المكالمة بين ترامب ونتنياهو، هل رشح شيء من الجانب الإسرائيلي عن فحواها؟
4: حتى الآن لم يعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هذا الاتصال قد جرى أو فحوى هذا الاتصال، لكن إسرائيل كانت وسائل الإعلام على الأقل والإسرائيليون بانتظار ما سيرشح عن هذا الاتصال. من المتوقع خلال دقائق ربما أو خلال الفترة المقبلة أن ينشر نتنياهو تفاصيل هذا الاتصال. كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن انتظار إسرائيل لما ستؤول إليه المآلات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسط خشية إسرائيلية من عدة بنود ربما تتوجس منها خيفة في هذا الاتفاق أو ما كشف عن بعضها، خاصة الخشية الإسرائيلية بأن لا يشمل الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني كما تريد إسرائيل، على الأقل هذا ما تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية. أيضا صحيفة هارتس كانت قبل قليل قد كشفت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يضغط خلال الفترة الأخيرة الماضية باتجاه أو العودة إلى القتال في إيران، كان يضغط على الرئيس الأمريكي من أجل ذلك، ولكن المصادر الإسرائيلية وبخاصة المؤسسة السياسية الإسرائيلية كانت تعتقد بأن الرئيس ترامب وخاصة خلال الأسبوع الأخير بتقاريرها كان يميل إلى التوصل إلى اتفاق لا إلى استكمال القتال ضد إيران، ولذلك فإن الأمر الذي يجري هذه الليلة ليس مفاجئا بالنسبة لإسرائيل، وإن كان الجيش الإسرائيلي قد أكد بأنه حتى رغم كل ذلك وما يجري من تفاهمات ربما تفضي إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فإنه سيبقى مستعدا ومتأهبا لكافة السيناريوهات. تقول مصادر إسرائيلية لصحيفة هارتس إن ثمة خشية لدى إسرائيل بأن إيران ربما تخادع الولايات المتحدة الأمريكية وتستطيع التوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب بعكس ما تشتهي إسرائيل. كانت إسرائيل تتحدث عن اتفاق ربما يرضيها وهو المتعلق بالمواد النووية الإيرانية، إخراجها من إيران إلى دولة ثالثة، وكذلك اتفاق يشمل صناعة الصواريخ الباليستية الإيرانية. حتى الآن لا نعلم تفاصيل هذا الاتفاق، ولكن إن لم تكن هذه البنود في داخل هذا الاتفاق فبدون أدنى شك كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية وكما كنا نتابع خلال الفترة الماضية سيكون الأمر مثارا الجدل في إسرائيل، وسيرتد ربما على الحكومة الإسرائيلية ويثير كثيرا من الانتقادات لحكومة بنيامين نتنياهو الذي وعد الإسرائيليين بإحراز النصر المطلق وتحقيق الأهداف على إيران، تماما مثل الانتقادات التي وجهت إلى نتنياهو عندما أعلن ترامب وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مباشر. كانت وسائل إعلام إسرائيلية صباح هذا اليوم تتحدث أيضا بأن الرئيس ترامب ربما جنب إسرائيل كل ما يتعلق بهذه المفاوضات. تقول هذه المصادر الإسرائيلية لوسائل إعلام مختلفة بأن إسرائيل لا تعلم بتفاصيل ما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من مباحثات خلال الأيام الأخيرة، وذلك على عكس ما كان نتنياهو يشير إليه خلال الأسابيع الماضية وهو بأن إسرائيل على اطلاع تام بشأن كل ما يدور بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الآن هناك حالة من الانتظار وحالة من التأهب سواء لدى المؤسسة السياسية الإسرائيلية وكذلك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حيال هذه المباحثات وحيال انتظار ما سيعلنه الرئيس الأمريكي.
0: شكرا لك محمد خيري من رام الله.

0: طيبة وبعد، حياكم الله مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من بودكاست حجر الزاوية، كما ونرحب بفضيلة الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية السابق شيخنا العزيز، حياكم الله، أهلا وسهلا في بودكاست حجر الزاوية.
1: حياكم الله أبو حمزة، بارك الله فيك على هذه الدعوة، الله يجزيك الخير.
0: هذه مشاركة طيبة وإحنا يعني بنعتز فيها شيخنا،
1: حفظكم الله،
0: الله يكرمك يا رب. وطبيعة الحال إحنا شيخ مقبلين على أيام مباركة، هي أيام العشرة من ذي الحجة، وهذه الأيام يعني أهل الإيمان وأهل الصلاح بترصدوا إلها بالقلوب قبل الأجساد. فحابين قبل ما نبدأ في محور هذه الحلقة عن يوم الغنيمة، يوم عرفة وهو تاج هذه الأيام، تحيطنا في روحانيات هذه الأيام، ما تحف هذه الأيام من فضائل إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله أخي الكريم الشيخ علي الدناف أبو حمزة على هذه الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق الكبير بودكاست حجر الزاوية، وأسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله والسداد في كل ما تقدمونه لجمهورنا الكريم وهو على مستوى رفيع بفضل الله عز وجل. ثم التحية لجميع مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان، أسأل الله عز وجل أن نستقبل هذه الأيام الفضيلة المباركة وأنتم جميعا تنعمون بالصحة والعافية والأمن والأمان إن شاء الله رب العالمين.
0: آمين.
1: طبعا أيها الأخوة الكرام، نحن في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها مكانة خاصة ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وفي جملة الأشهر الحرم تأتي هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، والتي أقسم الله تعالى بها على معظم قول المفسرين أن الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي المقصودة بقول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هنالك من تحدث عن العشر الأواخر من رمضان، والذي يعني تطمئن إليه النفوس أن خير الليالي على الإطلاق هي ليالي العشر من رمضان الأخيرة وفيها ليلة القدر، وخير الأيام هي أيام العشر الأول من ذي الحجة وفيها طبعا يوم عرفة ويوم النحر. هذه أيام لا شك أيام فضيلة كبيرة جدا، ونحن أولا نعظم ما عظمه الله عز وجل، فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي، كما أنه يصطفي من البلاد ويصطفي من العباد، يصطفي أيضا من الأزمنة ما يشاء. فقد اصطفى الله عز وجل واختار الأشهر الحرم ومنها شهر ذي الحجة، واختار من الأشهر الحرم هذه الأيام الفضيلة المباركة، ويكفينا أن الله عز وجل يحبها ويحب العمل الصالح فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يقصد الأيام العشر من ذي الحجة.
0: سبحان الله.
1: فما دام الله تعالى يحبها فهي علاقة حب مع الله عز وجل، أنت تحب الذي يحبه الله وتعظم الذي يعظمه الله عز وجل. من هنا نبدأ أو ندخل مسيرة هذه الأيام العشر بشوق، بمحبة، بإقبال على الله عز وجل، وانظر إلى الاصطفاء الذي يصل إلى قلب العبد المؤمن. أولا، المسلمون هم قسم من سكان المعمورة، ربع البشرية تقريبا، من هذا الربع ربما نسبة متواضعة الذين يقدرون عظمة هذه الأيام، فأن تكون أنت من المصطفين، من بين المصطفين الذين يعرفوا قدر هذه الأيام في وسط مجتمع وجمهور كبير جدا قد يغيب عن ذكر هذه الأيام وفضلها، فأنت من البداية يجب أن تستشعر نفسك كأنك في تكريم إلهي بأنك عرفت قدر هذه الأيام وأعطيتها من نفسك ومن وقتك ومن جهدك ومن مشاعرك ومن ذكرك ولسانك لكي تغتنم من عند الله عز وجل ما عنده من فضل عظيم سبحانه وتعالى. فأقبلوا أيها الناس على هذه الأيام الفضيلة وما فيها من خير عميم، اقترفوا من فضل الله عز وجل، فمن ذاق عرف ومن عرف اقترف. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا أن نعيش هذه الأيام في يمن وأمان وسلامة واقتنام لهذه الغنائم العظيمة
0: ما شاء الله. كما ذكر العلماء شيخ أن هذه الأيام يعني لها ذكرى تاريخية قوية حتى مع الأنبياء، قالوا هذه الأيام اللي وعد الله موسى فيها الله سبحانه وتعالى، فعشرة الأيام زيادة عن الثلاثين كانت في أيام العشر.
1: وقد ورد أيضا إضافة إلى قول الكريم أنه هي الأيام التي أو فيها أو في يوم عرفة بالذات، اليوم الذي أخرج الله تعالى من صلب آدم عليه السلام ذريته وأشهدهم على نفسي ألست بربكم، فهو اليوم الذي عرف فيه الخلق ربهم عز وجل.
0: يا الله في هذه الأيام.
1: نعم يوم عرفة. هناك روايات تقول أنه تعارف آدم عليه السلام وحواء عليه السلام أول نزولهم من الأرض أيضا كان في يوم عرفة، فهي أيام جمعت التاريخ والجغرافيا والحضارة كلها، التاريخ الإنساني كله.
0: حتى يهود المدينة تمنوا لما جاءوا في الرواية لسيدنا عمر رضي الله عنه قال نزلت عندكم آية لو كانت عندنا لاتخذناها عيدا،
1: وهي كذلك عيد فعلا
0: سبحان الله، فكان اليوم أكملت لكم دينكم سبحان الله
1: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلامي،
0: فهذه نزلت في يوم عرفة قال عمر رضي الله عنه. فإحنا يعني مقبلين على أيام سبحان الله، مش أيام عادية، أيام عظيمة جدا، بالرغم من أنه الناس ربما يعني بتتعامل معها مثل أي يوم
1: يغفلون عنها.
0: سبحان الله. طيب احنا من درة هذه الأيام حقيقة شيخ كما ذكرت، وتاج هذه الأيام هو يوم عرفة. يوم عرفة حقيقة هذا يوم يحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى تجهيز قلبي وتجهيز نفسي، وهذا يوم خص سبحان الله كما ذكر في الأحاديث، يعني من أجل العبادات اللي ذكرت في الأحاديث الدعاء، حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة رفع كفيه من الظهر حتى المغرب، وحتى لما قدم له كأس من الماء في الرواية عليه الصلاة والسلام فأخذ بيد كأس ماء وباليد الأخرى توقت مرفوع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وهذا يدل على شيء إنه يوم عرفة هو يوم مميز، يوم يمتاز بتقديم الطلبات بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكيف يعني لمسلم أن يمر عليه مثل هذا اليوم دون أن يكون مجهز نفسه، مجهز نفسيته، مجهز قلبه؟ فحول هذا الموضوع شيخ سنكرس هذه الحلقة حقيقة، يعني كيف نحيا يوم عرفة؟ يعني لو بدأنا في السؤال كيف ينبغي للمسلم أن يحيا وأن يتعرض لنفحات هذا اليوم المبارك؟
1: طبعا المسلمون في يوم عرفة منهم وفد هم حجاج بيت الله الحرام، وهم يشكلون في الغالب 1 في 1000 من مجموع المسلمين اليوم بناء على القدرة الاستيعابية للحرمين وكذا، تقريبا نسبة 1 في 1000. ولكن المتوقع أن يكون 99% 999% في 1000 الباقين قلوبهم معلقة متواصلة مشدودة إلى تلك البقاع، كلهم يأمل أن يكون في العام القادم على جبل عرفات، كلهم يأمل أن يكتب له الحج. هذا التعاطف، هذا التعاطف القلبي، هذا الرابط القلبي يجمع المسلمين من أنحاء الأرض. من استطاع أن يكون في جبل عرفات حاجا فهو مندوب عن 1000، والألف مجموعهم مشدودة قلوبهم إلى تلك الديار المباركة المقدسة، يرجو أن يكون في العام القادم أو في قابل الأيام أن يكتب له الحج كذلك. وهذا يجب أن تكون يعني أمنية ودعوة كل مسلم، ومن يكتب له بإذن الله تبارك وتعالى ستتيسر له أمور الحج بإذن الله تعالى. ولذلك هنالك تفاصيل تخص الحجاج وتفاصيل تخص المسلمين عامة من غير الحجاج. أما الحجاج فباختصار لبسوا ملابس الإحرام البيضاء التي أشبه بالأكفان، واجتمعوا في صعيد واحد يذكرك بالبعث والنشور يوم القيامة. الملابس البيضاء البسيطة اللي هي أشبه بالأكفان بل أبسط من الأكفان، لا تحمل جيوبا ولا هي مفصلة غير مخيطة، وكأنها تعبر عن الإنسان الذي تجرد من الدنيا، ليس فقط تجرد من ملابسه الخاصة به، وتجرد من كل مظاهر الزهو والكبرياء والغرور والعظمة، كل الناس سواسية، وتجرد حتى من اسمه كما يتجرد الميت من اسمه. فأنت في جموع الناس حولك أناس من كل الأطياف ومن كل الفئات والألوان واللغات واللهجات، ما تعرف أسماء الناس، إنما حج يا حج، أيها الحج كيف حالك يا حج،
0: ما بتميز بين الناس ورتبهم سبحان الله.
1: فأنت هنا تظهر بإنسانيتك الحقيقية
0: سبحان الله.
1: أنت لست بملابسك الزاهية ولا بألقابك ولا باسمك ولا بنسبك، أنت بتقواك وقربك من الله عز وجل. كأن الحج يردنا إلى أصل العلاقة مع ربنا عز وجل. لسنا علاقتنا ليست علاقة الأسماء والمسميات والدنيا والأملاك والممتلكات والألقاب وغير ذلك، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا بخصوص الحجاج باختصار، وكنت أكيد سنتقدم بعد ذلك. لكن نحن الذين لم يكتب لنا الحج في هذا العام، وعسى أن يقدر الله عز وجل ييسره لنا في الأعوام القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، يعني أمامنا فرص عظيمة جدا. إذا بيقول لك الله عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا فينادي عباده، يا عبادي هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، لكنه في يوم عرفة يتجلى على عبادي في نهار ذلك اليوم.
0: الله أكبر.
1: في النهار.
0: يا سلام.
1: الآن هذه المعلومة تغيب عن كثير من الناس، لكن المؤمن الذي قلبه معلق بالله عز وجل كيف له أن تغيب عن ذهنه وعن قلبه أن ملك الملوك جل جلاله، مالك الملك العظيم القوي العزيز الخالق الرازق الباسط الرافع بجلاله بهذا القرب منا ونحن نغفل عنه، ونحن يغيب عنا أن نرفع إليه مسائلنا؟ يتصور ولله المثل الأعلى، لو أنك مكثت فترة طويلة تراسل أحد القادة والمسؤولين في مسألة تخصك وتلح عليه بالرسائل، ويوم عرفت أنه جاي على بلدك وجاي في جوارك وأمامك فرصة أن تلاقيه مباشرة وأن تعرض عليه مسألتك بشكل مباشر، تغيب يومها؟ إن تكون حكمة قد زاغت من الإنسان. فأنت يجب أن تستشعر كيف أو مدى تقرب الله تبارك وتعالى إلى عباده. الله عز وجل الغني عنا يتقرب إلينا،
0: يا الله.
1: من جاءني يمشي جئته أهرول، من تقرب مني إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. الله عز وجل يتقرب إلينا، أفلا نتقرب إليه؟ ألا فلا نهيئ أنفسنا وقلوبنا لكي نكون في أقرب ما نكون إلى مرضاته وإلى ذكره وإلى الانشغال به سبحانه وتعالى في تعظيمه وتقديسه وتسبيحه واستغفاره والدعاء بين يديه سبحانه وتعالى. إن فرصتنا عظيمة والله.
0: يا سلام يا سلام. لذلك شيخ يعني لو أردنا أن نبلور هذا السؤال، يعني حتى نبسط الأمور للمشاهدين، يعني لماذا يوم عرفة بالتحديد هو يوم مختلف عن باقي أيام السنة كلها؟ يعني بماذا خص هذا اليوم؟ ذكرت وتفضلت في قضية تجلي الله سبحانه وتعالى لعباده، وهذا تجلي معلوم ومحدد سبحان الله. يعني احنا في رمضان يعني نترصد لليلة القدر، نبحث عن ليلة القدر في الليالي الفردية، بينما في يوم عرفة الله سبحانه وتعالى حدد لنا المكان والزمان، وهذا من من من التجليات سبحان الله. ولكن لا شك أن هذا اليوم يختلف بأمور أخرى أيضا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الأيام التي يعتق فيها.
1: نعم.
0: ما دلالة هذا الكلام شيخ؟
1: اللهم صل وبارك على سيدنا. يعني الحديث ما من يوم أكثر فيه من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة.
0: يا سلام.
1: أو كما جاء في نص الحديث، العتق من النار هو أعلى درجات المغفرة والعفو والتوبة. يعني الاستغفار دائما عما سلف، لكن العتق من النار هو عما سلف وعما هو آت. فمن كتب الله تعالى له العتق من النار كأنه ضمن حسن الخاتمة والنجاة من النار بإذن الله تبارك وتعالى. فذلك يجب هذه أن تكون عند كل واحد منا هي أعظم الدعوات والأمنيات، أن يعتق الله تعالى رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأهلينا جميعا وأحبتنا من النار. الأمر الآخر، يعني أنت لاحظ كما أسلفنا، حجاج بيت الله الحرام هم صفوة من البشر، ضيوف الرحمن، واحد من الألف. والذين يغتنمون يوم عرفة ويتقربون الله تبارك وتعالى ويعرفون قدره أيضا بصفوة. فأنت من البداية أنت تضع نفسك في هذه الصفوة التي عرفت قدر هذا اليوم العظيم، الذي صيامه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا لم يؤت هذا الفضل ليوم من الأيام على الإطلاق.
0: سنتين يعني.
1: نعم. صيام يوم رمضان كله يكفر الله تعالى به إن شاء الله تعالى ذنوب سنة الماضية. لكن يوم عرفة وحده يكفر الله تعالى به بإذن الله تبارك وتعالى ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة. أضف إلى ذلك يعني مجرد التعلق القلبي في يوم عرفة، أنت متابع ربما الحجاج على بيت الله الحرام، تتابع أخبارهم وربما البث الحي أو ما إلى ذلك، وقلبك معلق هناك، كأن قلبك في هذا اليوم تحلل من الدنيا أو تفرغ من الدنيا، وفي هذا اليوم أنت بكلك لله سبحانه وتعالى، أنت بجوارحك، أنت بعقلك، أنت بقلبك، أنت بلسانك وذكرك، أنت بحالك كله مشدودا إلى كل ما يقربك ويربطك بالله عز وجل. لذلك لسانك ينبغي أن يظل ذاكرا شاكرا مستغفرا مسبحا داعيا لله عز وجل. وبالفعل كما أسلفنا في الحديث، المؤمنون كانوا يخبئون دعواتهم،
0: يدخرونها
1: السنة كلها من أجل ليوم عرفة. يجب أن نكون أكثر من يحرص على الفوز بكل دقيقة في هذا اليوم المفضل.
0: في مشهد شيخ من يوم عرفة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم،
0: وأنا بحاجة أني يعني أسمع تعليقك على هذا المشهد. كما ذكر في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعني يتجلى لعباده يوم عرفة،
1: الله،
0: وهذا بحد ذاته كرم كبير. ولكن أثناء يبدو أنه أثناء التجلي الله سبحانه وتعالى بعد التجلي يباهي،
1: الله،
0: في مشهد مباهاة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة انظروا
1: الله
0: إلى عبادي.
1: الله الله.
0: فحابب شيخ يعني الله تتحفنا في هذا المشهد.
1: الله الله. هو يوم خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأخبر الملائكة بأنه خالقا بشرا من طين، اعترض الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: هذا أصل الحكاية.
1: نعم. نعم. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وذلك الله عز وجل يذكر الملائكة دائما أن هؤلاء العباد الذين اعترضتم والذين يعني استغربتم أن يخلقوا، وأن فيهم كثير من النزوات والخروج عن المألوف والخروج عن طاعة الله عز وجل، لكن فيهم عباد اصطفاهم الله عز وجل، أصفياء أنقياء مميزون يستحقون الثناء والإشادة. وما أعظم أن تكون في ملأ يذكر الله عز وجل، فيباهي الله تعالى ملائكته بمجلسك، بحديثك، بعملك، بقلبك، وبذكرك له سبحانه وتعالى. يعني هذا مشهد عظيم جدا. الملائكة هم صفوة من صفوة الخلق، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، على الدوام في ذكر وشكر الله عز وجل. يعني الأصل أن يباهي الله تعالى بالملائكة أمام عباده، انظروا يا عبادي شوفوا الملائكة شو بيعملوا، لكن سبحان الله تعالى الأمر بالعكس، وكأنه المؤمن إذا استقام قد يفوق منزلة الملائكة، انتصر على نفسه، انتصر على شيطانه، انتصر على شهواته، انتصر على مغريات وملهيات كثيرة جدا، وجاء بكل قلبه إلى الله عز وجل رغم ضعفه رغم فاقته. ومع ذلك من تكريم الله عز وجل أن يباهي الله تعالى بهؤلاء العباد بين ملائكته الكرام.
0: يعني يتفوق المؤمن سبحان الله بقدره ومنزلته على الملائكة.
1: الله الله،
0: والله سبحانه وتعالى يباهي، يعني مشهد والله إنه يعني يخلع القلب.
1: الله الله،
0: يعني كيف أن الله يتجلى، هو التجلي لوحده
1: الله الله
0: بحد ذاته كرم. فتخيل أن الله سبحانه وتعالى يباهي، هذا يعني شيء عظيم والله في حق المؤمنين. شيخ، يعني إحنا بحاجة أن ننتقل لأمور أكثر عملية، يعني حتى ما يتوه المسلم في يوم عرفة من أين يعني نبدأ، إيش بدنا نعمل. فيعني لو يعني بدأنا، كيف يدخل المسلم يوم عرفة؟ يعني أنا الآن قبل يوم عرفة بيوم بيومين، إيش مطلوب مني مثلا؟ أعطينا هيك لمحة عملية، حتى جزء من الإعداد النفسي لهذا اليوم. يعني
1: هو سبحان الله يوم عرفة ليس له صلاة خاصة،
0: نعم،
1: ولا مراسيم خاصة،
0: نعم،
1: وإنما هو لسانك قلبك ولسانك.
0: يا سلام.
1: وكأنه المجال مفتوح لكل مؤمن أن يجتهد في اغتنام هذا اليوم بقدر المستطاع. طبعا الاستعداد القلبي يبدأ بمحبة هذا اليوم والتشوق إليه والإقبال عليه بشوق ورضا وحب، وليس كأنك تجر إليه جرا وكأنك مجبور، وجاء حم وجاء حر وكذا وبس، الله بعين والله اليوم صعب. لا لا، لا تأتي وأنت متأفف وأنت متثاقل، بل تأتي وأنت مشتاق محب متشوق منتظر لهذا اليوم من بدايته. لاحظوا أن تكبيرات عيد الأضحى تبدأ من فجر يوم عرفة، وكأنه انضم

0: وراح يشق عليه يستوعب عظمة هذا اليوم، راح ينشغل في قضية يعني الجوع والعطش والصيام، فكأنه يعني جزء من من من من إنه يقدم نفسه لهذه الأيام إنه يبادر في الصيام يعني قدر ما استطاع قبل أيام عرفة. الله أعلم.
1: يعني لفتة جميلة، لفتة جميلة حقيقة. يعني هو التركيز في الصيام على يوم عرفة ألا يفوت، ألا يفوته مسلم أبدا. لكن الهمم طبعا تتفاوت.
0: صحيح.
1: ومن استطاع أن يصوم التسعة كلها فهو أكمل يعني بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى لا يضيع أجر عامل أخلص لله سبحانه وتعالى في عمله. لاحظ أننا أيضا نستقبل هذه الأيام منذ بدايتها وقبلها، أنه إذا هل هلال ذي الحجة يمسك أحدنا عن قص شعره وأظفاره
0: من السنة،
1: من السنة، وبذلك نحن كأننا نتعاطف أو نتماهى مع حجاج بيت الله الحرام في إحرامهم بإذن تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك قلنا أنه الأذكار في يوم عرفة مشهودة، وأعظمها على الإطلاق التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو كررها الإنسان 1000 مرة أو 1000 المرات فهو خير عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. لأن رحلة الحج إجمالا، الحجاج الذين في نفس هذا الوقت هم في موسم الحج، هي رحلة تعظيم وتوحيد وإقرار التوحيد لله عز وجل، وإقرار الانتماء لهذه الأمة التي بدأت من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أمة كل دينها الإسلام والتوحيد. وكذلك ولذلك أول الأذكار وأعظمها التوحيد، بالمقابل حجاج بيت الله الحرام ذكرهم الأكبر هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. في جميع هذه الأذكار نحن نسلم أمرنا كله لله عز وجل إقرارا واعترافا وتأكيدا على أن كل شيء لله سبحانه وتعالى، ونحن كلنا لله، وكل ما نملك لله، وأمرنا كله لله سبحانه وتعالى. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعني أيضا من الذكر أن نكثر من الصلاة والتسليم عليه، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام وفي حجه كان دائما الذكر لله سبحانه وتعالى، ويوجهنا إلى تعظيم الله عز وجل أكثر من شيء أي شيء آخر. الدعاء في يوم عرفة مفتوح أيضا للمسلم، سنتناول إن شاء الله بالعالمين،
0: سنتناول الدعاء، ولكن في مشهد شيخ. نعم. أنا حابب برضو سمحنا أنا بس
1: حتى
0: نرتب الأمور. مشهد يعني إحنا غير نتناول قضية الدعاء لأنه شيء مركزي في هذا اليوم، سواء كان للحاج أو حتى لغير الحاج. المشهد اللافت أن في هذا اليوم كان الدعاء بانكسار وذل.
1: الله الله.
0: وكأنه هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كان يدعو بانكسار وذل، فشو دلالة الانكسار والذل في الدعاء خاصة في مثل هذا اليوم؟ يعني مع أنه
1: الذي يخشى فيه على قلب العبد أنه إذا أنعم الله تعالى عليه بالنعم ظن أنه استغنى، وظن أنه بالأدوات وبالآلات وبالأسباب أنه اغتنى، وأنه يعني خلاص الدعاء بس زيادة خير، يعني الحمد لله الله منعم تفضل، يعني عندنا صحة وعافية، وكان هذا الشيء مفروغ منه وشيء مضموم يعني ضمن. أما الإنسان المؤمن فإنه في كل لحظة يستشعر أنه لا شيء بغير الله، وأنه في كل لحظة قائم بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يستغني عن الله تعالى لحظة أو طرفة عين، وأنه أصلا حديثه وتنفسه وقيامه وجلوسه وعقله وذاكرته كلها قائمة لأن الله سبحانه وتعالى يمده بمدد من عنده، فهو بحاجة أن يستشعر هذه النعم بشكل دائم، يستشعر فقره واحتياجه إلى مدد الله عز وجل وعدم

0: باستغنائي عنه حتى ينجو من عاقبة الذين غفلوا عن الله عز وجل، غفلوا عن نعم الله عز وجل أو استكبروا عليها، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، حتى لا يكون هذه الفئة التي إذا أوتيت النعمة بطرت وتكبرت وتعالت ونسيت المنعم سبحانه وتعالى. فذلك المؤمن كلما زاد عطاء الله تعالى له زاد شعورا بافتقاره إلى الله عز وجل، وزاد شعورا بضرورة حمد الله عز وجل، حتى أن الإنسان يصل إلى درجة أن يفكر أنني لو بذلت حياتي كلها على مدار الأعوام والأيام والساعات واللحظات أحمد الله عز وجل على ما أتاني، ما وفيت الله تعالى حق شكره. يجب أن تعيش بهذه المشاعر بشعور المنكسر المحتاج. يعني سبحان الله، الفت نظرك إلى الفقير المتسول على الباب، سبحان الله طريقة يمد يد واحد فيها المسكنة،
1: صح،
0: مش مد يدين ثنتين. فأنت يجب أن تستشعر هذا الشعور المسكنة وانت تعطف. والله أذكر مرة على باب مسجد كان في ختيار عامي بسيط يسأل الله عز وجل على باب المسجد، لكن هذا قد ما هو بسيط وقد ما هو يعني لا يحسن اللحن ولا جزء. كانت لو كلمة واحدة كم كانت تؤثر فيه. أجي أرى كنت أرى ربما توفي الرجل قديما، كان يمد يده أحد يقول لله لله لله. هذه الحركة بالفعل لما كنت أنظر لها سبحانه هي فقط لله، هي ليست لشرحك ولا طلاوة لسانك في التعبير عن مشكلتك، هي بس لله. وهذا الاستشعار بأنه يعني نداء للمسلم، اعمل فقط لله، اعمل فقط لكي ترضي الله سبحانه وتعالى، اطلب فقط رضا الله عز وجل، ثم يأتيك الخير الذي تطلبه والذي لا تطلبه. لأنه إذا كنت مع الله عز وجل فما خسرت شيئا وما ضاع منك شيئا. فهذه ضرورة استشعار.
1: يعني هذا مشهد عجيب سبحان الله، لفت انتباهي لشغل. نعم. شيخ، يعني عادة في دنيا الناس إذا واحد يحتاج شيء من واحد فبدي له إيد واحدة حتى يأخذ قدر حاجته.
0: نعم.
1: فأنت لفت انتباهنا على مشهد والله غاية الانكسار بين يدي الله، فأنت بتمد يديك تنتين بين يدي الله.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم مد يديه طوالا من منتصف النهار إلى آخره.
1: يا الله،
0: يعني تصورت هذا شيء عجيب جدا.
1: طب في عندي سؤال شيخ، حتى ننزل لتفاصيل الناس وخلينا نحكي بصراحة من واقع الناس اليوم. بعض الناس يقول لك يا شيخ أنا بدعي،
0: الله الله،
1: بس يا أخي في عندي مشكلة، بعد يعني دقائق يا إما بصرح بشت يا إما بشغلني شاغل في التلفون يا إما إني أشعر بملل. يعني ليش الدعاء على قدر ما هو شيء مركزي في حياة المسلم سبحان الله، ليش عند بعض الناس يعني نجده ثقيل ثقيل؟ يعني أنت لما نقول لما يسمع مثل الحديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد يديه من الظهر للمغرب، فيقول كيف انا ثواني ادعي وما عندي طاقه اني اكمل يعني بين يدي الله. طب السؤال هنا بدنا نحدده، ليش احيانا الدعاء يكون ثقيل عند بعض الناس حسب رايك شيخ؟
0: اولا مشاغل الدنيا كثيره تستولي على القلوب، ومن جملة هذه المشاغل والرسائل والأخبار والتي تصلنا والتي يعني ينبغي الإنسان أن يستثنيها جانبا إلا إذا كان محتفظ فيها في بعض الأدعية كي يتناولها. الشيء الآخر، الدعاء هو علم، الدعاء علم ومعرفة، يجب أن تعرف كيف تدعو وكيف تهيئ قلبك وتتدرب على كيفية استقبال الدعاء بقلبك. احنا في خطبة الجمعة نقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فيجب أن تستشعر أنك تخاطب ربا سامعا بصيرا يراك ويسمعك ويسمع أحاسيس قلبك ومناجاتك وصوتك إن كان مرتفعا أو تناجيه في سرك على جميع أحوالك. تستشعر هيبة الموقف وأنت بين يدي الله عز وجل. أنت تصور لو أنك يعني عقدت اجتماعا مع مسؤول كبير لكي تعرض عليه مشكلة، مشكلتك ومشكلة عيلتك وبلدك، وبعد تحديد موعد وكذا وكذا جئت في الحضرة ومعك ربع ساعة أو نص ساعة، أنت بتحاول تغتنمها وبكل أساريرك، بكل وجهك وذهنك، مستحضر كل ما تقول، مستحضر كل كلمة، مستحضر العبارات والعبارات وكل شيء حتى توصل الرسالة بشكل كبير جدا. وذلك من فنون الدعاء. في أدعية مأثورة جيد لمن يحفظ منها الكثير، لكن أيضا كيف الدخول على الله عز وجل في الدعاء، منها فصل كبير جدا من الثناء على الله عز وجل في بدايته. الثناء على الله، الله تعالى يحب أن تثني عليه.
1: ربما هذا شيء خلينا في باب تفصيل الدعاء، ولكن أنا أسأل عن شريحة كبيرة على فكرة من الناس هذا السؤال،
0: يعني الشتات.
1: يعني كيف يعالج هذا الشتات؟ يعني يدخل على الله في قلب مشتت، كيف يجمع شمله بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ يعني أحيانا صدقا أنا أقول يعني
0: مسألة هو جزء من جمع الشتات.
1: نعم،
0: هو الثناء على الله سبحانه وتعالى.
1: يا سلام.
0: الثناء الكبير على الله عز وجل و التوجه إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى واستحضار هذه الأسماء واستحضار ميزة كل اسم من هذه الأسماء والخطاب الذي توجهه الله عز وجل بهذا الاسم من أسماء الحسنى يدخلك بقلبك على الله عز وجل الذي هذه صفاته، الذي هذا تصور عن عظمته سبحانه وتعالى وجلاله، يدخلك في عالم الرهبة بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي ترفع إليه أكف الضراعة. وفي نفس الوقت من بين أسمائه سبحانه وتعالى عطائه ومنه ورحمته وكرمه ولطفه مما يغريك أن تكثر من مناجاته ومن حديثه. فلاحظ يعني أنت عندما تسمع بعض الأئمة في دعاء ختم القرآن الكريم ربما ربع الدعاء في أوله ثناء على الله سبحانه وتعالى، يدخلك في جو الرهبة. أنت عندما تسمع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوحي، هذا الموقف الذي فيه هذا اللقاء الروحي أو هذا الارتقاء الروحي بأنه يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله عز وجل، و إن سنلقى عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل، حتى الدابة التي كان يركبها كانت تنخ ظهرها يئط من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما مستلق يعني كان على فخذ زوجته شعرت بثقل رأسي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي. الرهبة، رهبة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المهيئ لذلك، فمن باب أولى أن تستشعر أنت وأنت ترفع حوائجك إلى الله عز وجل أنك تخاطب ربك عز وجل بهذه الرهبة، بهذه القدسية، هذا الارتقاء الروحي الذي يوصلك في هذا العالم.
1: خطر في بالي، استمعت منذ فترة لأحد المشايخ وهو يروي قصة حدثت معه، أحد مشايخ مصر، يعني كان في على ما يبدو في موسم عمرة أو حج، وكان من ضمن المعتمرين أو الحجاج اللي معاه شخص بسيط جدا. فلما لبسوا الإحرام وبدأ يعني يهيج الأرواح أنه الآن ستدخل على الله على بيت الله، فوقف أحد الناس يعني البسيطين قال يا شيخ بس علمني ماذا أقول، إيش أدعي؟ فيقول الشيخ، هو اللي يروي يعني، يقول فجلست أنا وياه وبدأت أحفظه، تقول كذا تقول كذا تقول كذا. فالرجل يعني سبحان الله لم يستطع أن يحفظ شيء يعني. فبالآخر الشيخ عجز منه، قال طب ماذا تعرف أن تقول؟ ايش تعرف تقول؟ قال يا رب انا ماليش غيرك.
0: الله الله الله، اختصرت.
1: قال خلص قولها يا اخي قولها. فيقول الشيخ يعني انا اردت يعني انه يكون هذا الرجل معي حتى يعني اساعده، فكان هو امامي وبدأنا الطواف، فبدأ يدعو الله ويقول يا رب انا ماليش غيرك، والشيخ يقول عاجز لساني عن الدعاء.
0: الله الله،
1: لصدق الدعاء وصدق هذه الجملة اللي خرجت من قلبه، وهذا الذي أريد أن أقوله، يعني الدعاء بده قلب حاضر. فيقول هو يا رب أنا ماليش غيرك، اكرمني بكرمك يا رب أنا ماليش غيرك. يقول الشيخ كل ما حفظت من أدعي نسيته، وصرت أردد وراه وأنا أبكي.
0: الله الله،
1: لصدق حال هذا الرجل سبحان الله. فأحيانا الأمر مش في كم نحفظ، ولكن كم نصدق أمام الله وكم يحضر القلب سبحان الله. وبالرغم من ذلك يعني على الإنسان لازم يعني إن شئنا نقول في مصطلح هيك بدنا نبتكره يعني نهندس الدعاء. الدعاء بده هندسة، كما تفضلت شيخ بده علم. فمنيح إنه نخاطب الناس يا أخي ابدأ هندس دعائك، ابدأ رتب دعائك بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونسأل الآن، نسأل الآن الإنسان كيف يرتب دعائه، من أين يبدأ، كيف كان الأنبياء مثلا سيدنا زكريا عليه السلام كيف وصف حاله في البداية، وهن
0: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس،
1: وهن العظم مني، فأقوى ما في الإنسان ضعف وهن. ويصف حاله يعني دلالة هذا الكلام، كيف أنا كمسلم بسيط بدي أدعي، خاصة يوم عرفة، والدعاء شيء مركزي في يوم عرفة.
0: اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. هو ضامن كمان حد الصلاة على النبي عليه السلام في فاتحة الدعاء. قالوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقبل بإذن تبارك وتعالى في جميع الأحوال، وذلك مفضل في الدعاء أن بعد الحمد لله عز وجل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتختم الدعاء بالصلاة على النبي، فإذا قبلت الصلاتان فيقبل إن شاء الله، يرجى أن يقبل الدعاء بينهما بإذن تبارك وتعالى.
1: هذا من بركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: طبعا الإنسان منا هو يعيش لنفسه ويعيش في دوائر مختلفة، أنت نفس أنت إليك احتياجاتك وخاصياتك، وإليك أسرتك وأحبائك، وإليك أصدقائك وإخوانك، وإليك شعبك وجمهورك ومجتمعك، وإليك أمتك الإسلامية جميعا والبشرية كلها. فلو أنا الإنسان يعني قسم بأفق هذه الدوائر، أيضا هذا هندسة جميلة للدعاء.
1: جميل
0: أن تبدأ ب
1: حبذا لو نذكرها شيخيك يعني حتى
0: تبدأ بنفسك
1: وأصلها.
0: تبدأ بنفسك
1: يا سلام،
0: الدعاء لنفسك
1: طبعا بالخير. قبل كما ذكرت
0: نبدأ الحمد والثناء على الله عز وجل،
1: على الله نعم،
0: بما أوتيت، وهذا تعطيه فصلا
1: يعني حتى لو فصلاً. ذكر أسماء الله الحسنى ننفع يا رحمن يا رحيم
0: والأسماء الحسنى أيضا مع ما يوافقها من احتياجك.
1: يا
0: رحمن ارحمني،
1: يا سلام،
0: يا وهاب هب لي من لدنك رحمة وهيئ لي من أمري رشدا، يا معين أعني، وهكذا بما تؤتى من الأسماء. وحتى ورد أنه الإنسان يكثر من الاستعانة بالله عز وجل باسم الوهاب، لأن الله عز وجل يعطي باسم الوهاب أكثر مما تسأل، أكثر مما تطلب، أكثر مما تحتاج، لأنه علمه سبحانه وتعالى وسعة هبته سبحانه وتعالى أعظم من كل ما تسأل.
1: حتى الهبة تعطى أو بدون سبب أسباب عندك.
0: نعم.
1: رب هب لي.
0: ذكرت الأنبياء.
1: نعم.
0: الأنبياء في أدبهم مع الله عز وجل أنهم كانوا يضعون المسألة بين يدي الله عز وجل، والأمر لك يا رب،
1: يا الله.
0: أنا لا أسألك ماذا تفعل، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنا أقول لك شو تفعل، أنا مسني الضر الأمر عندك،
1: يقدم طلبه بين يدي الله، يصف حاله.
0: نعم. ربي إني مسني، ربي إني اللهم صل وسلم واشتعل شيبا لم أكن بدعائك ربي شقيا. وهكذا سيدنا إبراهيم عليه السلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهو يضع المسألة بين يدي الله عز وجل، الحاجة والفاقة. سيدنا موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل الأنبياء وضعوا المسألة بين يدي الله عز وجل.
1: جميل.
0: وأنت يا رب لك الحكم ولك الأمر.
1: حتى نرتب الدوائر ونهندس الدعاء. نعم. الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه، ونحمد الله والصلاة والسلام والسلام على رسول الله.
0: نعم.
1: ثم وصف الحال.
0: نعم.
1: وصف حال،
0: وصف حالك، حال نفسك. يعني
1: ضعف،
0: يعني ذنوب، يعني طور دعائك بحيث أنك تعرض قضيتك بلغتك بلسانك. نعم. على ربك عز
1: وجل. شيخ بالمناسبة يعني.
0: نعم.
1: هذا هيك ملاحظة، يعني يحتاج الدعاء لغة فصحى؟
0: هو أجمل اللغة الفصحى، ولكن اللغة الصادقة.
1: يا سلام.
0: العبرة في اللغة الصادقة المعبرة عن نفسك بلهجتك، وربك عز وجل عالم بلهجاتنا وبكلامنا.
1: وما يمنع الشيخ هذا الكلام يمنع ناس من الدعاء؟ لأنه يظن
0: ليس
1: أنه يدعو الله فقط في اللغة الفصحى.
0: لا لا، يعني بلغتك العامية البسيطة تشرح لله سبحانه وتعالى حالك، وهو أعلم سبحانه وتعالى، وكأنك تضع المسألة بين يديه سبحانه وتعالى.
1: بدنا نكمل المراحل.
0: وربما لا تطلب من الله تعالى الحل المفصل الذي تحتاجه أنت بالضبط، إنما تكره لله عز وجل.
1: صحيح.
0: وهو الذي اختار لك خير مختار لنفسك.
1: يعني بس قبل ما نكمل المراحل، خطر في بالي الحديث، الرجل اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أفقه دندنتك أنت ومعاذ. قال
0: فبما تسأل الله عز وجل؟ قال أسأل الله تعالى الجنة وأسأل به النار. قال وأنا من حولها ندندن. نعم.
1: يعني في بساطة الأسلوب. نعم. هذا يعني
0: بالفعل،
1: يعني مش بحاجة أنه تدخل على الله في لغة اللي هي صادقة كما ذكرت. نعم.
0: الآن الدار الأولى دائرة نفسك، تسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدامة، وأكثر الدعاء تكذب يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سؤال.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة.
1: أسأل الله شيء لنفسي.
0: نعم.
1: وهذا يعني ربما بيضرني وأنا لا أدري، شو القيد في الدعاء؟ يعني شو بتعلمنا شيخ ندعو لنفسي بما لا يضرني؟ يعني أنا لا أطلب أشياء تضرني.
0: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يعني جامع. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.
1: يا سلام.
0: وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فأنت بالفعل كأنك تضع المسألة بين يدي الله عز وجل، وأنت يا رب أعلم بالخير مني. ربما الإنسان يسأل الله عز وجل وظيفة وفيها شر له، عسى أن تحب شيئا واجعله فيه وهو شر لكم. فأنت اسأل الله تعالى الخير الذي يعلمه الله تعالى وإن لم تعلمه أنت. فالدار الأولى قلنا دائرة نفسك، تسأل الله عز وجل، ومن أجمل ما يسأل الإنسان ربه عز وجل العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذا من كان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدائرة الأولى حول نفسك، إيمانك، قلبك، يقينك، حسن عملك، حسن خلقك، حسن خاتمتك، هذه فيما تخصك نفسك. ثم الدائرة الثانية دائرة أسرتك، الأسرة فيها الأزواج والأبناء والبنات، وإذا كان الوالدين على قيد الحياة، وحتى الوالدين إن سبقونا إلى الآخرة أيضا لا ننساه من دعائنا في هذا اليوم الفضيل.
1: أحياء أو أموات،
0: أحياء أو أموات. نسأل الله عز وجل لهم المغفرة، القبول، الهداية، التوفيق، اجتماع الشمل، أن يعني أن يؤتوا خيري الدنيا والآخرة. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. حتى سبحان الله هذه الأدعية القرآنية التي وردت على ألسنة الأنبياء في القرآن المجيد، والتي علمنا الله إياها سبحانه وتعالى مثل خواتيم سورة البقرة.
1: نعم.
0: الله تعالى يعلمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الله تعالى يعلمك كيف تدعوه. نعم سبحانه وتعالى في مدخل سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهكذا. فالأدعية القرآنية جميلة، أنا يعني هي 40 دعاء يعني جمعته، في أكثر منها ربما تصل إلى 50 في أدعية التي وردت على لسان الأنبياء. الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا، يستطيع الإنسان يستحضرها أمامه ويحضرها لنفسه ولأهل بيته.
1: يعني من حول الشيخ نضع أمامنا شيء مكتوب ونطلع
0: نعم
1: منه
0: لا بأس، لا بأس.
1: نعم.
0: ثم الدائرة الأوسع، دائرة مجتمعك وشعبك وذوي القربة والناس اللي يعني تتحرك فيما بينهم، المظلومين، المنكوبين، الأسرى، المرضى، الجوعى، الفقراء، المساكين، كلها من الدائرة التي حولك. ثم طبعا بعد ذلك دائرة الأمة الإسلامية المستضعفة، المشردة، المنكوبة، المفرق شملها، المبتلى
1: بجزء من الانتماء للأمة.
0: نعم، نعم. فأنت يتوسع دائرة الدعاء حتى تشمل جميع المسلمين. ويجب أن تستحضر أنك تتقرب إلى الله عز وجل بطلب الخير لغيرك. فمن دعا الله عز وجل رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أنت دعوت لجميع المؤمنين على مدار عمر البشرية كلها من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة،
1: جامع شامل.
0: نعم، ولذلك لك من الأجور بعدد المؤمنين والمؤمنات من لدن آدم إلى قيام الساعة. فانظر إلى يعني أنت مش تمن على أحد بدعوتك لهم، أنت الذي تغترف من الأجور بقدر ما وسعت دائرة الدعاء لكي تشمل من هؤلاء.
1: هذا شيخ في دوائر الدنيا.
0: نعم.
1: يعني الدعاء لازم سبحان الله يشمل الدنيا، مطالب الدنيا والآخرة.
0: والآخر. نعم.
1: في الآخرة ماذا يمكن أن ندعو في يوم عرفة مثلا؟
0: يعني هو أعظم مغنم لنا أن نقف بين يدي الله عز وجل، وهو جل جلاله في هذا القرب والتجلي من عباده، وكأنه سبحانه وتعالى يعني وإن كانت ملائكته توصله يعني تبلغه أول بأول دعوات عباده، لكنه يسمعك بنفسه جل جلاله مباشرة. هذا يعني شوفوا يعني خلينا بس نروح شوي لحظة التجلي كمان فكرة. الله تعالى يتجلى في هذا اليوم، هل يتجلى على الكفار؟ هل جاء هنا جاء لكي يراقب دعاء الكفار؟ والكفار معظم أهل الأرض كفار. طيب المسلمين الغافلين الذين لاهين عنه وبعيدين عنه سبحانه وتعالى، هل هو من أجلهم؟ هو سبحانه وتعالى رحمته واسعة لكل خلقه، لكنه كأنه جاء مخصوصا لك ولأمثالك من العباد الضعفاء الفقراء المحتاجين المنكسرين. أتظن أنه يغفل عن حاجاتك وعن حاجات أمتك وشعبك وأهلك؟ لا يغفل عن شيء سبحانه وتعالى، وذلك أنك تسلم الأمر له عز وجل في أن يفتح أبواب الفرج التي يظن الإنسان في ساعات يأس وكأنها تأخرت وأنها غابت، بل تلجأ إليه بكليتك بأنها يعني مضمونة، ولكن في الزمان والمكان والحال الذي يختاره الله عز وجل. نعود إلى يعني احتياجاتنا الأخروية. يعني وأعظم المغنم أن ينجيك الله تعالى من النار ويعتقك من النار وأن يكتبك من أهل الجنة. هذا
1: آمين أجمعين.
0: هذا المغنم الأكبر. وينبغي أن تكون الهمة عالية بأن نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، وهي أعلى مراتب الجنة، وهي أوسط الجنة وأعلى مراتب الجنة. وكذلك يعني إن دخلنا في التفاصيل، حسن الخاتمة، حسن الخاتمة يجب أن يكون رجاء عظيم جدا لكل مؤمن، لأنه من أخشى ما يخشاه الإنسان أن يختم له بالسوء، وإن كما ورد في الحديث وهذا خطير، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وذلك ورد في الحديث أنه من كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله أكبر، النبي البشير النذير المؤمن الأول على مستوى الخلق جميعا يسأل الله ثبات القلب، يعني يخشى على الإنسان سوء الخاتمة وتقلب القلب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنت تسأل الله الثبات، تسأل الله عز وجل أن يجيرك من الفتن، تسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، تسأل الله سبحانه وتعالى القبول، أن يختم لك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تسأل الله تعالى أن يتوفاك مسلما مؤمنا صالحا، أن يلحقك بالصالحين، تسأل الله تعالى من أعمال يوم القيامة الثبات، تسأل الله عز وجل أن يؤتيك كتابك بيمينك، أن ييسر حسابك، أن يدخلك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، أن يلحقك بالصالحين. وما يفتح الله تعالى عليك في هذا الباب الذي يعني بإذن الله تبارك تعالى لن يضيعه الله عز وجل، تنساه أنت ولا ينساه الله. أنت الآن ناسي ماذا دعوت ربك قبل 20 و30 و40 سنة، وماذا دعوته قبل سنة وسنتين وشهر وشهرين، لكنه سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه. فكأنك تضع، كأنك تخزن، كما تخزن الأعمال وما تخزن الأموال، أنت تخزن الدعوات. وعلى فكرة يا إخوة، بعض الناس يستعجل، والله تعالى لا يضيع دعوة ما لم يعجل العبد. فبعض الناس يستعجل في إجابة الدعوة، وإجابة الدعوة تأتي على 3 وجوه.
1: يعني يسأل، بمعنى أنه يسأل ليش لليوم دعاء لم يستجاب.
0: والله تعالى يجيب كل دعوة، كل مؤمن دعا ربه عز وجل يجيب دعوته على 1 وجوه 3. إما أن يعجل لك إجابة الدعوة كما دعوت، وإما أن يرفع عنك من الأذى والشر بمثلها، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. فمن ادخرت دعواته يوم القيامة ووجد مثوبتها وأجرها وعوضها يتمنى لو أنه لم تستجب له دعوة في الدنيا، من كثرة الخير الذي يدخره الله تعالى لعبده في الآخر. أضف إلى ذلك أنه ربما دعوات العباد تتضارب، أنت تريد لنفسك الغلبة ولك خصم يدعو الله تعالى لنفسه الغلبة، أنت تدعو لنفسك أن تفوز أنت بالمناقصة أو بالجائزة، وغيرك يدعو ذلك، إما أنت إما هو. فالله تعالى يختار لكل عبد من عباده ما يصلحه، وإن والكون لا يسير على
1: سبحان الله. في جملة شيخ هنا اسمح لي، يعني قال أحد العلماء نحن ندعو الله بما نحتاج والله يلبي بما يصلحنا. يعني
0: الله الله،
1: يعني أنت تدعو بما تريد سبحان ولكن الله يعطيك ما يصلحك.
0: الله سبحان الله. نعم. بالكم والكيف والزمان والتوقيت والآلية سبحانه وتعالى بحكمته.
1: يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، وإحنا في سياق الحديث عن يوم عرفة وهذا المشهد السنوي
0: الله الله
1: لبعث المسلمين من بقاع الأرض في مكان واحد في لباس واحد في نداء واحد، لو انتقلنا في هذا المشهد على سورة الحج مثلا، لما يعني يتبادر لذهنك سورة الحج، سورة ستفصل لنا أحكام الحج وتركز على الحج وتبدأ بالحج. بداية السورة يا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن زلزلة الساعة،
0: اتقوا ربكم
1: إن زلزلة الساعة شيء عظيم،
0: يوم تزل كل مرضعة عما أرضعت وكل ذات حمل
1: حملها.
0: الله الله الله،
1: الله سبحانه وتعالى اختار لنا في مطلع السورة أقوى علاقة في الدنيا
0: الله الله
1: بين الأم ورضيعها، وفي أقوى العلاقة هاي سيتخلى يعني أصحاب العلاقة عن بعضهم
0: الله الله
1: في مشهد اليوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الحج عرفة، بس الفارق انه يوم القيامة ما في دعاء في عرفة، في دعاء. شو دلالة هذا الكلام؟
0: يعني سبحان الله العظيم، الله تعالى سمى يوم القيامة يوم الجمع.
1: يا الله،
0: يوم يجتمع فيه الخلق جميعا، يجمع الله تعالى الخلائق جميعا، يوم الحشر يحشر فيه الناس جميعا. وأعظم مشهد في الأرض يمكن مقارنته كصورة مصغرة ليوم الحشر، يوم البعث، يوم النشور، يوم الجمع، ويوم العرض على الله عز وجل، ومشهد الحجاج في عرفة. على فكرة في غير عرفة، في سائر الأيام في الحرم أو في ميناء أو في مزدلفة لا يجتمع الناس في نفس الوقت، هذا بتحرك هنا وتحرك هنا. لكن في يوم عرفة كل الحجاج يجب أن يكونوا في عرفة،
1: في توحيد للمنسك كله يعني في نفس الوقت،
0: وهم كلهم بملابس أبسط من الأكفان. يعني الكفن لسه يعني راكتين ثلاثة، ثلاثة للرجال خمسة للنساء، ولا جيوب فيه ولا مفصل ومطيب كذا. فهو يعني ينقل لك صورة ميت بعث في كفنه، يقف بين يدي ربي عز وجل في ساعة العرض يرجو رحمة ربي سبحانه وتعالى ويرجو. الفارق أن الميت انتهى عمله إلا من كانت له يعني صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لكن أنت أمامك فرصة أن تدعو وأن تتقرب وأن تغتنم من الخيرات والبركات، وأن تنظف وتطهر نفسك من الآثام والخطايا والذنوب بكثرة الاستغفار والعمل الصالح. فهو مشهد الجمع، مشهد الحشر، مشهد فيه ننسى أنفسنا وأسماءنا وألقابنا وزخرف الحياة الدنيا ومتاعها كله وراءنا، ما حد منا حامل معه أرصدته ولا غيره ولا أسماء ولا مسمياته، والكل يستشعر العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى والحاجة والفاقة لله عز وجل. ففيه تقريب كبير جدا ما بين مشهد الحج ومشهد يوم القيامة الذي فيها يعني شوف في الحج أنت.
1: وهذا يفسر لما سورة الحج بدأت في الله هذا المشهد.
0: الله الله الله،
1: سبحان الله.
0: هذا التصوير الذي فيه يعني كأنه يوم القيامة، كأنك ترى أنه هذا المشهد قد مر علي شيء يشبهه. أول صورته في القرآن الكريم تصوير، وصورته في صورته في الحج كان تصوير. شوف كيف سبحان الله، يعني من إحرام الرجل ألا يغطي رأسه، فسبحان الله شوف المشهد، ملابس بيضاء ورؤوس في الغالب يعني شعر مكشوفة. سبحان الله، يعني يستشعر الإنسان فقره بين يدي الله عز وجل، ضعفه واستكانته. أنت شوف أنت، ولله المثل الأعلى، لو ضبط إنسان من المستكبرين ضبطوه أعداؤه، هذا جاء كان ضبط لكن بملابسه الفاخرة، كان جاب بين يدي أعدائي بلبس. أول ما يفعلون فيه أن ينزلوا عنه نياشين وشو اسمه كذا، هذه ملابس الفخر والكبرياء لا تدخل بها على الملك الذي أسرك والقائد الذي أول شيء يجرده من هذه الزينة وهذه الزخرفة. يجب أن تظهر الآن بمظهر اللسان المنكسر المهزوم الضعيف المحتاج. سبحان الله، ونحن كذلك نأتي إلى تعالى بحاجتنا وانكسارنا وضعفنا بين يدي الله.
1: جميل شيخ، والله كلها معاني يعني تضع الهيبة في القلوب من هذا
0: الله
1: اليوم.
0: الله.
1: ولكن شيخ، يعني في سؤال أخير، يعني إيش بتنصح؟ وأريد يعني أن تكون هذه نصيحة لكل المسلمين، خاصة غير حجاج، يعني نواسيهم كحالنا في الساعة الأخيرة من يوم عرفة قبل المغرب. شو بتنصحنا برنامج إنه أنا كمسلم كيف أتصرف، خاصة يعني لو فاتني غالبية اليوم في عمل وانشغال وكذا وبقيت ساعة واحدة قبل الغروب، ايش بتنصحنا نفعل فيها؟
0: اولا يعني قبل ان الخوض في هذه المسألة بالذات، ينبغي للمسلم سواء الحاج او غير الحاج ان ينظر الى هذا اليوم كمحطة في حياته، وقد عزم في نفسه ان يتغير الى الافضل. الحاج يهيئ نفسه قلبيا ونفسيا وبدعائه بفكره وذهنه وتصوراته أنه أنا قررت وعزمت وحزمت أمري أن أعود من حج هذا إلى بيتي وإلى أهلي بصورة أفضل، أكثر إيمانا، أكثر التزاما، أحسن أخلاقا، أحسن معاملات، أن أكون أكثر إيمانا وأن أكون مؤمن أفضل. وكذلك أنت
1: هذا بالعام
0: بالعام، وكذلك أنت وأنت تدعو الله عز وجل يجب أن تستحضر أنك ليس فقط تلقي بهذه الكلمات وهذه الأذكار وهذه الأدعية لكي تمضي الوقت، ولكي تكون يعني قلت أديت رسالتك وقذفت بها وكأنه مغلف يعني مش عارف إيش مكتوب فيه وسلمته للعنوان. لا، أنا مركز بكل وجداني وبكل حضوري، يا رب يا رب، يعني مثل هذا الرجل الذي قال يا رب ما ليس لي غيرك، ما لي غيرك. أنت مستحضر بالفعل أنك تريد أن تتغير إلى الأفضل، وتريد أن شعبك يتغير إلى الأفضل، وتريد لأمتك أن تتغير إلى الأفضل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أنا أريد أن أغير ما بنفسي حتى يا رب تغير ظرفي من حولي. فأنت ينبغي أن تستشعر أنك كل ما علمته حتى الآن لم يبلغك هذه الأهداف، كل ما عملته وما علمته حتى الآن لم يبلغ هذه الأهداف. يا رب ألجأ إليك أن تبلغني ما يصلحني حتى أخرج من هذا اليوم أفضل مما كنت عليه من قبل. نعود باختصار سريع، قسم هذا اليوم إلى أذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، خلي الصلوات المفروضة كلها في المسجد، أنت صائم طبعا
1: خاصة في هذا اليوم،
0: صائم يوم عرفة، إن استطعت صلاة الضحى طبعا أنت ما عندك شغل أخرى إلى هذا العبادة في هذا اليوم، صلاة الضحى، وتجعل نفسك يعني مراحل للدعاء ومراحل للذكر وقراءة القرآن الكريم ما استطعت، لا تنشغل كثيرا بالأشياء التي تشتت الذهن من المراسلات وكذا.
1: زي إيش مثلا مشتتات؟
0: يعني أكثر شيء مشتت للذهن اليوم هو الهواتف التي فيها الرسائل التي لا تتوقف والتقارير والصور وكذا وكذا. ركز نفسك اليوم هذا لله عز وجل، ثم لنفسك، نعم، وسائل التواصل يعني إلا ما يفيدك، يعني تستخرج بعض الأدعية من بعض المواقع وكذا وكذا التي تفيدك. الساعات الأخيرة أو الساعة الأخيرة يعني اجعلها كمن يعني بقيت له دقيقة قبل أن يفوته القطار.
1: يا الله.
0: استدرك كل ما فاتك، استدعي، ادعو بالأدعية الجامعة التي تجمع يعني كل ما فات بالأذكار الجامعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم أحد أمهات المؤمنين أظنها جويرية الدعاء الذي والذكر الجامع، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هكذا من الأدعية الكثيرة. يعني هذه الساعة الأخيرة عبارة عن مغنم ومكسب كبير قبل أن تنتهي ساعات التجلي الإلهي التي أنت أحوج ما تكون إلى اغتنامها، وأنت موقن بالإجابة. يعني من أكبر على فكرة الآثام، من أكبر الآثام في هذه الأيام للحاج أن يظن أن لن يغفر له.
1: يا لطيف.
0: من أكبر الآثام.
1: يا لطيف.
0: وكأنك يئست من رحمة
1: الله. لغير الحج. نعم. أيضا.
0: لغير الحج.
1: كل داعي.
0: يعني. فكل إنسان يجب أن يعني يتصور بالفعل قرب الله تعالى منه، حاجته وفاقته واحتياجه لما عند الله عز وجل، وأن يكثر من تفاصيل ما يريده من الله عز وجل. وهذه الأشياء حقيقة لا نحفظها جميعا ولا نحفظها، ممكن الاستعانة فيها من أدعية مأثورة في طلب الله تعالى مزيدا من القرب منه، من العون على التقرب منه. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت تدعو الله عز وجل أن يعلمك كيف تدعوه وكيف تذكره وكيف تعبده عبادة أفضل وأحسن. وطبعا يفتح الله تعالى على من يشاء بما يشاء في هذا اليوم العظيم إن شاء الله.
1: بارك الله فيك شيخ، لقاء ماتع حقيقة، يعني شعرت في التجليات وكأني في يعني وسط زحام الحجيج على جبل عرفة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل عرفة إن شاء الله.
0: حفظكم. هذا من رفقك
1: ومن عتقائه من النار، وأن يرزقنا صدق الدعاء
0: آمين
1: والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وحضور القلب وحسن العودة إليه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. وفي الختام نقول بارك الله فيكم على حسن المشاهدة، جزاكم الله كل خير، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، أخرج الإمام البخاري في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه، وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. أيها الإخوة، معرفة أسماء الله الحسنى جزء أساسي من عقيدة المسلم، لأنك لا تقبل صديقا إلا أن تعرف عنه كل شيء. أنت حينما تقول الله خلق السماوات والأرض هذا لا يكفي، يجب أن تعرف المزيد عن رحمته وعن حلمه وعن عدله

هو شغلها، هو هدفها، يتقطع قلبها إن أصابه مكروه، وهي مخلوقة من مخلوقات الله، من الذي أودع فيها هذه الرحمة؟ إخوتنا الكرام، في أمثلة من عالم الحيوان لها معنى كبير. الأمومة في أي مخلوق متميزة بالرحمة، في أي مخلوق، لكن يعلمنا الله عز وجل أن بعض المخلوقات ترحم أولادها إلى حين ثم تأكلهم. من هذا القبيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أصحابه، فرأوا أماً تقبل ابنها وتخبز على التنور، فقال عليه الصلاة والسلام: أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. أقدم لكم بعض الأمثلة. الإنسان جاء من أم وأب ونشأ وترعرع وأصبح شخصا سويا، كيف يعرف طريقة الخلق؟ من ابنه. وبنين شهودا، يعني البنون الذين أنجبهم يشهدون له كيف أن هذا الكائن، هذا الطفل الصغير الذي يملأ البيت بهجة، هذا الطفل الذي في دماغه 140 مليار خلية استنادية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، وعلى قشرة الدماغ 14 مليار خلية قشرية تتم فيها وظائف التفكير والمحاكمة والاستنباط والتذكر والتخيل، وأن في شبكية العين 130 مليون عصي ومخروط. الحديث عن الجسم لا ينتهي. هذا المخلوق كيف كان؟ نقطة من ماء مهين. في اللقاء الزوجي يخرج من الرجل 300 مليون حوين، والبويضة بحاجة إلى واحد، إذا دخل هذا الواحد لقحت البويضة ثم انقسمت، وبعد 9 أشهر ترى طفلاً يمص الحليب ويتثاءب ويبكي ويتحرك، له دماغ، له عينان، له أذنان، له لسان، له فم، له بلعوم، له مري، له قصبات، له جهاز هضمي، له قلب، له رئتان، يعني شيء لا يصدق. يد من صنعت؟ قال تعالى: وبنين شهودا. إذن الله عز وجل يعلمنا أن تشتري اللحم. لماذا جعل الله تشريح الأنعام مشابها تماما لتشريح الإنسان؟ ترى الكلية والقلب والرئتين والرغامة والقصبة والعظام والعضلات والدماغ، كله تراه بعينك كل يوم عند القصاب. إذن هذا تعليم. ننتقل إلى موضوع آخر متعلق بدرس اليوم. قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. كأن الله أراد أن يعرفنا بذاته العلية من نظام الأب والأم. أكثركم آباء لا يريد الأب من ابنه شيئاً إلا أن يكون سعيداً. حينما يسمع أنه نجح في الشهادة، أو تسلم وظيفة، أو تزوج، أو كان حسن السيرة، يمتلئ قلبه فرحاً. كأن الله جل جلاله أراد أن يعرفنا بذاته عن طريق نظام الوالد والولد. يعني كنت مرة في الخليج عند مدير مؤسسة ضخمة جدا، فجاءه اتصال هاتفي، استمع إليه ثم قال لي: له ابن صغير جدا، قال له: تعال خذني إلى

0: رفيقي، وهذا المدير يحكم مئات الموظفين وكلهم يهابونه، أما ابنه تعالى وصلني لعن صديقي. سبحان الله، قال تعالى: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لولا هذه الرحمة التي أودعها الله في قلب الأب ما كان يجرؤ هذا الطفل على أن يطلب من أبيه بقسوة أن يوصله لعند صديقه. فحينما يسأل الابن أباه أو يسأل الابن أمه بقوة وبتحكم، ألم يقل بعض الأباطرة: إنني أحكم إسبارتا وإسبارتا تحكم العالم، وأمك تحكمني وأنت تحكم أمك؟ يعني ابن يحكم أمه، والأم تحكم الإمبراطور، والإمبراطور يحكم أثينا، وأثينا تحكم العالم. يعني طفل له شأن كبير، لأن الله عز وجل يقول: ووالد وما ولد. نظام الأبوة، نظام الأمومة أكبر دليل على رحمة الله عز وجل. يعني مرة جاءني أخ يقول لي: لا يسأل عما يفعل، ما معناها؟ قلت له: عدله المطلق يسكت الألسنة. قال: لا، ليس هذا هو المعنى. المعنى أنه يمكن أن يضع الذي أفنى حياته في طاعته في جهنم، أو أن يضع الذي ناصبه العداء في الجنة، هكذا لا يسأل عما يفعل. قلت له: لا، ليس هذا هو المعنى. الله عز وجل قال: إن ربي على صراط مستقيم. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وذكرت له عشرات الآيات التي تبين رحمة الله، لكن ضربت له مثل أنه إنسان لا ينجب، بعد 10 سنوات أنجب طفلا آية في الجمال، لا ينام الليل من تعلقه به، يستيقظ بالليل عدة مرات ليطمئن عليه، كاد يختل توازن الأب من هذا الولد. دققوا الآن، من حيث القدرة العضلية يستطيع أن يذبحه، من حيث القدرة العضلية فقط، يعني عنده الأب عضلات وفي سكين حادة، أيستطيع من حيث القدرة أن يذبحه؟ نعم. طيب أيفعلها؟ مستحيل. فإذا قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل، من حيث القدرة، أما من حيث الكمال، الله عز وجل إذا رأى في الإنسان ذرة كمال واحدة، هذه تنمو وتنمو وتنمو. فلذلك إن رحمتي تغلب غضبي، ومعنا كتب، الله لا يكتب، بس ليطمئننا نحن كبشر. إذا واحد معه عقد يقول لك: أنا معي عقد، أنا معي إيصال، أنا معي سند، أنا في عندي اتفاقية مصدقة. طبيعة البشر تثق بالكتابة، فالله سبحانه وتعالى تمشيا مع طبيعة الإنسان المادية قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن رحمة الله شيء لا يصدق. سيدنا عمر قال له أحدهم: إن الناس هابوا شدتك. قال: والله لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. علامة المؤمن أن قلبه رحيم، علامة المؤمن أنه يرحم عباد الله، يرحم المؤمنين ويرحم المسلمين ويرحم البشر أجمعين ويرحم الدواب. دخل النبي على بستان لأنصاري، رأى فيه جملا، لما رأى الجمل النبي حن وذرفت عيناه، فجاء النبي الكريم ومسح ذفريه وقال: من صاحب هذا الجمل؟ جاءوا بفتى أنصاري، قال: أنا صاحبه يا رسول الله. قال: ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. يكاد يكون نظام الأبوة والبنوة دالا على رحمة الله. كل هؤلاء الناس يسعون من أجل أولادهم، الابن مرتاح، الأب يعمل ليلا نهارا ليهيئ لأولاده الطعام والشراب واللباس. يعني إذا ابتسم الأب، الابن عند الأب عيد. قد يكون دكتور في الجامعة يحمل دكتوراه في الآداب، يعني بيقول له ابنه أنه أنا صليت كرعة عواض ركعة، يتم بعيدها 100 مرة يترنم بها عواض ركعة كرعة. شو هالمحبة هي؟ هذا من آيات الله أيها الإخوة. إذا كان الأب والأم قد أودع فيهما بعض الرحمة فكانت هذه الرحمة، فكيف رحمة الله عز وجل؟ يجب أن نثق برحمة الله. سبقت رحمتي غضبي، وسعت رحمتي كل شيء. لكن رحمة مع علم. هل الأم ترحم؟ الأم الجاهلة بيكون مع ابنها التهاب معدة حاد، وإذا أكل طعام حريف يتفاقم مرضه، تقول له كل تقبرني كل، لأنه جاهلة. الأم المتعلمة تمنع عنه هذا الطعام ولو بكى. في رحمة مع علم، رحمة من دون علم. الله عز وجل رحيم مع علم. يعني أيام يسوق الشدة لعباده، لعل هذه الشدة تحملهم على التوبة. يسوق لعباده القهر أحيانا، في فقر، في قهر، في زلازل، في براكين، في صواعق، في بأس بشري يذيق الله الناس بعضهم بأس بعض. هذه كلها أدوية، لأن الله رحيم وعليم. أما الناس أحيانا بسذاجة يرحمون بلا علم، فرحمتهم سبب. أم كلما جاء ابنها ببيضة مسروقة ترحب به، انتهى به الأمر إلى أن أصبح مجرما، هي فرحانة فيه، صار شاب ابنه. فلما حكم عليه بالإعدام طلب أمه، جاءوا له بأمه، قال مدي لسانك كي أقبله. فلما مدت لسانها قطعه، قال لو لم يكن هذا اللسان مشجعا لي في الجرائم ما فقدت حياتي. في رحمة من دون علم، لكن الله رحمن رحيم وعليم قدير، فقد يسوق الشدة بعلمه. لذلك في آية دقيقة، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. عجيب الآية، يعني تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الأب العالم الرحيم يؤدب ابنه، تجد ابنه مهذب منضبط حصل درجة عليا. الأب الرحيم من دون علم يسمح لابنه أن يفعل ما يشاء، قد ينتهي به الأمر إلى السجن. فلذلك أيها الإخوة، سبقت رحمتي غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. رواية ثانية، إن رحمتي سبقت غضبي. رواية رابعة، إن رحمتي غلبت غضبي. رواية خامسة، إن رحمتي تغلب غضبي. أيها الإخوة، يجب ألا نطمع برحمة الله وألا نيأس من روح الله. البطولة أن نجمع بين الثقة برحمة الله والخوف من عدل الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. انصر إخوتنا في الأراضي المحتلة على أعدائهم يا كريم. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم شتتهم تشتيتا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب الله أوقاتكم وأزال عنكم همومكم ونفس كروبكم وأجاب ما في صدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم حبائل الشيطان ويقذف في قلوبنا وإياكم لذة الإيمان والقرب من الرحمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين الإيمان في قلوبنا ويحبب الطاعة لأرواحنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة الأنس ولذة الدعاء، وأسأل الله أن يتوفانا نحن وأنتم على خير. هذا اللقاء سنتناول فيه ونتكلم فيه عن استثمار الغد يوم عرفة فيما يتعلق بالدعاء، هذه العبادة الجليلة، هذه العبادة النبيلة، هذه العبادة الراقية النقية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لها، لأنها العبادة كما قال سيد العابدين صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. لكن قبل ما أتكلم أعوز أنبه على بعض الأشياء، هي محددات ومهمات جدا. الأمر الأول ألا وهو أثر لسفيان رضي الله عنه لما دخل عليه الرجل المبارك ابن المبارك، وعبد الله بن المبارك ده حاجة عالية قوي قوي قوي قوي، إنسان نبيل، وقلت لكم قبل كده ما سبقه الصحابة إلا برؤية محمد صلى الله عليه وسلم، إن أعينهم اكتحلت بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم سفيان ده كان بيقول على عبد الله بن المبارك يا ليت عن عملي كله يكون بليلة من ليالي ابن المبارك. فشوفوا سفيان شايف ابن المبارك شايفه فين، قضي نهارك مع ابن المبارك زي ما الذهبي بيقول لنا. عبد الله بن المبارك قال جئت إلى سفيان عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان قاعدة بتبكي، فبكيت فالتفت إلي فقال ما شأنك؟ فقلت من أسوأ هذا الجمع حالا، من أبعد واحد في الناس ديت؟ قال الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم. يا الجمال يا الجمال، الناس التي تفقه مراد ربها، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبا. كون إن الله سبحانه وتعالى يعلمك ويفهمك وإن يجي لك رابط يتكلم عن الدعاء وإنك قاعد عاوز تكتب، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبة، هو ما علمك إلا ليعطيك، إن أراد أن يمنعك ما علمك. فالمعنى ده مهم جدا، إنك تدخل بهذه النفسية، نفسية أسوأ واحد الذي يظن أن الله لا يغفر له، نفسية ظن فيك يا رب جميل، النفسية دي مهمة أوي أوي أوي. ده الأمر الأول. الأمر الثاني اللي عاوز أقوله لكم، ده من بركات هذه الأيام، إن غدا يوم الجمعة ويشرع في ليلة الجمعة كثرة الصلاة على رسول الله، فاحنا هنبدأ الاستعداد ليوم عرفة بإدمان والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معاك وردك من دلوقتي إلى أن تصلي الجمعة أو تصلي الظهر للنساء، يعني الوقت ده كله الصلاة على النبي، منها إن ده واجب الوقت مستحب الوقت، ومنها إن هو أصلا دعاء، كما لا يخفى على شريف علمكم كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم لأبي لما قال له إيه؟ إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، فإزالة الهموم ومغفرة الذنوب. يبقى أول حاجة هنعملها عشان نستعد لهذا اليوم المبارك هنعمل إيه؟ أول حاجة هنعملها زي ما قلت لحضراتكم كده إن شاء الله، إن إحنا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فده يكون مشروع الاستعداد، مشروع الاستعداد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. الحاجة المهمة برضو إن عاوز أأكد عليها قبل ما أدخل جوه في العمق، إنك ما تقارنش نفسك بغيرك، إنك لا تقارن نفسك بغيرك، ده فلان قعد 3 ساعات يدعي، ده فلان قعدت في المسجد وكانت بتبكي، ده فلان مش عارف ايه، لا لا لا، كل هذه مظاهر فدعك منها. الله يريد منك انك نهاية اليوم ده يكون قلبك ازداد تقوى، قلبك ازداد تقوى، بغض النظر بقى عن الايه، عن الظاهر وكده. كان في ست بيحكي اي احد الاخوة المباركين بيقول لي ان كان في امرأة فاضلة عندها بلاء بكثرة النوم، تعرفين ان احيانا في ناس كده عندها بتنام منك، تكلم معاك تنام، مش عارف تبقى دوبك تسيب ويركب معاك العربية ينام، في شخصيات كتيرة قوي كده. الاخت ديت وفقها الرحمن الوهاب انها ذهبت الى عرفة، وجي الوقت من الظهر وبدأ فيه سبحان الله تحاول كل شوية ترفع يديها عشان تدعي، تروح رايحة في النوم، مرة في 2 في 3 في 4 تحاول، وطبعا الناس كلها ايه تدعي وشغالة وكله بكاء وكله دعاء، واللي ماسك كتاب واللي ماسك القرآن واللي ماسك مش عارف ايه، سبحان الله. فالبنت مسكينة يدوبها حد يصحيها يصحى، وجاية عيني المسكينة من أماكن بعيدة، هي جاية من بعيد ودفع فلوس وبتاع وعاوزة تقوم تدعي، كل ما تدعي ايه اللي يحصل؟ سبحان الله، تروحي وقع تاني منها، يقع تنام تاني واتنام، لا حول ولا قوة الا بالله. فاستيقظت كل شوية حد يصحيها تقوم، فلما استيقظت حد صحاها كده عشان تدرك. انا حصل معايا الموقف ده في يوم من الايام، كنت مرة في الحج وكان في إرهاق شديد جدا، وخدنا الموضوع كله مشي، ولسبب ما افترقنا أنا والصحبة، ولسبب ما حصلت مشاكل كتير في المخيمات. المهم يعني رزقنا رزق من الإرهاق والتعب اللذيذ، جميل قوي يعني. المهم جيت أنا بعد العصر بنص ساعة، خلاص يكاد المرء يحتضر، فقلت أنا لازم أريح، وطبعا مفيش مكان أبدا إنك تريح، لا يوجد مكان إلا أن تلتحف الأرض وتفترش السماء، وقد كان. قلت لزميلي أنا لن أستطيع، لابد أن أفصل ربع ساعة نص ساعة أعمل فصل. فصحيت على إيه؟ صحيت على واحد صيني يخبطني كده، فبصيت سكيت عليه، فقال لي انت حاج سوي دعاء، بس هي الجمله ديت صحتني وفوقتني وقمت اتوضيت بتاع نصيف. فاحيانا بتلاقي انت من غصب عنك، هو الراجل ده ما يعرفنيش لكن الله يعرفه، الموضوع بيبقى مرهق جدا. فالست الغلبانه دي المسكينه حد صحاها برضه، فصحيت، هي مش قادره دي المره الثالثة ولا الرابعة لو مش قادرة خالص، فعملت ايه؟ بكت، صحيت ظلت تبكي، مش عارف الدنيا معاها، مش قادرة. فلما بكت نامت، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بأن الله قبل منها. سبحان الله. عشان كده يا جماعة التعاون مع الله سبحانه وتعالى ده سر وموضوع ما يعني لا يسأل عما يفعل. فريحوا بالكم وما تنشغلوش بكتير بالمقارنة. يعني لو كل النساء اللي في الحي بتاعك والمحيط بتاعك كلهم بكرة كانوا في المطابخ وبيعملوا وجبات وبيعدوا الأكل وبتاع، هتلاقي نفسك مش حاسة بحاجة. لكن لو لقيتي ان معظمهم اللي راحت المسجد واللي ماسكة مش عارف ايه هتتوتري. ليه؟ لانك مشغولة بالناس. لا تنشغلي بالناس، لا تنشغلي بالناس. فدي النقطة الثالثة في المقدمة. النقطة الاولى حسن الظن بالله. اثنين، النقطة الثانية اللي بقولها لكم ادمان الصلاة على رسول الله، وان ده من اجمل الاستعدادات. الحاجة الثالثة انك اليوم عرفة ده يا جماعة مش عايزين نكبره ونكبر الموضوع بمعنى نحن نصعبه لدرجة ان احنا نعظم جدا الموضوع ونصعب جدا الموضوع لدرجة اللي اي حد ممكن سبحان الله لسبب ما لا يوصل لي العبادة ظاهرا، وان كانت يوصل لي تثقيل الميزان باطنا ممكن يحصل له أزمة نفسية وبتاع. لا لا، الموضوع إن شاء الله يسير، لكن يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحاجة الرابعة اللي أنصح بها هي إدمان الحوقلة. إدمان الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فدي نقطة مهمة جدا ادركها. خلاص، النقطة دي مهمة جدا. فطول ما انت تحوقل وتوحد تهلل وتكبر، المواضيع دي تتناسب حتى مع اخوات، مع الشغالين واللي في المطبخ واللي بتعمل اي حاجة على طول تبقى معها الحوقلة، معها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعاني دي يا جماعة مبهجة جدا. الحاجة الرابعة أو الخامسة بقى اللي بيعد، أنا بس يهمني جدا المقدمة قبل ما أحكي لكم منهجية اللي ممكن تساعدكم إن شاء الله على التوتر أو إزالة الإيه استثمار الأوقات. يعني الحاجة اللي بعد كده ودي مهمة جدا جدا جدا، أنا مش عارف أدعي، ما بعرفش أدعي. أنا أي حاجة واحدة بطلبها، أنا عاوز الجنة وعاوز أبعد عن النار، بس هي دي الحاجة اللي أنا بطلبها. في واحد زيك بالظبط راح للنبي قال له كده، قال يا رسول الله أنا لا بعرف أقول دندنتك ولا دندنت معاذ. قال له يبتولي طيب؟ قال له أنا بسأل الله الجنة وبسعيز بي من النار. قال له حولها ندندن؟ أو إحنا كل الكلام اللي إحنا بنقوله عشان إيه؟ يعني إحنا بنقول حاجات عشان تيسر الطريقة. فأنت برضو يعني خلي بالك من النقطة دي. أنت العبد الذي قال لك رسول الله هون عليك، حولها ندندن، حولها ندندن. فالمعنى ده مهم قوي استيعابه. من الأشياء المهمة قوي قوي، ودي نقطة لو نسيت كل حاجة في اللقاء، يعني أرجو أنكم مش تنسوا النقطة دي، ألا وهي أحيانا بنرفع سقف استثمار عرفة ومش عارف ايه، وفي ناس مخبئين الأدعية من العام للعام زي الأوزاعي بيقول لنا، وحاجات كتير من الباب ده. ففي ناس مخبئة دعوات اللي عاوزة تتجوز واللي عاوزة بنتها ربنا يشفيها واللي عاوز ينجح في الثانوية واللي عاوز مش عارف يعمل ايه. كل الحاجات دي كلها جميلة انك ترى ان الله سبحانه وتعالى هو مقدر الامور، وده من توحيدك وحسن توكلك على الله وتفويضك انك عارف ان الامور بيد الله فتخبئ هذه الاشياء. لكن ما ينفعش يوم عرفة إلا قدرا جاي يوم جمعة موافق لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة كما لا يخفى على شريف علمكم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم تقوم فيه الساعة، فيوم عرفة ويوم جمعة يذكرك الساعة، يذكرك الآخرة. انت فين دعوات الآخرة؟ يعني في واحد مستني بكرة عشان ايه؟ عشان عاوز مركز جدا على دعاء مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاوز بنته ربنا يشفيها وابنه ينجح، بس دي رقم واحد عنده، عينها لبكرة. هو خايف من الساعة، خايف ان ياخد كتابه بشماله، هو مرعوب من الشمس يوم القيامة، فهو مرعوب من القبر، فهو بيقول بكرة انا هخلص الحاجات دي. الباب ده مهم جدا، ان الاخرة تكون حاضرة. فين نصيب الاخرة؟ نصيب الاخرة من الادعية بتاعتك، محضره ولا محضر كل دنيا؟ الارتباط باليوم الاخرة ده مهم جدا جدا جدا يا جماعة. سيدنا ابراهيم والمكانة بتاعته والكلام ده كله، هيجي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى منتظر تدخل النبي وشفاعة النبي. يقول النبي: وأخرت الثالثة، هي الدعاء يعني، ليوم يرغب فيه إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر فيه مشقة. حتى سورة الحج أول ما بدأت ذكرتنا بالساعة، ذكرتنا بزلزلة الساعة، ذكرت مقدمة الساعة شيء صعب. فين ذكرى الدار الآخرة في دعائك؟ الدعاء بتاعك أخباره إيه؟ فين حضور الآخرة؟ فبلاش إن اليوم يكون يعني مطلي كله بطلبات دنيا. الباب ده مهم أوي أوي أوي، عشان كده أعرفة بتظهر فيه همتك وبتظهر فيه همومك، الهموم بتاعتك. فيوم عرفة ده قدر أنه يوم جمعة، فمن توفيق الله معانا إن في ساعة إجابة أصلا الجمعة، إن هو عيدنا الأسبوعي فانسجب مع عيدنا السنوي، إن اليوم ده في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمشهد عرفات تذكير لينا باليوم ده، إن تتخيل يوم اللي مهدا تجسيد للي هيحصل، إن الناس هتبعث شبه يعني، هو لولا أن الله يحب الحياء لربما لم يكتب الإحرام على الناس، كله يجي كيوم ولدته أم، وده اللي هيحصل يوم القيامة. فمشاهد الحد تذكرك، تذكرك الساعة، ذكرى الدار. الشعور ده شعور الرهبة، يعني بالله عليك اسأل نفسك السؤال ده: ماذا لو قيل لك الساعة غدا يوم القيامة بكرة؟ هيبقى استعدادك واستثمارك لعرف ازاي ساعتك غدا. اكيد هتحضر معاك دعوات حتة تانية خالص، وده اللي احنا عاوزينه. من الاشياء المهمة جدا في المقدمة دي، معلش اطلت عليكم سامحوني، ان الحد الادنى من خروجك لليوم ده انك تمتنع عن معاصي الله سبحانه وتعالى. اليوم ده من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للفتى لما قال له: ابن اخي ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. صح هذا الحديث الشيخ احمد شاكر. الباب ده مهم جدا جدا ادراكه، ده الحد الادنى، الحد الادنى ان حضرتك تعمله ان شاء الله. من الامور المهمه جدا جدا واحنا داخلين على المنهجيه، ندرك ان الله يحب الالحاح، انك تلح في دعائك وتكرره. وكان النبي اذا دعا يكرر الدعاء ثلاثه، يكرر ثلاثه. فالباب ده مهم جدا انك توفق ليه. من الحاجات الضرورية في المقدمة دي انك انسى خالص فكرة ان انا مش هعرف ادعي وان انا ما بدعيش اخري 10 دقائق، لا، انت تقدر تدعي من الظهر للمغرب. وما انك مش من اهل عرفة ومش من اهل الموقف، فممكن انت ايه يعني ان تدعي عادي من بعد العصر للمغرب. الباب ده مهم جدا انك تدرك انك تقدر. تقدر. من الحاجات المهمة قوي التنويع، والمنهجية مبنية على التنويع اللي انا هطرحها على حضراتكم. من حاجات التنويع انك في ملفات كده لو دخلت فيها ما انتش طالع، تاخد وقت محترم. هقول لكم ملفين ثلاثة كده وبعد كده ادخل في المنهجية. بين الملف الجميل انك قول، يمكن اشرت ليه في لقاء الفجر، ان الرب يغار، ربك رب يغار. فأنت النهاردة لما هات مجموعة من الأسماء من الأشخاص اللي ليهم فضل عليك، إما دنياوي أو أخروي، أو أنت حابب تدعي لهم، وادعي لهم بتفصيل واستطراد. يعني تمسك محمد مثلا وتقول له بقى اللهم اعفو عنه، اللهم اغفر له، اللهم استره، اللهم جنبه زينة الإيمان، اللهم كذا، وعيش معاه شوية، عيش معاه شوية. أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ واحد مريض ولا واحد مصاب حدث حتى لو أنت ما تعرفوش، قول يا رب اللهم لا تفجع أهله فيه، يا رب عافيه، يا رب أكرمه، يا رب ارزقه من حيث لا يحتسب، اللهم عنه. الكلام ده خد دقيقة صح؟ دقيقتين على شخص واحد. الآن أنت عملت إيه؟ أكرمت أخاك بهذا الدعاء؟ ربك يغار، ربك يغار. ليه يغار؟ أكرم من كرمك على أخيك. أنت هتكرم أخيك بهذا؟ أول حاجة إن الملك يقول بيقول لك إيه؟ أمين ولك بمثل. تاني حاجة إن الرب يغار. تالت حاجة ديك أنت نوعت وجددت في دعائك عشان ما تزهقش، فقعد وأنت واقف بتدعي، انت في المطبخ تمسكي 5 6 10 اي حد يجي في دماغك خديه وامشي معاه شويه، يعني اللي تيجي عندك الخادمه بتاعتك، الست اللي تيجي تساعدك في البيت جت في دماغك خديها وامشي معاها شويه، امشي بقى في الدعاء ليها. لما الكلام ده هيديك انت تنوع وطلاقه لسان، ثم هيديك انشراح اندنان، الصدر ينشرح، وبعدين تجد أن الله يراك تستطرد في الدعاء لإخوانك وتعطيه وتريد منه كل ده. لا ده أنت تاخد بقى، لأن الرب يغار، أكرم يغار بكرمه عليك وبحلمه عليك وبشكره عليك. ده ضروري استعابه قوي. من الحاجات الجميلة قوي يمكن تستغرب، الناس بتروح عرفات وتروح لحجة تقول له ادعي لي. طب أقول لك على حاجة، خلي من ضمن أدعيتك، أدعية بتاعتك تكون لأهل عرفات، يا رب تقبل منهم، يا رب وفقهم في الدعاء، يا رب أعدهم إلى بلادهم مغفورا لهم في يوم ولدتهم أمهاتهم، يا رب سلمهم وغنمهم. ليه؟ عشان أنا أخذ أجورهم كلها، أنا أخذ أمين ولك بمثل. المعنى ده مهم أوي، استعابه هيخلي عندك تنوع، هتخلي عندك إيه؟ إن في تنوع حاضر في قلبك إن شاء الله. من الحاجات اللي تديك التنوع إنك عم تيجي تدعي، يا جماعة في أدعية بلا طلب زي الثناء وكده، هنيجي معانا في أدعية، أدعية نداء، يقول النبي ألظوا بهذا الجلال والإكرام. استشعر كده إنك تقول 100 مرة 50 مرة 30 مرة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. شفت المعنى؟ يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا قريب يا مجيب، يا ذا الجلال والإكرام، يا صمد، يا ذا القوة. المعنى ده تقوله ويحضر في قلبك، وتلاقي قلبك كده إيه؟ بدأ يعني يتحرك معك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. واتكلمنا معاكم النهاردة الفجر، يعني قلت لكم خلي بالكم مهم لو حضراتكم تجيبوا كتاب وتقرأوا منه، يعني من باب التحريك زي كتاب منادى للدكتور محمد إسماعيل أو كتاب أوراد أهل السنة والجماعة المؤيد. المعنى ده مهم جدا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم هذا الباب. المقدمة دي أرجو لا تغيب عن حضراتكم، لأن فيها أشياء ربما بعض الأفاضل ما ينتبهش ليها فيبدأ يوتر نفسه، لو دخل في المقارنة يبدأ يوتر نفسه، لو دخل لم يفتح لي في أشياء من الأشياء ديت. لا أمر بسيط جدا. قلنا احنا هنعمل ايه؟ أول حاجة من دلوقتي إلى الجمعة هنعمل ايه؟ فاكرين؟ في دعاء كده هنعمله، ايه هو؟ الصلاة على المختار صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على النبي تفتح الطريق. الصلاة على النبي بتفتح لك الطريق. الباب ده أسأل الله أن يسددنا وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سمع واحد بيدعي، راجل كان بيدعي، فماذا فعل راجل؟ فقال النبي عجل هذا، ثم دعاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الرب، يصلي يعني دعا والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بعد بما شاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ها قولوا لي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه يعمل ايه؟ ان يرتب دعائه، صح؟ يعلمه الادب وان يرتب الدعاء بتاعه. زي من الحاجات الجميله قوي وعندنا مجلس تدارس كده إن شاء الله غدا في آيات وأدعية سيدنا إبراهيم. فمن الحاجات الجميلة قوي لأن سيدنا إبراهيم لما دعا أن الله سبحانه وتعالى يهبه الحكم ويجعله من الصالحين ألي، شوفوا البداية: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي. شفت الدعاء جه امتى؟ فدماغ الأنبياء، كلام الأنبياء مرتب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. معنا منهجية أعلق عليها كده سريعا. هذه المنهجية إن شاء الله ممكن تساعد حضراتكم إن هم الدعاء اللي احنا شايلينه فعلنا وشايلينه يعني نفكر فيه كتير إن شاء الله بإذن الله يقل شوية، وتطولوا جلستكم مع الله سبحانه وتعالى، وتبدأوا بإذن الله تلاقوا، أنا اعتقادي الشخصي اللي هيتدرب عليها هيلاقي نفسه أصلا ما فيش وقت، مش وقت فعلا يدوب، حتى لو هو من الناس اللي لسه مبتدئة وما عندوش احتراف دعاء قبل كده وحاسس ان هو من الناس اللي ما عرفش يدعي، لو جرب ان شاء الله الباب ده هيفرق معاه جدا. احنا عندنا الدعاء من الاشياء اللي ان شاء الله تساعد ان حضرتك ترتب دعاء. طب انا ارتب الدعاء بتاعي ازاي؟ من الحاجات المهمة جدا أن يكون الدعاء عبارة عن مقدمة وصلب الدعاء اللي أنت عاوزه، ثم ختام. طيب المقدمة بتكون عبارة عن، المقدمة بتكون أنك بتبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم الراجل دوت وأرشده صلى الله عليه وسلم، قال له يبدأ بتحميد الله أن يثني على الله سبحانه وتعالى. والثناء بقى يا جماعة انك عما تيجي تثني على الله وتحمد ربك على حسنه واحسانه، في فرق؟ اه طبعا في فرق جامد قوي. الحسن ان انا باثني على ربي حتى ولو لم يأتي لي احسان مباشر انا مدركه من هذا الباب، فانا باثني على كرم الله، على حلم الله، على شكر الله، على على على اثني على هذا الباب. إحسانه على ما حدث لي أنا، على ما حدث لي، إن أنا أثني على ستره لي، على إكرامه لي، على أنه فتح لي في كذا. فاهمين الفرق بين الحسن والإحسان؟ الحمد على الحسن، على الذات سبحانه وتعالى. فالنهاردة طبعا الباب ده هتلاقي في كل كتب الأدعية من يهم، فإنك تبدأ وخد راحتك وراحتك خالص، إنك تبدأ: يا من أظهر الجميل، يا من سطر القبيح، تم نور فهديت فلك الحمد. وزي ما تكلمنا من شوية بقى: يا ذا الجلال والإكرام. شوفوا يا جماعة، الأسود بن سريع ده كان شاعر يقول: كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي. هو بيقول له أنا امتدحت ربي، فقال: أما إن ربك يحب المحامد. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أما إن ربك يحب المحامد. ربك بيحب المحامد، بيحب إنك تحمده. عارف ليه؟ لأن الله يحب لك الخير، فلما حمدته وأثنيت عليه ونسبت الخير إليه هذا من تمام عبوديته. يبقى أنت عبد نجحت في اختبارك، يبقى العبد اللي نجح في الاختبار ده الله يفرح به ويحب منه هذا، لأن كل النعم التي تشملك هي من الله. فلما أنت تعترف بكده يفرح الله بك. ولذلك يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم طلباته هيجيبها إزاي؟ قال: فأنطلق فآتي تحت العرش وأقع ساجدا، ثم يفتح الله علي من حامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، إيه؟ سل تعطى. يبقى سل تعطى دي بتيجي إمتى؟ عرفته بتيجي امتى؟ فالباب ده مهم جدا جدا جدا. طب انا ممكن يعني ايه اللي يساعدني فيه؟ طبعا ما تنساش وانت بتعمل الحاجه ديت ان افضل عباد الله الحمادون، افضل عباد الله كما قال لنا المختار صلى الله عليه وسلم. طيب انا اجيبها ازاي؟ لا حرج انك تستخرج من القران ما يلامس قلبك: يا من تحيي الموتى يا من بيدك الخير، يا مكور الليل والنهار، يا من لا تخفى عليه خافية. راحتك بقى. طبعا المنهجية دي هي لموسى تساعد في الترتيب ولا يلتزم بها، وإلا ممكن يفتح لك أصلا بعيد عنها. أنا بس دي هي للناس الغلابة اللي زيي، ويعني فممكن يستفيدوا منها، لكن في ناس أفاضل مش محتاجين الحاجة دي يعني. فيا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا من يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يا من تقول للشيء كن فيكون. وطبعا ميزة الثناء ده ما فيهوش ايه تصنع ولا نفاق. انت هتنفق مين؟ هتتصنع لمين؟ فالمحامد دي مهمة جدا جدا. شوفوا النبي يقول الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا المنان، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض. شايفين الثناء؟ الثناء إنك تثني على الله سبحانه وتعالى، إنك تكسر. طيب أنا لو اتلخبط في ثناء جميل، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وعاوزك يبقى ليك يعني لو قدرت يكون ليك عدد في الوقت ده هيبقى جميل أوي، إن أنا يكون لي 100 مرة صلاة على النبي، 100 مرة لا إله إلا الله، 100 مرة كذا، أيا كان العدد مش عاوزين نقيد، لكن إيه إنك يبقى ليك تحرك. يبقى أول حاجة في المقدمة دي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى حسنا وإحسانا، ثم الذكر. أذكر ربنا كثير، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. مين اللي قال لي كده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فأكثروا فيهن من التسبيح سبحان الله والتهليل والتحميد والتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والتكبير هيبدأ معنا من الفجر، الباب ده مهم قوي. ثم بعد كده بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا الصلاة على النبي اللي حضر منا بقى منكم معانا السراج المنير وسمع محاضرات الصلاة على النبي، هيبقى ليها طعم مختلف تماما. انك تصلي على النبي وانت بقى مستحضر النبي اللي كان سبب في الجمال اللي انت فيه ده، فبتصلي عليه ايا كانت الصيغة اللي انت عاوز تصلي بيها. ثم بعد ما تصلي عليه الشهادة انك تشهد له كما صليت عليه، تشهد لي انه بلغ الرسالة، تشهد انه ادى الامانة، انه تركك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، انه ما من خير الا ودلك عليه، وما من شر الا وحذرنا منه، تشهد انه كان رؤوفا رحيما، تشهد انه كان بالمؤمنين حريصا على كل ما يبعدهم عن الشر، وتشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تعرفه. يا جماعة الله يحب منك هذا. عشان كده انت في التشهد وانت قاعد بتقول التحيات لله بتقول يعني بتصلي على النبي وانت تستحضر انك واقف بين يدي الله، معنى عالي قوي، كأنك بتشهد امام الله ان هذا النبي فعل ما عليه. فالصلاة على النبي الباب ده ارتباط بالنبي، تصلي عليه تشهد له، ثم الدعاء بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يعني شفعه فينا، اللهم ابعثه المقام المحمود، اللهم وفقه لكذا، وفقه لأن يشفع فينا، وفق النبي صلى الله عليه وسلم أن نلقاه عند الحوض وأن نشرب من حوضه شربة ماء لا نظمأ بعد، اللهم اجعله رفيقا في الجنة. ادعي بقى دعاء يتعلق بيك وبالنبي صلى الله عليه وسلم بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت ده كده انت دلوقتي قاعد بتهيئ قلبك، ما تستعجلش. انت مستعجل ليه؟ في ناس اللي خدوا المنهجية دي العام الماضي، يعني اعرف ناس كتير منهم بفضل الله المغرب انتهى وهم ما انتهوا، كانوا شغالين رغم ان كان كتير منهم بيشتكي ان هو مقصر في العبادة دي. طيب بعد الشكر بعد الصلاة هنعمل ايه؟ اشكر الله على نعمه ثم استغفر من ذنوبي. طب الحاجات دي بنجيبها منين؟ حديث سيد الاستغفار يا جماعة، المنهجية دي لو بصيت سيد الاستغفار هتلاقي كتير جدا منها زيها، ابوء لك بنعمتي وابوء بذنبي. شوفوا فهنا الشكر، الشكر شكر الله على نعمه، ليه؟ لأن الشكر سبب المزيد. طب أشكره على النعم الهين، هنا بقى افتح قلبك بقى واعمل واكتب إنك تشكر ربنا على النعم المتعلقة بالدين، نعمة الإسلام إنك مسلم، نعمة الإيمان إنك مؤمن، نعمة إنك بتصلي، نعمة إنك بتصوم، نعمة إنك حابب يوم عرفة تستثمره، نعمة إنك معظم لهدي النبي، معظم للسنة، نعمة الهداية، نعمة الصلاة، نعمة الصوم، نعمة الإنفاق، نعمة حب الصالحين والصادقين. دي كلها نعم أشكر ربنا عليها. قل شكرا يا رب على نعمة الهداية، شكرا يا رب على نعمة حفظ القرآن، شكرا يا رب على نعمة، قول بقى نعم المتعلقة بالدين خلصها، خش على نعم المتعلقة بالدنيا. شكرا على أبي وعلى أمي، نعمة الأمن والأمان، نعمة الوالدين، نعمة الصحة في الأبدان، نعمة الزوجة الزرية، نعمة العلم النافع، المال، السكن، الوظيفة، كل ما ربنا من عليك مرتبط بالدنيا تشكره. وفي النهاية اطلب المزيد، اطلب الثبات، اطلب المزيد زي ما موسى عليه السلام طلب المزيد. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير بكل حاجة، وسل الله أن يثبت عليك النعمة دي ولا يزيلها. اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفداء نقمتك وجميع سخطك. المعنى ده مهم أوي. خلصنا الشكر، ندخل على الاستغفار. ندخل على الاستغفار، إن شاء الله ما تكونوش تايهين مني، قدامكم المنهجية وفيهاش توهات إن شاء الله. الاستغفار، استغفار، ابدأ بقى استغفر من ذنوب، حاول تستحضر بقى ذنوبك دي وانت جاي بقى من عند سن البلوغ وانت جاي، استغفر من الذنوب العامة، استغفر من ذنوب انت عارف ان هي عاملة كالكعب، فاستغفر الذنوب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر مما قدم ومما أخر وما ظهر وما خفي، استغفر بقى. ودعاء الاستغفار هنا عندك بقى ورد أو وراد، في أوراد للاستغفار هتلاقوها في كتاب مؤيد بالمناسبة، يعني في استغفار كتير قوي. فأنا أستغفر حتى لو أنا تبت من قديم، أقول له يا رب أقبل توبتي وثبتني عليها. المعنى طبعا ليس الهدف من حتة دي ان انا بقولك استحضر القديم وحاول ايه تفعص فيه، لا لا ليس هذا مقصدي طبعا، واكيد امثلكم فهم كلامي. انا اقصد الاستغفار بصورة فيها استطراد، يعني خد راحتك في الاستغفار، انك تقول زي ما قال يونس عليه السلام، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طب انا كويس والحمد لله توبت وربنا تاب عني وسبت الذنوب القديمة دي وتوبت فعلا توبة حقيقية، سأل الله أن يثبت عليك هذه النعمة، فأكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب. ثم بقى تخش في الجمال كله. إيه الجمال كله يا جماعة؟ كل واحد منا عنده ملفات سخنة في قلبه، صح؟ ملفات سخنة، كلنا عندنا ملفات في قلبنا سخنة، ملفات في احتقان، في حاجات يعني في هموم، لا يعني محدش فهمني، نفسي اتكلم مع حد. بص الشكوى بقى زي ما ابن القيم كده بيقول، كان بيسميها بيان الحال، عارف اني وضعتها انثى. طب ايه طلبك؟ طب انت رايح تقولي ربنا وضعتها انثى، طب ما ربنا عارف، وسميتها مريم، طب ما ربنا عارف. لكن يحسنون ان يتكلمون مع الله، تشتكي الى الله. فبص شكواك، قول يا رب أنا تعبت، أولادي تعبوني، وزوجي مش بيساعدني في التربية، وأنا نفسي أحفظ القرآن، ونفسي أنزل الحلقات، ونفسي أزور أمي، ونفسي أبويا يرضى عني، ونفسي كذا، وأنت ترى حالي،

حتى لو أنت أعجمي، حتى لو لسانك متلعثم، لكن قلبك فصيح، قلبك فصيح، ولك رب يعرف ما الذي لا تحسن أن تعرب عنه. ربنا عارف اللي في قلبك، فما تشغلش بالك. قل له يا رب الشكوى اللي جوه اللي ما حدش عارفها إلا أنت، يا رب أعمل فيها إيه؟ بين لي يا رب، ساعدني يا رب. الباب ده مهم جدا جدا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فالباب المناجاة ده هيخليك يعني تحس كده ان انت من جوه كده هديت. ثم ندخل بقى في صلب الدعاء. انا كده دعيت؟ لا لسه. اذا ده انا كنت على طول برفع ايدي يا رب جوزني، يا رب جوز سارة ونجح تامر ومحمد ربنا يرزقه اولاد، ايوه ده كان دعوتي على طول، وان اولاد وان زوجي ما يبصش للنساء بره، او ادي دعوه، او ده كل المشهد اللي كنت بقوله، ومن باب يعني عشان ما اقولش كله دنيا ودخلنا الجنه كلنا، فبس الموضوع بينتهي. لا احنا لسه ما دعيناش، احنا كده دعينا؟ لا لسه ما دعيتش، انا لسه هبدا ادعي، انا لسه هبدا ادعي ربنا سبحانه وتعالى. نبدا ندعي بقى. طيب انت عاوز ايه؟ اول ما تبدا ابدا بالدعوات الكليه، حاجات الكليات، الحاجات الكليات، اسالك من الخير كله عاجله واجله. الاول ايه؟ هات كله، عارف كده كله، عشان ما فيش حاجه تفلت. من كل ما سالك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انا جاي انا عاوز اللي هو خده، واستعيذ بك من كل ما استعاذ به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اسالك من الخير كله عاجله واجله، ما علمت منه وما لم اعلم. انا عاوز يا رب الخير اللي انا عارفه واللي انا ما اعرفوش. الله اكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا برخاء الدعوات الكلية اطلبها. طب أنا عاوز أفصل، إيه ده بقى؟ أصبر بس عليا عشان أفصل دلوقتي، إحنا رايحين أهو. هتدعي إن ربنا يجوز شيماء وإن ما يتنجح في الامتحانات، هتقول هنجيب لك وقت إنك تقول فيه اللي أنت عاوزه ده، بس خذ راحتك، متع قلبك. أصل أنت بتبقى عامل زي إيه؟ واحد فاكر ان عم يعملوا له مثلا اوبن بوفيه ولا اكل كده مفتوح وبتاع، هو شايف الدنيا كلها فين، هو بيحب جدا شوربه لسان العصفور، بعد ما يدور عليه انا عاوز لسان العصفور. يا ابني افهم بس، افهم، تعال نجيب الموضوع من الاول كده. طب تعال نبص بصه كده من فوق كده ونشوف ايه اللي محطوط، ده في هنا حاجات تانية خالص. طب انت عارف ان في محشي؟ بالله انا ما كنتش متخيل فين. لا في جمال هنا، اهدى، في كده كده لسان عصفور هتلاقيه. فطلباتك هيجي وقت تقولها، بس لما بتقولها في السياق ده نسأل الله أن ينعشنا، اللهم أنعشنا. تيجي بقى خلصت الدعوات الكلية، ابدأ يا سيدي دعواتك بتاعت الدنيا. مش ربنا قال ربنا أتينا في الدنيا حسنة؟ يلا قول لنا حسناتك اللي انت عاوز، اي حاجه، اي عائشه رضي الله عنها تقول سلوا الله كل شيء حتى الشسع، شسع النخ، شسع يعني ظاهر الحذاء بتاعك، هات كل حاجه، اطلب كل دعواتك الدنيويه، اطلب وعلي السقف. ما يعني الله سبحانه وتعالى كريم وكبير سبحانه وتعالى، فاوعى تستكثر طلبك ولا تستعظم طلبك. لا عيب انك تكون امام الله سبحانه وتعالى وتبقى شايف السنة طلبي ده، أهم حاجة أنك تطلب ما ينبغي لا ما لا ينبغي. يعني ما تقولش مثلا اللهم اجعلني من العشر المبشرين بالجنة، ما خلاص ما خلصوا يعني، هنشيل حد ونحطك، فلا يبقى ده تعدي فين؟ في الدعاء. فأكثر من الطلب ولا تستعظم شيئا، لأن عظم المسألة مرتبط بعظم المسؤول. شوفوا يا جماعة، الناس إذا سألوا المخلوق رفعوا له يد واحدة، صح؟ لو انت عاوز حاجة بتمد ايدك تاخدها، لو سمحت انا عاوز 1000 جنيه فبيديك 1000 جنيه بتمد ايدك، صح؟ ولكن اذا سألوا الخالق رفعوا اليه اليدين. ليه؟ لا مختلف. اذا سأل احدكم فليكثر، فانما يسأل ربه، فانما ايه؟ يسأل ربه. فاحنا عاوزين المعنى ده، مهم قوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع ايده بيرفعها فوق قوي كده حتى يظهر ابط النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ انت ما لا العطاء الكبير، فالطلب من الكبير، فاطلب كل حاجه، كل حاجه، كل حاجه اللي نفسك فيها رب، حتى الاكل، حتى استطعموني اطعمكم، حتى الكسوه، حتى اي حاجه

عايزهم ربنا. فربنا اتنا في الدنيا حسن. طب وايه كمان بقى؟ ايه الدعوات اللي اقولها؟ قول الدعوات اللي انت عاوزها تنفعك في اخرتك. زي اللهم ارزقني حفظ القران والفتح في النفقات، الفتح في الامر معروف انها منكر، ارزقني يا رب حسن التبعل لزوجي، ارزقني يا رب طاعه الوالدين، ارزقني حسن تربيه اولادي. ادعي الادعيه اللي تنفعك في قبرك، فاهمين؟ اللي تنفعك في اخرتك، فاهمين البند ده؟ دعوات لنفعي في الاخره. بعد كده ما تنساش بقى اللي ليهم حق عليك، لمن لي اللي ليه جميل وحق على دينك ودنيا، سواء حق ديني او دنياوي. وما تنسوش ان ربنا بيغار انك قاعد تدعي لهؤلاء ولك بمثل، وانت قاعد تكرم هؤلاء بالدعاء الله يكرمه. عم تقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، يا رب بارك في اللي علمونا وربونا، الدعاء لأشخاص معينين. راحتكم بقى هنا الباب ده ممكن تستطردوا فيه، هتاخدوا ايه في وقت محترم جدا جدا. بس اوعى تنسى بند اللي جاي دعاء لأمة محمد. أمة محمد، أمة محمد، بلاد المسلمين. المسلمين دول مش انت مش كالبنيان، بلاد المسلمين، هموم المسلمين، وأمال المسلمين، أمنيات المسلمين إيه في العالم كله، وهموم المسلمين، سواء بقى مسلم وبلادهم. ادعي صدقني هتلاقي نفسك حتة تانية. وبعدين ادعي نفسك فيما يرتبط بالآخرة بقى، تدعي الدنيا، ادعي بقى المرتبط بيه بالآخرة، ما قبل الموت وما بعد الموت. إيه اللي قبل الموت؟ اللهم اجعل آخر كلامي لا إله إلا الله. إيه اللي قبل الموت؟ اللهم ارزقني حسن الختام. إيه اللي قبل الموت؟ اللهم اجعل خير أيامي آخرها وأشرف أيامي يوم أن ألقاه. اللهم ارزقني اللقاء المشرف يوم أن ألقاه. هو ده قبل الموت. ادعي الأدعية المرتبطة إن ربنا يرزقك حسن الختام. القبر، ادخل في القبر، ادعي نفسي ايه في القبر؟ يا رب ثبتني عند سؤال. اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة. اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرقين. تبدأ تدعي كأنك واحد دخل قبره وبيدعو له، اللهم ابدني اهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي. اللهم اجعل، اللهم مد لي فيه مد البصر واجعله لي نورا. خد راحتك في قلبك، خد راحتك في قبرك بقى، خش على يوم القيامة بقى. اللهم اجعلني من الآمنين يوم الفزع الأكبر. يا رب أظلني تحت ظل عرشك، يا رب اجعلني من 70,000 الذين لا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. يا رب أسقني من حوض نبيك. يا رب يا رب يا رب يا رب. خد راحتك. مش اتفقنا ان اليوم ده بيذكرني بالآخرة؟ إن الساعة آتية، الصراط، خش على الصراط ادعي، الميزان، خش على الميزان وادعي، يا رب سق الميزان، يا رب يا رب سق الميزان، يا رب ثبتني على الصراط واجعلني ممن يمر كالبرق. الجنة، اللهم ادخلني في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا سلام على الجمال. ختمت، خلصت، ادخل بقى على الجمال كله. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتختم بقى. وحاول بقى زي ما انا قلت لحضراتكم، كل ما تلاقي نفسك ضعفت ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، قوله 100 مره. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الحوقله، الادعيه للناس، النداء على الله سبحانه وتعالى، يا ذا الجلال والاكرام، يا كذا يا كذا يا كذا. وطبعا اليوم ده مش كله دعاء بس، لا، ممكن يبقى فيه صنائع معروف، تصدقت بوجبة، ردت على تليفون في مش عارف اصلاح ذات بين، شاركت فيه كده ربع ساعة ولا حاجة 10 دقايق. المهم ان انا عاوز اقوله لحضراتكم ان اليوم ده ان شاء الله يوم جميل وموفقين ان شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، واعتذر جدا على الإطالة. وان شاء الله بالنسبة للمنهجية والورقة ديت هبعتها لحضراتكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم كما يسرني أن أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي. أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: افترقنا بالأمس على وعد بأن نتابع شرح قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: أدم شكر الله واقصر من أملك، وزر القبور بهمك تذكرك الموت، وجل في الحشر بقلبك، واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يطغيك، وإياك ودعوة المظلوم. تحدثنا عن الوصايا الأربع التي وردت في بداية أو مطلع هذا القول، وتوصلنا إلى قوله وجل في الحشر بقلبك. شرحنا بعض الشيء، ليتنا نتابع الشرح والتعليق فضيلة القاضي، وخاصة ما ورد في الأثر عن الخوف من يوم الحشر ويوم الحساب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، كنا نتكلم عن قوله رحمه الله وجل في الحشر بقلبك، فذكرنا أنه على المؤمن أن يكون دائما مستحضرا ما يجري في الآخرة، ما يجري في الحساب، ما يكون في الجنة وما يكون في النار. فالمؤمن إذا كان قلبه هكذا دائما يعيش في الدنيا، إلا أنه معلقا في الآخرة عالما بما يجري فيها، يكون دائما مع الله. ولذلك نجد في الأثر أن الصالحين كانوا لكثرة استحضارهم لما يجري في الحساب ولما يجري في الجنة والنار، كانوا على خشوع كبير وعلى اتباع كامل لشريعة الله عز وجل. فنجد في سيرة التابعي الجليل الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى، وهو تلميذ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان إذا دخل على عبد الله بن مسعود يقول له: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. المخبتين أي الخاشعين. فعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، من كثرة استحضاره للموت ولعذاب الآخرة ولأمور الجنة وأمور النار، ترى على وجهه هيئة الخشوع وهيئة التواضع وهيئة الاتباع لشريعة الله عز وجل. فتلميذه الربيع كان يقول: إذا نظرت إلى وجهك تذكرت الخاشعين لله عز وجل. ونجد أيضا أن الحافظ الذهبي في كتابه تذهيب التهذيب، وأن غيره من المحدثين والمؤرخين قالوا في ترجمة الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى، أنه انطلق يوما مع عبد الله بن مسعود إلى شاطئ الفرات، فمر بتلك الحدادين، فلما رأى الربيع تلك النيران، أي نيران الحدادين وشهيقها وزفيرها، النيران التي تحرق الحديد حتى يذوب، فهي قوية جدا، قرأ قوله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. عندما رأى نيران الحدادين تذكر زفير النار وتغيظ النار، فخر مغشيا عليه. وجاءت صلاة الظهر، فناداه عبد الله ابن مسعود: يا ربيع، فلم يجبه، فذهب عبد الله فصلى بالناس الظهر، ثم رجع إليه فناداه وقال: يا ربيع، فلم يجبه، فانطلق عبد الله فصلى بالناس العصر ثم رجع إليه فقال يا ربيع يا ربيع فلم يجبه، ثم انطلق عبد الله فصلى بالناس المغرب ثم رجع فقال يا ربيع فلم يجبه، فما صحى من غشيته حتى ضربه برد السحر. فانظر إلى شدة الخوف من عذاب الله وإلى استحضار العذاب في كل أمر. ورد في الأثر أن الكثير من الصالحين كانوا يذهبون إلى شواطئ البحور في الليل، والبحر في الليل يكون مظلما أسود ويموج ويفور، فيقفون ويتذكرون النار وسوادها وظلامها وكيف تفور وكيف تشهق، فيغشى عليهم خوفا من الله عز وجل، لأن الإنسان منهم كان يتخايل نفسه قد حمل وألقي في جوف هذا البحر، وهذا البحر هو جهنم، ماذا يفعل؟ أين يهرب؟ بعض الناس وصل بهم الأمر من شدة خوفهم واستحضارهم لعظمة وشدة الآخرة، ومن شدة تحذيرهم للنفس من أن تطمئن وتستقر في الدنيا فتنسى الآخرة، كان قد اتخذ قبرا أمام داره، وكلما شعر بأن نفسه طاقت إلى الدنيا ونسيت الآخرة نزل ليلا فنام في قبره، وعلم النفس أنها إلى هنا ستصل، فهب خائفا مسرعا قائلا لنفسه يا نفس إنك في الدنيا فاعملي قبل أن تصلي إلى هذا القبر. كل واحد كان يعمل على متابعة نفسه وعلى تعزيز الخوف من الله عز وجل في نفسه.
0: فضيلة القاضي، هذه الأثار التي تروى عن التابعين وعن الصحابة والصالحين، أهي تحدث النفس أكثر ما تحدث ولكن في إطار الفضائل؟ لأن العقل عندما يزن هذه الأمور يجد فيها مبالغة شديدة، أن يقع مغشيا عليه لأكثر من 12 ساعة، هذا لا يقبله العقل، وخاصة في عصر العلم وعصر الطب، ويقول أن من أغشي عليه أكثر من ربع ساعة قد يموت. فما هو تعليقكم؟ هذه الأثار تروى لمزيد من الفضل ومزيد من الحث على طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: لا شك أن الإنسان لن يستطيع أن يتصور حقيقة هذه الأمور إلا إذا بلغ هذه الرتبة من الإيمان، وإلا إذا بلغ حقيقة الخوف من الله عز وجل. عندما يتذكر الإنسان كم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من الله تعالى وهو رسول الله، عندما كان يقرأ الآيات التي تحكي ما يجري في الحساب ما يجري في النار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يتذكر خوف الصحابة من الآخرة ومن حسابها ومن عذابها، يدرك تماما أن الإنسان قد يصل إلى درجة يحترق فيها قلبه خوفا من الله عز وجل. وأما ما يروى في الأثر، لا شك أنه قد نقل بنقل الثقات من العلماء، ولكن هذا لا يعني إذا أغشي على المرء لساعات طويلة أنه غاب نهائيا بعقله بقلبه كما يعرف اليوم من الإغماء، ولكن الإغماء للصالحين كان يغشى على الرجل لأسبوع، لا يغيب، يبقى عقله، يبقى قلبه، تبقى روحه، تبقى حياته، ولكنه يكون مذهولا مذهولا مستحضرا شدة الآخرة، فلا يسمع من يتكلم معه ولا يلتفت ولا يهتم. ومن قرأ سيرة هارون الرشيد رحمه الله تعالى أدرك ذلك تماما، كيف كان يجلس في مجلس فإذا استمع إلى آية من آيات العذاب بكى، فإذا فإذا استمع أكثر خرج عن المجلس ودخل إلى غرفته وأخذ يدور في غرفته ويبكي، وقد يبقى معتزلا لأيام أو لساعات لاستحضاره للآخرة، فقد غرق في بحور الآخرة حتى أعرض عن الدنيا إعراضا تاما. طبعا أنا أقول هذا الكلام لا يفهمه إلا إنسان بلغ رتبة عالية من الإيمان، ذاق قلبه حقيقة الخوف من الله عز وجل. كيف لا؟ وقد جاء في الأثر الصحيح أن بعض المحدثين ماتوا من كثرة قراءتهم لأحاديث العذاب، احترقت قلوبهم فلم يستطيعوا أن يتحملوا هذه الشدة حتى ماتوا وهم في حالة الخوف من الله عز وجل، فأمنهم الله تعالى في الآخرة. إذن لا يعني إذا قلنا أن الربيع قد أغشي عليه يوما كاملا أنه صار في حالة الغيبوبة التامة المطلقة الذي يعرفها الأطباء، إنما هو وقع في حالة صار وكأنه يجول فيها في الآخرة وكأنه خرج فيها عن الدنيا، ثم يفيق بعد ذلك بمؤثرات على جسده. التابعون والصحابة من قبل التابعين وصلوا إلى درجة عالية من الخوف من الله عز وجل، لذلك اتبعوا الشريعة اتباعا كاملا تاما. أما نحن في أيامنا هذه فقد بدنا لا نخشى شدة الحساب، لا نتصور حقيقة الحساب، قلوبنا مليئة بالبحث عن الرحمة، عن الأمل بالغفران وبدخول الجنة، ولذلك نرى التجاوزات الهائلة لشريعة الله عز وجل. وهذا لا يعني أن يقتل الإنسان نفسه خوفا من الله، ولكن هذا يعني أن يملأ نصف قلبه خوفا من الله، وأن يملأ النصف الآخر رجاء الأمل، يكون بنصف قلبه خائفا من عذاب الله وبالنصف الآخر راجيا الرحمة والمغفرة. لا يجوز أن يملأ قلبه بكامله خوفا، ولا أن يملأ قلبه بكامله رجاء بالرحمة. إذن هذه أمور
0: أن يوازن بين الخوف والرجاء.
1: نعم. هذه أمور يصل إليها ويتذوقها من أدرك تماما حقيقة الحساب بيقين تام، من أدرك بيقين تام حقيقة الحساب وحقيقة النار. اقرأ تفسير الآيات، والآيات من عند الله، اقرأ تفسير الآيات التي حكت أهل النار، كيف لا تخاف بعد ذلك، كيف لا تصعق. اقرأ الأحاديث الصحيحة بتفسيرها التي جاءت تحكي حكاية أهل النار، كيف لا تخاف. كيف نعترض على إنسان لا ينام الليل خوفا من الله عز وجل لأنه وصل إلى حق اليقين وأدرك حقيقة العلم بما يجري في الآخرة؟ إذن لن يصل المرء إلى هذه الدرجة إلا إذا أدرك حقيقة العلم بالآخرة، وإذا وصل إلى درجة حق اليقين بوجود الآخرة وبوجود هذا العذاب الذي أخبر الله عز وجل عنه.
0: فضيلة الشيخ، نتابع قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: وجل في الحشر بقلبك. ذكرنا ما معنى هذا القول وهذه الوصية، واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يطغيك.
1: يريد بهذا الكلام أن القليل الذي يغنيك عن الناس ويجعلك مع الله تعالى مقبلا على الآخرة غير منشغل بالدنيا خير لك من الكثير الذي يجعلك بكاملك مع الدنيا وينسيك الآخرة. وإن تذكرتها مع الكثير من الدنيا فلن تجد وقتا تعمل فيه لها. وقد تكلمنا سابقا بالتفصيل عن هذا الموضوع، وأذكر أيضا أننا ذكرنا قولا هاما جامعا للحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال فيه: إياكم وما شغل من الدنيا، فإن الدنيا كثيرة الأشغال لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه 10 أبواب. كلما فتحت بابا من أبواب الدنيا فتح عليك 10 أبواب، فإذا أردت أن تتابع هذه الأبواب استغرق الوقت من أوله إلى آخره، فنسيت العمل للآخرة. إذن الأفضل أن تأخذ ما يغنيك عن حاجة الناس وعن الطلب من الناس، أن تأخذ كفايتك الكاملة ثم تفرغ جزءا من وقتك من أجل العمل لنيل مقام القرب من الله عز وجل. أما الإنسان الذي انشغل بكامل وقته من أجل الدنيا فعندما غدا يصل إلى الآخرة ماذا يفعل؟ هل يستطيع أن يقول أريد أن أعود إلى الدنيا لأحقق رتبة عالية في الآخرة؟
2: نعم.
1: إذن خذ نصيبا من الدنيا وخذ نصيبا من الآخرة، واجعل نصيب الدنيا على قدر إقامتك فيها، واجعل نصيب الآخرة على قدر إقامتك في الآخرة.
2: وهنا قول آخر في هذا المعنى: ارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. إذن واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يطغيك، وإياك ودعوة المظلوم. وهنا باب كبير لموضوع الظلم، وهو من الظلمات يوم القيامة.
1: هذه وصية هامة جدا، رائعة تماما، هي دعوة إلى اجتناب دعوة المظلوم. وكيف يجتنب الإنسان دعوة المظلوم؟ يجتنبها باجتناب ظلم الناس.
2: نعم.
1: إذا اجتنب ظلم الناس اجتنب دعاءهم، أما الذي يظلم الناس سيصيبه دعاؤهم. ظلم الناس ظلمات يوم القيامة لا محالة. الله عز وجل قد يتجاوز عن حقوقه. إذا أخطأت في حق الله، إذا قصرت في حق الله، فرب العالمين غفور رحيم، قد يرحمك ويعفو عنك. أما ظلم الناس فالله تعالى لا يتجاوز عنه إلا إذا عفى عنك الإنسان الذي ظلمته في الدنيا. وأين الإنسان الذي يتنازل عن حسنة واحدة في الآخرة؟ أين الإنسان الذي يقف في الحساب بين الجنة والنار ويرى شهيق الجنة ويدرك بعين اليقين عندها شدة العذاب في النار؟ كيف يقول لك قد تجاوزت عن حقي، والله عز وجل يعرض عليه أن يأخذ من حسنات الظالم إلى المظلوم؟ هل يقول المظلوم لا أريد الحسنات؟ سيتمسك بكل حسنة وإن كانت من أبيه وأمه. إذا كانت الأم لا تلتفت إلى ولدها، فما بالك بإنسان مظلوم من إنسان لا يعرفه أو ليس قريبا له. إذن الظلم خطير للغاية، والإنسان في الدنيا لا يظلم أبدا، لا يظلم. الله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما: لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون أحدا وإن كان كافرا، ولا تقبلون الظلم من أحد. نحن نرفع الظلم عن أنفسنا ولا نظلم أحدا، لا نظلم المؤمن ولا نظلم الكافر. وفي هذا المجال علينا أن نتذكر أن الظلم يسقط الأمم ويدمر المجتمعات ويخرب الدول. فأمة الظلم لا تدوم، أمة العدل تدوم. حتى الأمة المؤمنة إذا آمنت وحكمت بالظلم لن تدوم. الأمة الكافرة إذا حكمت بالعدل قد تدوم، قد تدوم، ولكن لابد أن يأتي وقت يحكم فيه أهل الإيمان الأرض بكاملها. ولكن تطول، تطول أمة الكفر إذا عدلت تطول، أمة الإيمان إذا ظلمت تسقط وتنهار. وفي هذا المقام أريد أن أنبه أيضا إلى أمر هام، وهو أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كانت من عاص فاجر أو مشرك كافر، وأن من يقول بأن دعاء الكافر لا يستجاب إذا كان مظلوما لقوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فنحن نقول والله أعلم أن هذه الآية جاءت في دعائهم لأصنامهم وآلهتهم، في دعائهم لغير الحق كما يدل عليه سابق الآية، وعلى احتمال أن المراد به دعاؤهم الله تعالى فذلك في دعائهم للنجاة من نار الآخرة، فدعاؤهم للنجاة من نار الآخرة في ضلال لا يستجاب، لا يرفع عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب، أما في الدنيا فدعوة المظلوم مستجابة، والدليل على ذلك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، رواه البخاري. نجد في رواية الإمام أحمد وأبي يعلى والضياء المقدسي في المختارة بلفظ اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنها ليس دونها حجاب، أي هي مستجابة، ليس هناك مانع يمنع قبولها من الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. وفي هذا المقام نذكر من عجيب ما يذكر في كتب التاريخ ما وقع للوزير يحيى ابن خالد البرمكي، معروف الوزير يحيى ابن خالد البرمكي الذي كان يضرب المثل، ومن البرامكة كان يضرب المثل به في سعة الجود والكرم. قال الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد، كتابه تاريخ بغداد في ترجمته، ترجمة يحيى البرمكي، كان الخليفة العباسي المهدي قد ضم ابنه هارون الرشيد إلى يحيى بن خالد، سلم ابنه هارون الرشيد إلى يحيى بن خالد وجعله في حجره فرباه يحيى، وأرضعته امرأته مع ابنه الفضل، وصار الرشيد ابن يحيى من الرضاعة. انظر، هارون الرشيد صار ابن يحيى من الرضاعة، يحيى رباه، ثم وصل هارون الرشيد إلى الحكم فما نسي الفضل. فلما استخلف الرشيد عرف ليحيى حقه وكان حكيما، وولاه الوزارة وجعل الأختام بيده وكان يعظمه، إذا ذكره قال أبي، وجعل إصدار الأمور وإيرادها إليه، إلى أن نكب هارون الرشيد البرامكة، غدر البرامكة بهارون الرشيد، صبر عليهم، تحمل أذاهم، خانوه، حاولوا السيطرة على الخلافة، أبناء يحيى سرقوا أموال الناس، ظلموا الناس بعد أن ولاهم الإمارة هارون الرشيد، أخفوا الأموال في بساتينهم، وهارون الرشيد يتجاوز ويسترد الأموال ويعفو حفاظا على الود. فنكب هارون الرشيد البرامكة فغضب على يحيى الذي كان يدافع عنهم ويحاول أن يغطي ما يفعلونه، وخلده في الحبس لأنه لا يريد أن يقتله، إلى أن مات فيه سنة 190 وقتل ابنه جعفر. فيما يروى عندما كان يحيى في الحبس مع ولده جعفر، قال جعفر لأبيه يحيى وهم في القيود والحبس، يا أبتي، بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس؟ فقال له أبوه يحيى وقد كان حكيما، يا بني، لعلها دعوة مظلوم، نحن ظلمنا الناس، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها، سرت بليل فوصلت إلى الله ولم يغفل الله عنها. ثم أنشأ يقول رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. إذن هذه العبر هامة جدا علينا أن نتدبرها في التاريخ. وأذكر في هذا المقام قول الشاعر: حفظ التاريخ في طياته اسم من شادوا على العدل الدول، ولقد أنبأ عمن ظلموا فجرى ذكرهم مجرى المثل. لذلك على الإنسان دائما أن يعامل الناس بالخير لا بالشر، لأن الخير يبقى والشر لا ينسى. وفي مثل هذا قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: اعمل كأنك ترى، أي كأنك ترى الله، وعد نفسك في الموتى، واعلم أن الشر لا ينسى والخير لا يفنى. انظر إلى هذا الكلام الرائع الجميل، وكأنه يقول أن عملك محفوظ مذكور من الناس ومن الله. مذكور، إذا مات ابن آدم بقي عمله، بقي ذكره، فأحسنه لتذكر بالخير عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى كلام حكيم العرب أكثم ابن صيفي التميمي الذي سافر في 100 من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يريدون الإسلام، فمات هو في الطريق بعد أن أسلم، وبلغ أصحابه المدينة فأسلموا. قال رضي الله عنه: انظر إلى هذا الكلام الذي ذكره: إنما أنتم أخبار فطيبوا أخباركم، إنما أنتم أخبار فطيبوا أخباركم. هذا رائع، أنتم أخبار. عندما يموت الإنسان يصبح خبرا يتناقل بين الناس، تذكره الملائكة ويذكر عند الله، والناس يذكرونه بأفعاله وأخباره، فإما أن يذكر بالخير وإما أن يذكر بالسوء. وانظر إلى جمال ما قاله ابن دريد في مقصورته، وكم أتمنى أن يقرأ الناس مقصورة ابن دريد، فيها فوائد هامة في اللغة وفيها حكم رائعة هامة جدا. قال ابن دريد: إنما المرء حديث بعده، إنما المرء حديث بعده يخبر، فكن حديثا حسنا لمن وعى، كن حديثا حسنا لمن وعى. إذن هذا كلام هام يردع الإنسان عن الظلم وعن الشر، فليدرك أنه سينتقل عن هذه الدار، وأنه أخبار ستبقى بين الناس إلى قيام الساعة. ولذلك جاء في الأثر: طيبوا أخباركم، طيبوا من طيب الرائحة.
2: إنها حقا أقوال جامعة للتابعين والصحابة والعلماء، وبهذا نأتي إلى ختام الشرح والتعليق لقول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: أدم شكر الله واقصر من أملك، وزر القبور بهمك تذكرك الموت، وجل في الحشر بقلبك، واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يطغيك، وإياك ودعوة المظلوم. شكرا فضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي، أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم، حتى الملتقى في الغد مع قول جامع آخر. لكم التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء ونفعنا بما نقول.
3: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا
2: غير. إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا مع دروس الموسم، وتكلمنا المرة اللي فاتت عن قصة بناء البيت والتي ذكرت في سورة البقرة. الله عز وجل أنزل سورة كاملة باسم الحج، سورة الحج. وفي أثناء هذه السورة بعض الآيات التي تتحدث عن الحج، والعجيبة إن هي عدد آيات قليل، يعني ما هيش معظم السورة مثلا عشان السورة تتسمى الحج. والأعجب إن هي برضو ما تكلمتش عن المناسك، يعني ما هياش أكتر سورة أسهبت في ذكر المناسك، لا، ذكرت يعني كم موقف كده وخلاص أو كم مشهد. فكان السؤال الأول هو يعني لماذا، أو ما هي السمة الغالبة على سورة الحج، وإيه علاقة السمة دي بالحج عشان

يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. شوف شايفين المشهد عامل ازاي، مشهد صعب. ومش بس المشهد ده، يعني عندنا المشهد بتاع ايه، حد يقول حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مشهد برضو تخيله، مشهد صعب. فهي صورة فيها ألفاظ صعبة ومشاهد صعبة، دي أول حاجة، أول ملاحظة في السورة. الملاحظة الثانية، وهي بقى ده أساس الدرس النهاردة، أن سورة الحج هنجد في أكثر من موطن في سورة الحج بتتكلم عن قضية العقل مع النقل. يعني ايه؟ يعني عندنا نقل، عندنا شرع، عندنا نصوص، كيفية تعاطي العقل مع هذه النصوص. فهنجد ان سورة الحج في اكثر من موطن، ومواطن كثيرة، مش موطن ولا اتنين، بتذكر معنى العقل الذي يصطدم مع النص، يرد النص، يجادل في النص. يلا نبتدي السورة. هتلاقي مع بداية السورة كده يذكر الله صنفين من الناس. فقال سبحانه وتعالى في أول السورة خالص: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وتمر آيات وتيجي: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله. شايفين هنا الكلام في ايه؟ جدال في الشرع، في النصوص. وذكر صنفين من الناس: صنف يجادل وهو تابع، وصنف يجادل وهو متبوع. الآية الأولى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ها ويتبع. يبقى ده صنف تابع مقلد. الصنف الثاني: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. يبقى ده صنف يجادل وعنده كبر ثاني عطفه وهو متبوع ليضل عن سبيل الله. وتمر طبعا تعاطي القرآن مع الصنفين مش واحد، خلي بالكم يا جماعة قبل ما نشوف. يعني دي طبعا برة، احنا النهاردة مش تدبر سورة الحج، فبرة درس النهاردة اللي هقوله كمان شوية، احنا بنتدبر آيات الحج وعلاقتها بسورة الحج، فمش هنقف مع سورة الحج تدبرا، لكن عاوزين نفهم الجو العام للسورة ايه، عشان نفهم ايه علاقة الحج بالجو العام للسورة، عشان نفهم ليه السورة تسمي سورة الحج مع ان آيات الحج ما هياش معظم السورة ولا حاجة. فهمتوا الترتيب بالعكس كده؟ لكن لو بره بقى شوية الدرس هتلاقوا يا جماعة القرآن لم يتعامل مع الصنفين نفس التعامل. عندنا صنف بيجادل لكنه تابع، وصنف بيجادل ليضل. هذا الصنف المتبوع، الرؤوس في الضلال. فهتلاقي القرآن حاجة عجيبة جدا. الصنف الأول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الصنف ده القرآن تعمل معه ازاي؟ أتاه بأدلة تثبت صحة النص، أدلة عقلية. واحنا بنتكلم من سورة الحج الجو العام ليها عقل مع نص، فهتلاقوا ان معظم أدلة سورة الحج اصلا لإثبات السمعيات، الغيبيات، إثبات وجود الإله، هتلاقوها أدلة عقلية. يبقى الصنف ده القرآن تعامل مع

إيه؟ قال الله عز وجل بعدها: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم في آيات بقى. طيب الصنف الثاني الذي يجادل في الله أيضا لكنه ثاني عطفه ليضل، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هنا القرآن يتعامل معه ازاي؟ مفيش جدال، مفيش مناقشة. قال الله عز وجل: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وبعدين دخلنا على صنف ثالث: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فالقرآن هنجد منهج القرآن شدة وحزن وتهديد ووعيد لهذا الصنف من الناس الذي يجادل وهو ثاني العطف ليضل. إنما الصنف الأول اللي هو جادل لأنه مقلد ويتبع كل شيطان مريض، القرآن تعامل معه معاملة أخرى، قال له: لا ده في أدلة عقلية هو على إثبات البعث، خد عندك، وسرد أدلة العقل على إثبات البعث. لأن هذا الصنف يحتاج إلى هذا التوجيه، وكأن الصنف الثاني لا ده هو فاهم بيعمل إيه كويس، وفاهم إنه ضال، وفاهم إن اللي قدامه ده على حق. فكان منهج القرآن معه الوعيد، هو ده مش محتاج أدلة. فاهمين؟ احنا مش بنقول ان الصنف الثاني ده مش هيسلم، او لا مش بنقول كده، بنقول المنهج القرآني معاه مش ان يقوله تعالى اقول لك أدلة البعث، هو اصلا عارف أدلة البعث وعارف انه غلط، هو عاوز يضل. ده صنف متكبر لا يخضع لحق ولا يخضع لدليل، وعارف انه على خطأ، فمفيش معنى تقول له ايه تعال اقول لك أدلة البعث، مفيش معنى لكده، هذا يهدد. فقال الله عز وجل فيه: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. يلا نكمل بقى اللي ابتديناه، ان سورة الحج سورة جاءت علشان تعمل ايه؟ علشان تضبط قضية العقل مع النقل، وان العقل فيه عقل هو كده يصادم النقل، عاوز يبطل النقل، يبطل الشرع، يجادل. فدي هو لفظين مجادلة جم في ايتين. طب يلا نكمل، هتلاقوا بعديها: هذان خصمان اختصموا في ربهم. شايفين لفظ الجدال، لفظ المخاصمة، اختصموا في ربهم. طيب لفظ النزاع، قال سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. يبعني لفظ جدال، لفظ مخاصمة، لفظ نزاع. وبعدين لما تعرف سبب نزول الآية برضو، هذه الآية: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. إيه سبب نزول الآية؟ قالوا إنه لما نزل التشريع على أمة الإسلام إن هم يذبحوا بهيمة الأنعام ويأكلوا، وما مات حتف أنفه لا يؤكل، يعني اللي مات ما يتاكلش، واللي ذبحناه يبقى ده مزكى شرعا ويؤكل. قال الكفار: ما للمسلمين يأكلون ما قتلوه ولا يأكلون ما قتله الله. واضح هنا، واضحة جدا المسألة هنا، شرع نص كله ده وما تاكلوش ده، فأعمل العقل لإبطال النص
وضربت الأمثال لإبطال النص. إيه المسلمين دول؟ يأكلوا اللي قتلوهم وما يأكلوش اللي قتلوا ربنا؟ شو يا جماعة الكلام كلام عامل إزاي؟ وخلي بالكوا هذا الكلام سيجد من يقتنع به ويروج له، ومش بس كده، سيجد من يقتنع أن هذا هو مقتضى العقل، أن هذا أولى بالأكل من هذا. ليه؟ هذا قتلناه نحن وهذا قتله الله. عقل ده ولا مش عقل يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ هيجد من يروج له ومن يقتنع به. فماذا قال الله عز وجل؟ قال لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. وإوعى اللي بيحصل ده يعطلك عن وظيفتك، تسيب الدعوة بقى وتقعد لدول، لا. فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك، ما يشغلكش دول، ما تتعطلش طريق الدعوة، ما يقفش عشان نقعد بقى لدول نقنعهم بالعقل ازاي ومش ازاي. خلاص هو نص نزل، خلونا ده هنيجي له بعدين. احنا دلوقتي عمالين بنشوف المشاهد او الالفاظ اللي اتت بها السورة في هذا الايه السياق، سياق الجدال، سياق المخاصمة، سياق النزاع، وكل ده ليه؟ عشان عقل مع نص. خلاص. وفي المقابل هنجد السورة أثبتت أو أتت بألفاظ أخرى على العكس بقى، يعني دول بيجادلوا، دول بيخاصموا، دول بينازعوا، وأتت السورة بألفاظ للفريق المضاد. فقال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. اللي هيعظم حرمات ربنا سبحانه وتعالى فلا يعارضها بعقل هو خير له عند ربه. وهتجد هذا تكرر: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا من لا يعظم الشعائر فيذهب يعارض تلك الشعائر وتلك النصوص وذلك الوحي بعقله ويعامله كنص، احفظوا بقى، لا قدسية له. مهم أوي اللفظ ده، لأن ده لفظ أو يعني هيكشف لكم فئة من الناس موجودة بيننا دلوقتي، يهجمون على نصوص الشرع على أنها نصوص لا قدسية لها، إما بإطلاق كده يقول لك إن الوحي أو النص الشرعي نص غير لا قدسية له، نعمله زي أي نص تاريخي، ويساوون في هذا بين القرآن والسنة، أو بعضهم يفرق، وكل دول ضلال. والفرقة الثانية دي هي الأشد خطرا، لأن الأولى بينبذوا الشرع جملة، يقول لك لا قرآن ولا سنة، ده نص تاريخي نحاكمه للقواعد. الفئة الثانية هي الأشد خطرا لأنها تنطلي على كثير من المسلمين اللي هم يدعون زورا وبهتانا ان هم يقدسون القرآن وان ده نص مقدس، لكن يلعبون بالسنة لعبا زي شحرور وأتباعه، يلعبون بالسنة لعبا ويعاملون نصوص السنة بهذه القاعدة ان ده نص غير مقدس فنحاكمه لقوانين الايه العقل. وهيجي بقى كلام على ده ان شاء الله. طيب ليه دول بيعملوا كده؟ ربنا قال: قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لو حصلوا التقوى ما فعلوا ذلك. يا جماعة احنا لسه قايل لكم من شوية اللي قال ايه المسلمين بيأكلوا اللي قتلوهم وما يأكلوش اللي قتلوا ربنا، ده احنا بنسميه ضرب الأمثال. ضرب الأمثال يعني هو النص جه كل ده وما تاكلش ده، يوم يقعدوا يضربوا لك الأمثال بقى، يعني ناكل اللي قتلنا احنا وما ناكلش اللي قتلوا ربنا. في نص قرآني آخر أثبت الله عز وجل هذه الحيلة ورد عليها،
مين شاطر يقولها؟ ها؟ الربا والبيع مش كده؟ قالوا ايه هما؟ لا مش احل الله، ده الرد. قالوا انما البيع مثل الربا. ايه الرد؟ احل الله البيع وحرم الربا. بسيطه، هم قالوا انما البيع مثل الربا، فجاء الرد واحل الله البيع وحرم الربا. ما ناقشناش في ايه مثل ولا هو مش مثل، طبعا هو مش مثل ولا حاجه، بس هبه كذلك، هبه كذلك، واحل الله هذا وحرم هذا، ما انتهت خلاص. ولذلك احنا بعض يعني العلماء لما تكلموا قالوا احنا هنعمل العقل في اثبات الاله واثبات النبوه واثبات ان هذا النص من عند الرب سبحانه وتعالى، وشكرا على كده. بعد كده نسلم لكل حاجه جاءت في النص. وطبعا هذه المقدمات انما نفعلها مع من لا يؤمن. الواحد مش مؤمن خلاص، تعالى نثبت ان في اله، ما احنا مش هنقول له القران بيقول ان في اله، ما يقول لك قران، يا ما يقول لك اصلا ما فيش اله. وبعدين نثبت له بالعقل ان هذا النص من عند الاله، وبعد كده نسلم بقى لكل حاجه. ولله المثل الاعلى. تخيلوا دلوقتي عندنا، جبت لك ورقه وانت راجل مثلا مهندس معماري مثلا، واقف كده ايه عطلان على احط قد ايه اسمنت في الايه في وقد ايه زلط وقد ايه في الخلطه مثلا، فرحت جايب لك ورقه وقلت لك اهو ده الكود بتاع الايه المرجع الفلاني اللي كتبه مجموعه العلماء الفلانيين في الايه في الهندسه المدنيه. خلي بالك احنا ما بنهزرش، الخلطه غلط يعني عماره وقعت وناس ماتت. طيب فراح المهندس ده واخد الورقه واشتغل، ايه رايكم في فعله؟ فعل ده غلط، ده فيه ارواح ناس، ما هياش لعبه. انما المهندس ده لازم يسال سؤالين. اول حاجه اثبت لي ان الورقه دي من المرجع الفلاني قبل ما يشتغل. يعني انت جيب لي ورقه دلوقتي او من على النت من على جوجل، والراجل ده ما بنهزرش، احنا دي عمارة هتتبني وناس هتسكن. فاول حاجه هيقول لك ايه؟ اولا تعالى نثبت ان الورقه دي من المرجع ده فعلا، ما احنا مش اي حاجه جوجل هيقول لنا دي من الكذا ولا الاي اي يقول لنا دي من كذا، هنروح نلعب بارواح البني ادمين. اثبت لك ان فعلا الورقه دي من الكتاب الفلاني، بقي ان يقال اثبت لي بس ان اللي كتبوا الكتاب ده فعلا ناس دكاتره في او بلاش، ان هذا المرجع معتمد. خلاص انا اثبتت الورقه فعلا من الكتاب الفلاني فعلا، انما الكتاب ده هل ده فعلا معتمد؟ ده الستاندرد اللي ماشيين عليه بتوع مدني. اثبتنا الاثنين دول، ساعتها المهندس هيعمل ايه؟ هيحط الخلطه وهو مغمض عينه، مش هيناقش في الخلطه بقى خلاص، مش هيقول لك ايه ده نسبه واحد لواحد، طب لا ده شكله بالعقل كده ما تنفع. المهندس مش هيعمل كده، هيحط اللي مكتوب وهو مغمض، مجرد انه اثبت ان الكتاب ده فعلا بتاع الفئه الفلانيه اللي هم الدكاتره والناس الخبراء في المجال، وانه اثبت ان الورقه من الكتاب او ان هذا النص من الكتاب ده. بعد كده هيتبع النص وهو مغمض، مش هيعمل عقله مع النص. حد معترض على اللي بقوله؟ اهو ده اللي احنا ببساطه عاوزين الملاحده وعاوزين الشحروريين بتوع منكر السن، هو ده ببساطه شديده اللي عاوزينهم يعملوه. مجرد ما اثبتنا ان هذا النص من عند الله سبحانه وتعالى، خلاص هنتبع اللي في النص واحنا مغمضين. ومجرد ما اثبتنا ان هذا النص من عند النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، خلاص هنتبع النص واحنا مغمضين. طبعا هي مش بالبساطه دي، فيها نقاشات وكده يعني، عشان انما ده خلاصه الموضوع. فربنا سبحانه وتعالى في نص قراني اثبت هذه الايه المعضله ورد، والرد عجيب. قالوا انما البيع مثل الربا، احل الله البيع وحرم الربا، خلصت. وعندنا مثال في السنه،
يمكن قلناه هنا قبل كده، حديث أبي هريرة لما قال توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار حديث، وهذا الحديث الحكم بتاعه أن هو إيه منسوخ، إنما منسوخ يعني خلاص ما بقاش يعمل به. إنما تعالوا للحديث في وقت ما أبو هريرة بيروي الحديث، بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، فقام واحد قال له يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني إيه؟ أبو هريرة بيقول النبي قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، يعني أي حاجة تمسها النار اتوضوا منها. راح واحد قام قال له طيب جميل، في الشتاء الجو برد والمية ساعة، هنو عاملين ايه؟ هنسخن المية عشان نتوضى، المية دافية هنسخنها بايه؟ بنار. فالمية اللي دافية دي اللي هي الحميم بقى، ماشي، الحميم ده اللي هو الماء الساخن، روحنا توضينا منه وانت بتقول لنا توضأوا مما مست النار، يبقى بعد ما نتوضى المفروض نعمل ايه؟ نتوضى، لان احنا توضينا بالايه؟ بميه مستها النار. فهمنا نرجع تاني بقى، ابو هريره بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، فقال رجل افلا نتوضأ من الحميم؟ فغضب ابو هريره واخذ قبضه من حصى وقال يا ابن اخي أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار، يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. هنا يا جماعة نهي أبي هريرة عن ضرب الأمثال إنما هو عن نوع من ضرب الأمثال اللي هو نضرب الأمثال لنرد النص. ممكن واحد يضرب مثلا ليفهم النص، مش انا من شويه يا جماعه ضربت لكم مثل وقلت لكم بتاع مهندس مدني وصح، ما هو ده ضرب مثل، لكن احنا بنضرب الامثال لافهام النص، ماشي الحال. طب نضرب الامثال حتى لو كانت متعارضه مع النص علشان نفهم الاشكال منين، يعني ازاي نجمع بين هذا وذاك، برضو ماشي، وهذا يفعله الفقهاء اصلا في كتبهم. إنما أحدثك حديثا، وهنا يا جماعة ما فيش بقى، يعني ده أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقول لي بقى حديث ضعيف، ولا تقول لي أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتروح جاي ضرب لي مثل تريد به هدم النص. طيب فهنلاقي سورة الحج تاني بقى فيها ألفاظ الجدال، وبينت لنا صنفين من الناس بيجادلوا، صنف تابع وصنف متبوع، وزي نعمل مع كل واحد، والمخاصمة والمنازعة، وفي المقابل تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر. ولذلك هتجد سورة الحج أكدت على معنى إرادة الله ومشيئته، فهنلاقي سورة الحج قالت إيه؟ قال سبحانه وتعالى إن الله يفعل ما يريد. شوف يا جماعة هنا اللي هو ايه، الله عز وجل يفعل ما يريد الآية الثانية، وأن الله يهدي من يريد الآية الثالثة، إن الله يفعل ما يشاء، وكأن المعنى الله يفعل ما يريد، الله يفعل ما يشاء وأنت عليك الإذعان. شوف يا جماعة سورة الحج كلها جو واحد ازاي، حتى قلنا لكم أمثلة سورة الحج أمثلة عقلية، يعني في الأول خالص يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ها فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في إلى آخر المثال، وتمر الأمثال، أمثال السورة معظمها على فكرة عقلية، ليأتي ختام السورة يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ده مثال إيه؟ عقلي، مش كده؟ ومعظم بقى الأمثلة، يعني لو رجعت الصورة هتلاقوا معظم أمثلة الصورة أصلا أمثلة تخاطب العقل، أمثلة تخاطب العقل. ولذلك المفاجأة بقى
كان من خصائص سورة الحج أنها السورة الوحيدة اللي فيها إيه؟ سجدتين. وما معنى السجود؟ الخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك السجدات الأولى أصلا معنى السجود فيها الخضوع، مش السجود اللي احنا عارفينه اللي هو أن تضع الجبهة على الأرض. خلي بالكم، هو السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض هو غاية الخضوع والاستسلام لله، ده غاية الخضوع. إنما آية السجود الأولى في سورة الحج مش هو السجود اللي هو وضع الجبهة على الأرض أصلا، وإنما هو معنى الخضوع. قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله، وخلي بالكم قبل ما نقول، ودي آية السجود الوحيدة في القرآن كله اللي فيها هذا التفصيل. يعني في آية في آية سجود ذكرت أن الله عز وجل يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، بس إجمالا كده. الآية الوحيدة اللي فصلت هي الآية دي في كل آيات السجود: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هنا السجود اللي هو إيه؟ الخضوع، يخضع له من في السماوات ومن في الأرض، خاضعون له، منقادون لأمره سبحانه وتعالى. وهنا لم يستثني إلا من مين؟ البعدة، مش كده؟ قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والباقي وكثير حق عليه العذاب. فجو السورة العام بتاع سورة الحج هي سورة جاءت سورة جاءت لضبط تلك العلاقة، لتوجيه تلك العلاقة بين العقل وبين النص، بين العقل وبين الشرع. فده الجو العام بسورة الحج. طيب ايه علاقة ده بقى اصلا بالحج؟ يعني ليه تسمي سورة الحج؟ ما احنا آيات سورة آيات الحج في سورة الحج هي نص صفحة تقريبا. فايه علاقة ده بالحج؟ لان يا جماعة الحج هو الفريضة، الفريضة الأشد إثباتا لتلك القضية، قضية إيه؟ التسليم والإذعان والخضوع، هي الحج. مش عارف قلنا ده المرة فاتت ولا لا، احنا كنا أشرنا المرة فاتت بس مش فاكر قلنا إيه، يعني قلنا إيه ده المعنى الكبير في صوت الحج، هنخليه المرة الجاية. دلوقتي في الحج يا جماعة، انت بتروح علشان تطوف بحجر وتستلم حجرا وتقبل حجرا، تطوف بحجر اللي هو الكعبة، حجارة عبارة عن حجارة مش كده، وتستلم حجرا الركن اليماني والحجر الأسود، وتقبل حجرا الحجر الأسود، وتصلي خلف حجر مقام إبراهيم حجر، وتسعى بين حجرين صفا والمرو، وترجم حجرا بحجر مش كده. ودين الإسلام أصلا جاء ليهدم عبادة الأحجار. والكفار بتوع مكة كانوا بيعبدوا إيه؟ شوية حجارة مش كده؟ أصنام. فدين الإسلام جاء ليهدم عبادة الأحجار، وتروح أنت مناسك الحج كلها وتقف على حجر في الدعاء اللي هو عرفه، تلاقي العبادة عبارة عن كده، مناسك الحج كلها عبارة عن كده. وده تحدي كبير جدا، خلي بالكم، تحدي كبير للعرب. يا جماعة احنا عشان مش عايشين النفسيات دي، خلي بالكم، عشان مش عايشين النفسيات دي فمش فاهمين قوي فين التحدي. لا، هو تحدي انك تيجي لواحد عربي معظم للأحجار وانت عاوزه من جواه تسقط من داخله تعظيم الأحجار، وبعدين تقول له طوف بالحجر ده وبوس الحجر ده واسعى من الأحجار دي
وإياك أن تعظم الأحجار. ده سهل علينا دلوقتي لأن احنا أصلا ما عشناش حق بالتعظيم الأحجار. فاهمين دي؟ ولذلك سيدنا عمر كان بينطق بده بصوت عالي. ما هو سيدنا عمر معظم حياته أضاها كافر معظم للأحجار، وقل مثل ذلك على كل الصحابة، فيعلي صوته: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. الكلام اللي بيعدي على أذهاننا ده وعلى آذاننا ده كده يا جماعة، ده نزاع داخلي عند البعض وفي وقتها نزاع شديد، لأن هم قضوا معظم حياتهم يعتقدون في الأحجار إنها تنفع وتضر، فيعلي صوته: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهنا نلمح في فعل عمر رضي الله عن عمر هذا المعنى، معنى تعظيم النص. لأن ممكن العقل يقول هنا إيه، مش وقت نقول للناس بوسوا حجر، مش وقته. ليه؟ الناس دي حديثة عهد بإيه؟ بشرك وبتعظيم للأحجار. فالمصلحة دلوقتي تقتضي إن إحنا ما نقول لهمش بوسوا الحجر. مش ممكن العقل يقول هذا يا جماعة؟ ولو قلنا ده هنجد من يصدق ومن يروج لهذا. سيدنا عمر هنا بيعلي تلك القاعدة: أنا هبوسك، مع إني ممكن عقلي يكون بيقول مش وقته. طب ليه؟ عشان شفت النبي بيقبلك عليه الصلاة والسلام، فأنا هأعمل النص، هأعمل النص ولن أقدم العقل عليه. انتوا فاهمين بقى يا جماعة الحج جه ليه؟ الحج أصلا جه بكل تلك العبادات. وخلي بالكم طبعا العلماء تكلموا واجتهدوا في ذكر بعض الحكم والأسرار لتلك العبادة العظيمة الجليلة، لكن معنى ان احنا نبحث عن الحكمة والسر في تلك العبادات مش معناها انها العلة التي من اجلها شرعت تلك العبادة. فتظل كثير من مناسك الحج هي عبادات او افعال تعبدية غير معقولة المعنى، يعني غير معقولة المعنى، يعني ملهاش علة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لا، مش هتلاقوا كده، ماشي. فالحج جاءت تلك الشعيرة، جاءت تلك العبادة ليه؟ علشان تروح وترجع وقد طأطأت رأسك لله عز وجل، وقد أخضعت عقلك لنصوص الوحي، وإلا مش هتعرف تحج، مش هتعرف. وقد سمعناها من بعض الناس ممن طمس الله على قلوبهم ان هم ما راحوش يحجوا لانهم مش فاهمين حاجه من اللي بيحصل هناك ده. ما هو احنا اصلا الحج عشان كده. بل لو دخلنا في تفاصيل تانية يا جماعه هتلاقوا حاجات عجيبه. يعني مثلا كل مناسك الحج في الحرم، او كل مشاعر الحج في الحرم إلا عرفات في الحل، وهو أعظم الحج. طب ليه؟ يعني عرفات حل مش حرم؟ وش معنى عرفات اللي حل ما تبقى الجمرات اللي حل مش عرفات؟ ده الحج عرفة. فتلاقوا ملهاش برضو، يعني أقصد أن العقل يقتضي تعظيم هذا الجبل تعظيما زائدا، وان يكون في حدود الحرم تجد لا مش كده. طب ليه هنا اصلا يا البقعة دي؟ اشمعنى البقعة دي؟ والبقعة دي في اولها ما كانتش، احنا هندخل بقى ان شاء الله نقرأ آيات الحج دلوقتي ونشوف بقى المعنى ده اصلا، معنى العقل، ان العقل مثلا لا يقتضي ذلك ويؤمر ابراهيم بذلك. فاشمعنى البقعة دي؟ طب انت هتسيب مراتك وابنك في حتة
هنا ليه؟ ما فيش عقل يقتضي ده. طب هسيبهم في حتة، هسيبهم في حتة قريبين من قبيلة حتى؟ لا ما يحصلش كده. طب حتة فيها بير مية؟ لا ما فيش كده. طب حتة فيها شجرة؟ ما فيش كده. بواد غير ذي زرع، لا في مية ولا في شجرة ولا في أي حاجة، في صحراء كده. طب ليه هنا؟ هو كده. والمرأة الصالحة فهمت ده لما ولى إبراهيم وراحت له ثلاث مرات. عندنا درس اسمه اسمه إني مهاجر، ودرس اسمه قصة الذبيح. في واحد منهم هتلاقوا القصة دي، مش فاكر بقى في أنهي فيهم يعني. المهم تمشي وراه وتقول له إيه؟ إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، وهي تحب الإنس وهي تحب الأنس، روايتين. فما يردش عليه. الحديث صحيح البخاري. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. كأني يا جماعة مقتضى العقل ما ينفعش سيبنا هنا، ما ينفعش بالعقل، ما ينفعش سيبنا هنا المين وفين ده امرأة نفساء لسه والدة ضعيفة، هعمل ايه؟ ده العقل. وبعدين المرأة تفهم، ابراهيم ما بيجاوبش، كأنه بتراجعه عشان يرجع ياخدهم، فمرجعش ياخدهم ثلاث مرات. تقوم تفهم هو في شرع، هو في نص. الله أمرك بهذا؟ في نص في المسألة دي؟ قال نعم. خلاص إذا لن يضيعنا. طب إزاي مش هيضيعك؟ ما أعرفش إزاي مش هيضيعني، مش شغلتي. بالعقل إحنا هلكين، ده بالعقل. إنما في نص، خلاص سمعنا وأطعنا، إذا لن يضيعنا، خلصت. فالحج كله من بدايته أصلا، من بداية اختيار البقعة، من بداية اختيار المشاعر، وان ده في الحل وده في الحرم، الى افعال الحج، تجد الموضوع انه صراع مع العقل، ان صح التعبير، صراع مع العقل. طب ليه الحتة الحر؟ سيبكوا بقى من زمان ومش عارف ايه وبتاع، ليه الحتة الحر؟ ما الطيف جنبنا اهي وجو لطيف وحلو، يبقى اللي رايح يحج ولا رايح يعتمر يروح يقعد في جو حلو. ليه الحتة الحر دي معظم السنة حر؟ احنا في صراع مع العقل في كل شيء في هذه العبادة، صراع مع العقل. ليه؟ عشان تخضع، عشان عقلك يخضع. انت جاي هنا عبد، جاي هنا عبد، والله يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء، الايتين. وانت مالكش دعوة، انت عبد. فده الجو العام بتاع سورة الحج، وده المعنى العام اللي عاوزين نوصله من سورة الحج، والذي في تضاعيفه جاءت آيات الحج، ليأتي الأمر العجيب لسيدنا إبراهيم، وأذن في الناس بالحج. وده لفظ الحج اللي جه في السورة. ايه ده بقى يا جماعة؟ عيشوا ده عشان تفهموا المعنى. سيدنا إبراهيم دلوقتي أمر ببناء البيت، وإحنا تكلمنا عن بناء البيت الدرس اللي فات، ماشي. طب إيه بناء البيت؟ فين؟ قولين، تيجي ريح تعمل التراب، تسف التراب، فيظهر إيه؟ أساسات البيت اللي هو أصلا كان مبني. أو تيجي سحابة تقف ظلها على قدر البيت، ثم يسع صوتا من السحابة ابن البيت على قدري، يعني ابن الايه الحتة المتضللة دي، ايا كان. المهم عارف، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، عشان الآية دي، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. وبعدين ابراهيم يؤمر بثلاث حاجات: الا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي، واذن في الناس. لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، قلناهم المرة اللي فاتت. واذن في الناس بالحج، ويجي لفظ الحج بقى في الآية دي. ايه اللي حصل؟ خلص إبراهيم بناء البيت، جاء أمر عجيب من الرب اللي هو إيه؟ أقف قول للناس حجوا. فين؟ هنا هنا. أقف هنا. هنا فين؟ في الصحراء. على قولين إنه هيطلع يقف على المقام الحجر، أو هيطلع على أبي قبيس جبل. قبل ما يطلع يقول له إيه؟ يا رب
أن يبلغ أذن في الناس إيه؟ أن يبلغ صوتي. شو يا جماعة؟ العقل يقول إيه؟ ملوش، أنا بعمل حاجة ملهاش معنى، بعمل حاجة بلا جدوى، ده العقل. فإبراهيم يستشكل، لا يرد الأمر، هو بيستفسر، يعني بيستفسر أن يبلغ صوتي. يأتي الأمر، يا إبراهيم عليك النداء، ليس لك من الأمر شيء، عليك النداء وعلينا البلاغ. أي أن يبلغ صوتك مش بتاعتك، أتاك نص شرع، أذن في الناس، قم فأذن، انتهت. طب أن يبلغ صوتي، يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. فوقف إبراهيم ونادى، أيها الناس إن الله قد أمركم أن تحجوا بيته فحجوا، أو كما قال إن الله قد بنى بيتا وأمركم أن تحجوا إليه فحجوا. تقول الرواية فبلغ صوته كل كائن ممن يجب عليه الحج في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات إلى آخر ما كان. يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ، وهو ده الدرس الأعظم أصلا في سورة الحج. أذن في الناس بالحج، ها يأتوك رجالا، رجالة يعني صح، مال ماشين، رجالا جمع راجل، برضو مش راجل، راجل يعني ماشي على رجله يعني ماشي. فيأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، على كل ضامر يعني البعير الايه الهزيل من كتر من طول السفر، يأتين من كل فج عميق. ونجد برضو حاجة عجيبة جدا في آيات الحج، يعني وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وده احنا قلناه المرة اللي فاتت في درس بناء البيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في حاجة عجيبة جدا يا جماعة هنا، أن الله عز وجل أعاد ذكر بهيمة الأنعام كثيرا في آيات الحج هنا أصلا. يعني بهيمة الأنعام دي اتذكرت مش مرة ولا اتنين، أكتر من كده في آيات الحج في سورة الحج. بس برضو انتبهوا بقى هنا لمعنى آخر، ومعنى في أول آية قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. خلي بالكم يا جماعة، عشان تصير بهيمة الأنعام رزقا لازم كم حاجة؟ لازم ثلاث حاجات عقلا كده عشان يبقى اسمها رزق، فلازم ثلاث حاجات. أول حاجة إنها تتخلق، تبقى موجودة أصلا، يعني تبقى مخلوقة مش كده. تاني حاجة إنها تبقى مباحة لينا، ما هو لو مخلوقة وحرام تاكلها ما بقتش رزق لك صح، فيبقى أول حاجة إنها تخلق أصلا، وتاني حاجة إنها تكون مباحة لينا، ودول أساسيين. وفي حاجة تالتة ما هيش أساسية قوي لكن تكمل بها النعمة، وهي إنها تكون مسخرة لك. يعني مسخرة لك؟ تشدها تتشد، تنزلها لتحت تقعد، تربطها تستناك، دي معنى إنها إيه؟ مسخرة لك. والألفاظ الثلاثة دول ربنا ذكرهم في سورة الحج في الأنعام. بس تعالوا الأول بس نفهم يعني إيه، يعني الأولى واضحة والثانية واضحة، إن هي تبقى مخلوقة لازم تبقى رزق زي ما مش موجودة في الدنيا، لازم موجودة، ولازم تبقى مباحة يعني ما تبقاش حرام. يعني الأسد ما نقدرش نسميه رزق لك، ليه؟ ما هو حرام تاكله، يبقى زي رزق لك. وقلنا الثالثة ما هيش ضرورية قوي إنها تبقى مسخرة، ليه؟ لأن إحنا عندنا مثلا بعض الوحوش حلال ليك انك تاكلها، الوحوش اللي تستوحش من الانسان يعني وتجري منه وكده تنفر منه حلال انك تاكلها، بس ما تتمش بها النعمه. ليه؟ لان صعب قوي انك تروضها وتجيبها وتمشي معاك لغايه ما تاخدها وتذبحها. احنا يا جماعه الجمل بيبقى واقف، الجمل ده اللي هو اكبر بهيمه الانعام خلقه، الجزارين عارفين الكلام ده، هو اسهلهم في ازهاق الروح، لان هو مش بينحر، عفوا هو مش بيذبح، هو بينحر.
ماشي، فما قلتش تذبح عشان كده. ممكن يذبح يعني عادي، بس هو السنة في الجمال النحر مش الذبح. النحر ده الجزارين عارفين الكلام ده. الجمل الذبح ده بيبقى مستعرض، يعني ما تيجي تذبح خروف بتذبحه كده، تيجي تذبح بقرة أو جاموسة بتذبحها كده. الجمل بينحر بيتغز كده بالطول ماشي، في حتة بيسموها ثغرة النحر ماشي، لأن الوداجين ورا بعض عند الجمل مش بالعرض زي بهيمة الأنعام. على كل حال فبعض الجزارين يعملوا كده، عارفين كده، يبقى معايا حاجة كده إيه. الجمل بقى بينحر قائم، يعني أنت عشان تذبح جاموسة ولا عجل بالخلقة لازم أقول تنايمها على جنبها عشان تذبح. الجمل مش كده، الجمل وهو واقف كانوا يعملوا إيه، ينحروه قائما معقول اليد اليسرى، يعني الرجل اللي قدام الشمال يربطوها كده وبعدين ينحروه هو قائم. عشان كده ربنا قال إيه، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت يعني إيه، سقطت في الآية اللي معانا، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبه، إنه بينحر قائما. نرجع بقى تاني فكرة التسخير، إنه سخر لك بهيمة الأنعام، سخرها لك وأنت تقودها لحتفها لذبحها لنحرها. حد تأمل المعنى ده قبل كده يا جماعة؟ أنت إيه في الجمل؟ أنت يعني لو الجمل ده ما كانش مسخر فأنت إيه في الجمل؟ هي خبطة واحدة من راسه ولا من رجله انتهيت ماشي. انت ايه في البقرة ولا الجاموسة؟ ده بس البقرة والجاموسة لو بس ايه حرنت شوية كده ولا بتاع تموت لها خمسة ستة بس بالايه او لو جريت يبقى قابلني مين يجيبها. لكن ربنا خلقها مسخرة، يعني مسخرة يعني في كل وقت انت بتجرها بتتجر، الا بس لو عاينت الموت بقى ان يعني اختها بتموت قدامها ولا بتاع ما ماشي، ما طبيعه الايه الحيوان انه يهرب من الموضوع ده، انما لغايه ما جبتها هي مسخره لك. وبعض الجزارين الشطار يعرف ينيمها بالمسيسه، يعني مش محتاج ايه معفره. حد عمره تامل فكره التسخير دي؟ ربنا ذكرها على فكره، انا قلت لكم ربنا ذكر الخلق اللي هو الجعل، وذكر كونها مباح لك وكنها مسخرة، لكن لفظ التسخير أين جاء؟ قال سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير إلى آخر الآية، قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالكلام على بهيمة الأنعام جه كتير، وجاء أنه خلقها وجاء أنه أباحها وجاء أنه سخرها لك. نرجع تاني، سخرها لك يعني أن تخضع لك، أن تكون طوعا لك، وانت سحبها لإيه؟ لحتفها لقتلها. وكأن المعنى والله أعلم، والله أعلم إنه في تنبيه لمعنى إن أنت أيها الإنسان نريد منك ذلك ونحن نقودك إلى نجاتك. بهيمة الأنعام سخرناها لك تقودها، وانت رايح تذبحها هي مسخره لك، فكن كذلك مع ربك وهو يقودك سبحانه وتعالى او يسوقك او يرشدك الى ما فيه نجاتك ما فيه حياتك. ولذلك هتلاقوا برضو المعنى ده موجود في سوره العاديات مش كده، المعنى ده بقى واضح في سوره العاديات، والعاديات ضبح فالموريات قدح فالمغيرات صبح فأثرن به نقع فوسطن به جمع. كل الصفات دي صفات للإيه؟ للخيل، عارفين كده ولا لا؟ كل الصفات للخيل. وقت الإيه؟ الحرب. قل لي بالله عليك، نتخيل كده معلش، نتخيل إن أنت راكب بني آدم زيك، تخيل كده، والبني آدم ده يعني إيه ملوش فيها ما الحرب دي ولا تعنيه في حاجة أصلا، ما تعنهوش في شيء، وعملت له اقدم خش بيا مش هيخش بيك في حتة. هو الحرب لا تعني في شيء، يا عم انا مال انا ادخل فين انا عمر ما يعمل كده بني ادم. الفرس عمل كل ده بيك،
والعاديات ضبح فالموريات قدح الحجارة اللي عليها نار تدوس عليها وانت راكب عليها مفيش مشكلة. وبعدين فوسطنا به جمعا في وسط الحرب تقتحم بيك. ده كله الخيل عملته معاك ليه؟ لمجرد انك بتحسن ايه بتاكلها وتشربها ومش كده. الآية بعدها على طول ايه؟ ان الانسان لربه لكنود كفور. ايه علاقة ده بده اللي احنا بنقوله بقى من شوية؟ الخيل لما احسنت اليها اكلتها وشربتها اقتحمت بك المهالك، وانت ايها الانسان نعم الله عز وجل نازلة لك ليل نهار، عملت ايه؟ كفرت بالله. فقل مثل هذا هنا ذكر بهيمة الأنعام وذكر تسخير بهيمة الأنعام لك. يبقى وإحنا بنذبح كده يا جماعة في العيد، واللي هيسافر منا الحج ويرى ما يذبح ويهلل لله عز وجل هناك يقف يتفكر في هذا المعنى، معنى التسخير. وقل والله العظيم إحنا لو فعلا قل سبحان الله، إيه الجمل ده؟ اللي عايز يغير روح الهرم، روح الهرم عيل 7 سنين يقود إيه كتيبة من الجمال وينزل ويطلع ويركب ويعمل، عيل 7 سنين. سبحان الملك اللي يخلي الخلق ده بالحجم ده ينقاد للطفل ده. طب وإيه المعنى يعني غير بقى ده غير إيه المعنى؟ المعنى كن كذلك، كن كذلك مع ربك عز وجل. ولذلك ذكرت كثيرا بهيمة الأنعام هنا. طيب نشوف الأسئلة عشان إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. إني أحبك فلا أحبك الله. حاولوا ما تكتبوش اسم ربنا في الورق. بحاول أستخدم كل الوسائل عشان أصحى لصلاة الفجر، لكن بيكون في ثقل إني أقوم من النوم. يعني صلاة الفجر أحسن في يومك، وبعدين يعني الاستيقاظ لصلاة الفجر مش بس بما تعده من أسباب للاستيقاظ، بل الاستيقاظ لصلاة الفجر يبدأ من إمتى؟ من بعد صلاة الفجر مش من قبل صلاة الفجر. حد فهم حاجة؟ يبدأ من بعد صلاة الفجر لأنهي فجر؟ الفجر اللي بعده. انت مقضي يومك ازاي؟ حينها عادي جدا بنشوف ناس ما بتظبطش منبهات اصلا. انا ناس اعرفها كده ما بتظبطش منبه، وبتصحى في نفس يعني نام الساعة 12 هيصحى 3، نام 2:30 بيصحى 3 وما بيظبطش منبه. فالاستيقاظ لصلاة الفجر الاستعداد له يبدأ من بعد صلاة الفجر السابقة. خلاص موضوع مهم جدا. هو واضح انه مهم بس انا مش عارف اقرا خطك صعب. القريبة في الصلاة، حاجة القريبة في الصلاة مش عارف ايه، على الحاجة برضو مش عارف ايه، كقوله حاجة يعني ماشي. السلام عليكم يا شيخ، بحبك في لو بموت فيك. وانا والله بموت فيك، بموت فيك في الله يعني. طب بحرق خبر ايه ده؟ دخلت بتحرق بحرق عمان عشانك يا شيخ؟ ايه ده؟ ولا انا يا جماعة مش كده؟ مش عارف اقرا كيف الواحد يبدأ في طلب العلم. إن شاء الله هعمل درس عن طلب العلم إن شاء الله، عشان السؤال ده بتسأله كتير يعني. ودي لك جوزها، أنت عاوز إيه بالظبط؟ أنت متأكد بتموت فيا أنا؟ يعني أسأل الله أن يقدر لك الخير. يسرني أن أطلب العلم على إيد حضرتك، وأنا كمان بعد
أنا بقسط شقة مع بنك. القسط لو قسط ربوي يبقى تحاول تخرج منه في أول وقت وتعرف تخرج منه فيه وما تكملش، يعني لا تعجل كله وتقلل الربا كده يعني. دقيقتين وهنخلص عشان الأذان. ما ماشي. واحد بيسأل عن جماعة التبليغ والدعوة، السؤال ده برضو بتسأله كتير. جماعة التبليغ إخواننا طبعا وبنحبهم، ناس عندهم بذل شديد وحرص شديد، ونحسبهم عندهم إخلاص، ونحسبهم أنهم يعني هذا نراه في أحوالهم، يعني احنا مش بنتألى على الله، لكن من أحوالهم نحسبهم مخلصين، ونحسبهم عندهم هم، عندهم هم يعني ليسيب بيته وليخرج يدعو إلى الله عز وجل، وبعدين ممكن يتعرض لمضايقات، ممكن يبقى راجل كبير في سنه، ممكن يبقى منصب كمان، فنحسبه عنده هم ونحسبه مخلص، فيتعلموا اللي هم رايحين يدعو إليه، يتعلموه ويتعلموا أحكام، طبعا يتعلموا ما لا يسعى المسلم جهله أولا، ده مهم، ويتعلموا الأحكام اللي بيتعرضوا ليها، بس بعد كده يدعو إلى الله طبعا. يبقى يتعلموا اللي ما لا يسعى المسلم جهله، دي أول حاجة. تاني حاجة بيعملوا حاجة بيعرفوا أحكامها، مش بقول هما ما بيعرفوش ده، أنا ما يعني بقول اللي مش عارف يعرف ده، ليه؟ علشان لما يجي يعمل حاجة يعملها بعلم، ما يعملهاش بجهل. ماشي. واحد بيقول نومي تقيل وبنام كتير في اليوم وما بعرفش أصحى. يعني طبعا السؤال العام قوي، يعني ممكن يبقى أنواع أكلك بتقلك، أو أوقات أكلك بتاكل قبل النوم على طول مثلا، أو بتسهر، ده كله في أمور الدنيا، أو عندك خلل مثلا معين في جسمك محتاج علاج، وممكن يبقى الذنوب بتقيدك وتمنعك الخير. فالنصيحة الشرعية التوبة والاستغفار، زي ما قلنا إيه لأخوك من شوية، من بداية اليوم يكون يومك لله عز وجل، فربنا يعينك انك تقوم. واحد بيقول كنت بركب دش وبعدين سبته ويعمل تلفزيونات يعني صلحها، الاثنين مش واحد يعني، يظهر ان دش اسوأ والله اعلم.

هل اللي ذكرته في الدرس ده سؤال مهم، انه احنا من نخضع ونسلم وعدم معرفة الحكمة ده يتنافى مع مقاصد الشريعة؟ لا، ما يتنافيش مع مقاصد الشريعة. احنا قلنا العقل نعمله فيه معرفة الحكمة، انا ما قلتش ما نعرفش الحكمة دي، ما قلتهاش. وقلت لكم حتى ان العلماء تكلموا في اسرار العبادات، اسرار الحج والحكم من تلك، لكن ما هياش علل. الفرق بين الحكمة والعلة معروف بقى في اصول فقه، مش هنديكم اصول فقه دلوقتي، انما عادي العلماء تكلموا في الاسرار والحكم، انما ما وصلناش للحكمة، يعني قعدنا نبحث وما لقيناش حكمة. يبقى احنا من الاول موطنين انفسنا ان كده كده الامر هيمتثل، كده كده مفيش نقاش، كده كده هنعمل، ماشي. فبالضبط يعني زي ايه، زي واحد بيقول لك ايه، قوم دلوقتي اطلع قدام المسجد، اطلع بره وقف قدام المسجد. فقلت له ايه، من عنا الاثنين لو انت معظم لهذا الشخص يعني هتعمل ايه؟ حاضر، من عنا الاثنين وتطلع تقف بره قدام المسجد. طيب انت مش معظم من الشخص، فيقول لك قوم دلوقتي اطلع بره المسجد. فتقول له ليه ان شاء الله اطلع؟ يقول لك لا، ابدا، واحد بيوزع على اللي معديين كل واحد 10,000 جنيه. هتعمل ايه؟ انت هنا لم تمتثل الا لما عرفت حكمة الامر. فاهمين الفرق يا جماعة؟ انما الاول ما مش فارق معاه حكم، هو الاول ده هو امتثل لتعظيمه للآمر، الثاني امتثل لانه معظم لعقله هو، فلما عقله اقتنع بالحكمه. لان ممكن لو انا نفس الشخص ده قلت له ايه، لا ابدا، في واحد بيوزع 10 جنيه على كل واحد، ممكن يفضل قاعد، لان عقله ما شافش ان مجهود المروح مناسب مع الايه، المكافاه اللي هيحصل عليها ال10 جنيه.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وانتهينا من معرفة مراحل التوبة، أن الله شرعها ليتوب عباده، فإذا تابوا قبل توبته. وقلنا إن كل ذلك مبني على العلم الشامل والحكمة الواسعة الدقيقة. كان ولا بد أن يأتي بالمقابل: التوبة على الله للذين. طيب، وما فيش توبة لمين؟ شوفوا دقة العبارة بقى. ساعة يوجد فعل إيجابي حدث يقال هو على مين، إنما لما يجيبش فعل ما يقالش على مين، فقال إيه؟ وليست التوبة، ما قالش على الله للذين يعملون السيئات، لأن ده نفي فعل. نفي الفعل ما فيش، ما يجيش على هنا، إنما يجي الفعل في الإيه؟ وجد التوبة، تبقى التوبة دي على مين؟ إنما ما وجدتش، تبقى تقول لي على مين؟ وليست التوبة، هنا بقى نقدر إحنا نقول وليست التوبة من الله للذين يعملون السيئات. المسألة في العملية الأولى حضور نفس في منهج قيم المنهج، إلا أنها تضعف مرة. المسألة الثانية هتتعرض لشرود نفس عن منهج. شرود النفس عن المنهج مرة يتأتى في أشياء توجد في النفس جهات ضعف لتفعلها، ومرة تأتي لعلاج المنهج في ذاته. الأول كان في إيه؟ في حضن مين؟ حضن المنهج، ونفسه ضعفت في حاجة. فربنا قال مثل هذا الصنف إيه؟ مدام يتوب من قريب وإلى أخوة أنا أتوب عليه. وليست التوبة للذين يعملون آل السوء ولا السيئات. يا سلام، دليل على أنها متعددة قوي. دي كالسوء، زاوية واحدة ضعيف فيها فربنا قبلها منه. ويمكن لما بيكون عند واحد زاوية هو ضعيف فيه يبالغ في الزوايا الأخرى التي لا ضعف له فيها ليحاول ستر إيه. ولذلك قلنا كثير من مشروعات الخير يمكن بتيجي من ناس مسرفين على نفسهم في ناحية مش غادرين على نفسهم فيه، فيقوم يجي في نواحي خير كتير ويعمل ايه، ويعمل هنا خير ويعمل هنا خير ويعمل هنا خير بينه وبين نفسه، يقول عشان ايه دي تشيل دي. انظروا بقى، يعني انا عايز اقول لكم مفيش حد بينكر مع ربنا. اللي خد راحته في ناحية، ربنا بيقول انا هجيب تعبك في نواحي تانية لصالح منهجي. ويروح مسلط عليه الوهم والسيئة دي حتى ايه وراه، يقوم يخليه يعمل الخير ده ويعمل الخير ده ويعمل الخير ده. يقول له انت استفدت قد ايه؟ استفدت من ناحية واحدة ايه؟ ومنهجي ودين استفاد منك ايه؟ ابن مساجد وابن مدارس وتصدق على فقراء وسك واذبح واعمل مش عارف ايه، عشان يمكن عنده سيئة واحدة ولا بتاع ولا اي حاجة. يبقى محدش بيقدر ايه. اللي شارد من المنهج ده عنده نواحي ضعف متعددة، مش بيعمل سوء بقى. ولذلك عبر في الأولى بكلمة سوء، إنما هنا بإيه؟ سيئات. يبقى عنده يعني. طيب، ومرة هو ما يكونش عنده ضعف، إنما حاجة غاوت كده إنه إيه؟
2: انه يقعد يعرضك كل حاجة ولو كانت خير، لان الجن بيقولها بده ايه؟ زي الملاح ده اللي بيقول يقعدوا يضايقهم حتى في الامور الهيئة، حتى في الامور التي يجمعون على انها خير، ويمكن تسرعهم التقرينات ويجيبوا عملية خير من جنس ما جاء به الدين. تقول له طب ما هو الدين جايبه، يقول لك لكن انا مش عايز تنتب للدين. زمان انتم ما ادركتوش العهود دي، كان في حاجة اسمها الماسونية. الماسونية دي قالوا ناس معاصرين لها، ده اليهود اللي عاملينها، والماسونية ده بقى يقعدوا ويعملوا بعض اخوانهم مش عارف ايه، وصحيح يعملوا يقول لك عايزين نعمل خير ونتكاتف ونعاون بعض ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل ايه. طيب يا سيدي، يعني لما تيجي تعمل خير شوف الخير ده الاسلام بتاعك قالوا ولا ما قالوش. ان كان قالوا ليه عملته على انه ماسوني ولا عملتوش على انه اسلامي؟ طب وليه لما العالم يمسه هبة خير من اي عمل تنسبها الى غير الاسلام؟ اهد اليومين دول جابولك حاجة اسمها الروتاري حاكم. الروتاري دي يا سلام حاكم، احنا مغرمين او بالحكاية دي. فانتظى بقى واحد لسه ماشي كده ولك انا عضو في الروتاري، قال يعني دي اللي ليه يا اخوة بتعمل لك ده؟ تعاون وصلة ومودة ورحمة. يقول يا اخوة هو الاسلام حرام دي؟ طب ما طب ايه تعملها على ان الروتاري قال لك؟ طب ما تعملها على ان الاسلام ايه؟ يبقى عداء لمين ده؟ عداء للمنهج. ولذلك الراجل اللي بيقولوا له انت نفسك في ايه دلوقتي؟ قال انا نفسي افطر في يوم رمضان وعلى كأس خمر، وكأس الخمر دي اكون شريه بثمن خنزير مسروق. دي بيحدون الله بقى ولا لا؟ شوف يعني عايز يقول ايه، انا عايز افطر في رمضان ادي واحد، ويفطر على ايه؟ مش على حاجة، على خمرة محرمة، فطر رمضان محرم والخمرة محرمة وفي غير رمضان مش كده؟ وبثمن خنزير مش كده؟ طيب والخنزير حرام تجار فيه للمسلم مش كده؟ والخنزير مش بتاعه ده، مربيه ده سرقه كمان. قالوا له طب وايه التعقيدة دي يعني السبحة اللي انت عاملها دي؟ قال حتى تكون حراما 4 مرات. أعوذ بالله. يبقى دي مضرة لله ولا لا؟ يبقى ده الراجل شارد عن المنهج ولا لا؟ شارد عن الايه؟ شارد عن المنهج. وليس يبقى ده يعمله ربنا توبة؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. شغل الأرانب جهة هو بقى، ما تخليك راجل للآخر بقى، خليك راجل للآخر. إنما راح في الحتة اللي ما يمكنش الواحد يكذب فيها على نفسه. خلاص. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن إيه؟ تبت الآن. طب وتوبتك دي حننتفع بها في إيه بقى؟ المجتمع هينتفع من إيه؟ مشرك انتهينا منه. وأنت تبت وأنت لا تقدر بعد ذلك على العمل. يبقى أنت بتضحك علينا بقى. مش كده ولا لأ؟ يبقى لو ينفعش توبة. ولكن انظروا إلى رحمة الله. قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. شوف المقابل. يبقى التوبة مش لمين؟ الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. شوف رحمة ربنا واحترام للشهادة التي شهد بها أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعله أيضا في مقابل الكافرين برضو ما جعلوش الإيه؟ يبقى ياخد عذاب على شوية الذنوب اللي عملها، إنما برضو احترام للكلمة لإيمان القمة برضو مش هنخليك كافر، بدليل أنه عطف عليه. وليست التوبة على الله للذين يعملون إيه؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إيه؟ إني تبت الآن. وليست التوبة للذين برضو يموتون وهم كفار. إذن برضو شهد لهم أنهم ما ماتوش إيه؟ ليه؟ برضو احترم إيه؟ احترم شهادة القمة وهي لا إله إلا الله وأن محمدا إيه؟ محمدا رسول الله. ولا الذين إيه؟ ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك يعني الاثنين ولا الذين يموتون وهم كفار. هو ما قالش هنا خالدين علشان تاخدها للكفار وتسيب دكة، اهو عذاب كل واحد بحسب ايه، بحسب. لا. يا ايها الذين امنوا، احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده الذين امنوا به بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا، معناها ايه؟ يا من امنتم بي بمحض اختياركم، امنتم بي الها، واله له كل صفات الكمال، العلم والقدرة والحكمة والقيومية، كل دي مدام امنت بهذا الاله اسمع من الاله الاحكام التي يطلبها منك. اذن فهو لم ينادي غير مؤمن، وانما نادى مين؟ من امن. من امن بايه؟ باختياره، بترجيح عقله، زي ما قلنا لا اكراه في الايه، لا اكراه في الدين. اراد الحق سبحانه وتعالى ان يعالج قضية ايضا جاء الاسلام وهي موجودة في الجاهلية، تتعلق بالنساء وباستضعافهم. قال يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ترثوا النساء، الله، ده كلمة ورث دي تدل على ان واحد ايه؟ متوفى، خلاص، وفيه له وارث وفيه موروث، ما يشحظ انه يكون موروث، لانه قل لا يحل لكم ان ترثوا، يبقى مات مورث مش كده، ويخاطب مورثا مش كده، يبقى الكلام في ايه؟ في الوارث ولا المورث ولا الموروث؟ الكلام في الموروث، يعني يوجد وارث ويوجد مورث، واحد مات وناس هتورثه، ده موجود ولا لا؟ لكن الموروث هو اللي فيه الكلام، فالموروث مرة يكون حلا، ولذلك شرع الله تقسيمه في يوصيكم الله في ايه، مش كده ولا لا؟ انما الكلام ده في موروث لا يصح ان يكون موروثا، موروث لا يصح ان يكون ايه، ان يكون موروث. ايه هو؟ ام قال لك الايه، النساء كرها. تقول له النساء، طيب الا يرث الوارث من مورثه اماء تركهن؟ قال لك لما تنصرف كلمة النساء دي تبقى لأشرف مواقعها، وهي الحرائر، وهي الايه، الحرائر، لان دي كانت تعتبر ملك يمين مال مقوم. لا يحل لكم ان ترثوا النساء ايه، كرها، الله، وهو فيه ميراث للنساء من غير برضا، مش ممكن تورث المرأة زي تورث زي. أم قال لك خد بالك من كرها، لأن الواقع أنه كان الرجل إذا مات وعنده امرأة جاء وليه، سواء كان ابنه من غيره أو غيره، ويلقي ثوبه على امرأته، ويلقي على امرأة، تبقى هي بتاعته، وإن لم تقبل، وإن لم إيه، يرثها كرها، أو إن ما كانش له كف فيه يحبسها عنده لحد ما تموت ويورثها هو، أو يجي واحد يخطبها منه وياخد مهرها له ويزوجها له، يبقى اكنه بيتصرف فيها تصرف الايه، تصرف المالك. لا يحل لكم ان ترثوا النساء ايه، كرها. طيب والعدل هو ايه؟ العدل في الاصل المنع، عضلت المرأة بولدها، اصل يعني الاشتقاق بالضبط ان المرأة ساعة تلد من فضل الله عليها ان لها عضلات تنقبض وتنبسط، فساعة تلت تأتي العضلات لها انبساط فيتسع مكان خروج الايه، الولد. مرة تعضل المرأة عضلاتها تزرجل بالضبط كده معناها الدقيق كده. وبدل ما تكون مطلوب منها ان تنبسط لتفسح للولد ان يخرج تعمل ايه؟ تنقبض. تيجي بقى هنا العمليات بقى اللي بيعملوها القيصرية والشغل اللي بيعملوه ده كله. يبقى اذا العضل معناها ايه؟ عضلت المرأة بولدها يعني إيه؟ انقبضت عضلاتها مش انبسطتش علشان ما يخرجش هالأول. وعضلت الدجاجة ببيضتها، عايزة برضو تنزل البيضة ما بتقول

0: برضو تنزل البيضة ما في العضل يحصل فيها ايه؟ اختلال.
1: ما دام يحصل ده الاختلال يجي يقول لك طب وايه الوليد ده اللي مش عارف ايه والمسألة دي يعني ليه الميكانيكا يعني ناقصة في الحكاية دي ليه ما تبقاش سهلة كده؟ قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل الاسباب في الكون ميكانيكا بحيث اذا وجدت الاسباب يوجد، لا، فوق الاسباب مسبب، ان شاء قال للاسباب كفي تقف. الله، اذا كل المخالفات دي اللي احنا بنشوفها دي طلاقة الايه؟ طلاقة القدرة. عشان لو كانت المسائل ماشية كده تبقى ميكانيكية ولا لا؟ وما دام ميكانيكية يقول لك صحيح الميكانيكا تبقى دقيقة لما ما تتخلفش، انما يبقى ربنا زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة،
0: خلق الميكانيكا في الكون والاسباب ثم تركها تتصرف.
1: يقول لا، انا قيوم لا تأخذني سنة ولا نوم، اجل الاسباب اقول لها لا بلاش، انتهت المسألة. يبقى دي معمولة، ولذلك دي في الشواذ ولا لا؟ علشان ده ملي لا تفتنا رتابة الاسباب، ما تفتناش رتابة الاسباب، وكنا بتيجي كده نقول لك لا الله مش عارف يعني تملي الانسان ايه على ذكر من الايه من واهب الاسباب ومن خالق، عشان ما يتولدش عندنا بلاده من ان الاسباب ايه ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه دايما. ولذلك في حاجات كتير ربنا سبحانه وتعالى عاملها عشان ييقظنا الى وجوده، فالاسباب لا تتخلف الا لتلفتك الى انها ليست فاعله بذاتها، بل فاعله لان الله خلقها وتركها تفعل. خلاص، ولو شاء العطلة. احنا قلنا في النار والاحراق الكلام بتاع زمان، كان من الممكن ننجي ابراهيم ولا لا؟ هي المسألة نجات ابراهيم، طب نجاته ما كانش يخليهم لا يمكنهم منه كده، ادي واحدة. طب لما جه يمكنهم منه ومسكوه ولا قدرش يفلت منه، كان لما جم يرموه في النار ربنا جعل سماء تمطر، ما فيش سماء بتمطر مية، وكان يمكن تطفي النار ولا لا؟ انما هم يقولوا ايه لو كانوا ما مسكوش يقولوا اهلا ومسكناه ما كانش نفد من ايد، لا امسكوه. خلاص انتهينا. يقولوا يا سلام لو كان خدناه وحطناه في النار والسماء ما امطرتش، طب مش هتمطر السماء والنار تتأجج كده؟ في اكتر من كده بقى، وبعدين يقول لها يا نار كوني بردا وسلامة. بالله ده غز لهم ولا لا؟ ده لو كانت تقول لك اهلا وما كانش كذا، اهلا وما فيش اهو قدرتم عليه ورميته في النار كده، وبعدين ما نزلش مطر طفى النار والنار موجوده وهو في النار. ادي العظمه، ادي الايه، ادي عظمه القدره. يبقى اذا الرتابه بتاعت الاسباب تعضلوهن بقى، يبقى معناها ايه؟ يبقى العضل خدنا منه كلمه المنع، منعت المراه بعضلاتها الزرجنه اللي حدثت دي، خدت بالك وياي؟ والولد حصل له هذا يبقى منع. طب وانت هتعضلها؟ قال لك تمنعها من حقها الطبيعي حين مات زوجها انها تقضي العده وبعدين تبقى تتجوز. ولا تعضلوهن، ما تحبسوهمش عندكم كده وتمنعوهم، علشان ايه العضله هتعملوا ايه؟ لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. اكن ده حكم تاني، لا ترثوا النساء كرها، ده حكم. وبرضه النساء ما تعضلهمش لما تكون كاره واحده، وواحد كاره واحده يقول لها والله ما انا مطلقك انا هخليكي كده، ليه؟ عشان لا انا معك زوج ولن امكنك ايضا من انك تزوج. يبقى هو عايز يعمل ايه؟ عشان يعني يضل، عشان تقول حق برقبتي ولا لا؟ ومش ده اللي بيحصل برضه؟ وبعدين تقول تفتدي نفسه وتقول لها بريني وما برينيش كلام اللي ايه؟ ادي الاسلام بالنسبه للمراه. شوف ازاي لا ترثوا النساء كرها، لا تعضلوهن. شوف عمال بيحميهم ازاي، للرجال نصيب وللنساء نصيب ما اكتسب، عمال يكرم في المرأة. وبعد ذلك يريدون ان يجعلوا المرأة المسلمة تتمرد على دين ربها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن، يعني من صداق. نعضلهم امتى؟ مال الا ان يأتينا بفاحشة مبينة، لان لهم انهم هيحبسوهم، وده قبل التشريع بالحد. وعاشروهن بالمعروف، كلمة المعروف أوسع دائرة من كلمة المودة. المودة إنك أنت بتحسن للي عندك ودادة له، فأنت بتحسن إراحة لمين؟ لنفسك، مبسوط بيه. إنما المعروف قد يبذل ولو لمن تكره.

المعروف يبذل ولو لمين؟ لمن تكره. الله. ولذلك دي حلت لنا اشكالات كتير لما المستشرقين يقعدوا يدعبسوا كده لنا في القرآن، قال عشان يقولوا القرآن يعني في تعارض وفي يوم يجوا يا اخي القرآن اللي عندكم بيقول قل ان كان اباؤكم وابناؤكم ومش عارف احب اليكم الذين ايه يحدون الله ايه ورسوله، ويجيب الايات دي كلها. طيب ولو كانوا اباءهم او ايه طب او ابناءهم، وبعدين يقول ايه وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك من شيء فصاحبهما في الدنيا معروفا، يمنع ان ما تقولش ودهم وبعدين يقول معروف. يقول يا اخي الود شيء والمعروف شيء، الود عن حب، انما المعروف مش ضروري يبقى عن حب. ساعه ما يكون جعان حدله ياكل وديله يعمل وديله كل معروف، ده مفهوم ولا لا؟ انما الود ان اعمل لارضاء ايه ارضاء نفسي، فيبقى دي غير دي. انا ساعه اعطفه يعطف الرجل المؤمن على ابيه الكافر ما بيعطفش نتيجه للود، ده بيعطف نتيجه للمعروف، لانه حتى لو جاله كافر هيديله معروف. هو الحق سبحانه وتعالى. ألم يعاتب إبراهيم في ضيف طرقه وبعدين لما سأله قال له إن هو مش مؤمن مرضيش يضيفه؟ قال له بقى أنت لأجل ليلة هتستقبله فيه عايزه يغير دينه، وأنا كافر بقاله 40 سنة ومتحمل وعمال برزقه. قال له لازم تعملوا فارق بين مطلوب إله ومطلوب رب، انا ربهم جميعا، ولذلك مخلي الاسباب مديها لهم مش كده ولا لا؟ وبعدين لما سيدنا ابراهيم ربنا قال له بقى انت عايزه عشان تضيفه ليلة يغير الدين بتاعه عشان خاطرك، وانا قابله 40 سنة كافر بيه وعمال برزقه، فسيدنا ابراهيم عمل ايه؟ كان راح جاري فلحق به فناداه وقال له تعالى. قال له ايه ما الذي جعلك تتغير هذا التغير المفاجئ؟ قال له والله ان ربي عاتبني لاني صنعت معك. قال ربك عاتبك انت وانت رسول في انا وانا كافر به؟ نعم الرب، رب يعاتب احبابه في اعدائه فاسلم. يبقى دي الود، يبقى الايه. فبيقول اوعوا تفتكروا ان المسائل في الزوجية دي قضية يجب أن يتنبه لها المسلمون جميعا عشان ما يعملوش خراب بيوت. عايزين يبنوا البيت على المودة والحب، إن ما كانتش المودة والحب دي يبقى البيت يتفركش. نقول له يا أخي لا، عاشرهن بمعروف حتى المحبة تهاش. ليه بقى؟ قال لك لأن مسألة الكره اللي هيتكلم عنها الله من أسبابه، ويمكن هو السبب الوحيد، إنك أنت بتكره المرأة لأن شكلها ما بيثيرش غرائزك. نقول له أنت ما خصمتش عن الله، ليس المفروض في المرأة أن تثير غريزتك، ولكن المفروض في المرأة أن تكون مصرفا. إن هاجت غريزتك كيماويا بطبيعتها وجدت لها مصرفا. مش عايز واحدة عشان انت تبقى مالكش مزاج يقعد تعمل لك عشان تحرك فيك الغريزة. يبقى إذن المسألة عايز ايه؟ المرأة جاية تعمل ايه؟ مصرف. إن هاجت غرائزك طبيعيا تجد مصرفا تنتهي فيه. ولذلك قال فليأتي أهله فإن البضع واحد، الحتة اللحمة واحدة. إن هاجت غريزتك بطبيعته أي مصرف يكفيك. في ناس عندهم شذوذ يكتفوا بحيوان ولا لا؟ الله. يبقى إذن أنت لازم تبني ولذلك شد عمر لما راجل بيقول له يا أمير المؤمنين أنا كاره امرأتي وعايز أطلقها، قال له أولم تبنى البيوت إلا على الحب فأين القيم؟ الناس فاهم ان البيت الناس الرجل وفاهم انه لما يقعد هتفضل امرأته دي طول عمره خطف قلبه وعامله فيه اللي ما ينعمل ويدخل يقبلها ويقعد مش قادر يعمل. يا سيدي دي مسألة معمولة الاول، وبعد ذلك تنبت في الاسرة اشياء تربط الرجل بالمرأة وتربط المرأة بالرجل، فلازم يكون الاساس ايه. ولذلك هيقول لنا

0: فعسى أن تكرهوا وعاشروهن بمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: انت كرهتها في زاوية، يمكن الزاوية اللي انت كرهتها فيها دي هي اللي هتخليها يا عيني تحسن في عدة زوايا عشان يعوض احسانها في الزوايا الاخرى هذه الزاوية الايه الناقصة. يبقى ما تبنيش المسألة على انك انت عايز واحدة مانيكان علشان تقعد كل ما تكون قاعد هادي تحرك فيك الغريدة، لا لا، دع المرأة مصرف طبيعي، إن هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت لها إيه. أما أن ترى في المرأة أنها ملهبة للغرائز دي تبقى غانية بقى واحدة بقى يعني قاعدة للعملية دي، إنما في مسائل تانية إيه كتير. فلا تأخذ من المرأة زاوية واحدة هي زاوية الانفعال الجنس، وخذ زوايا إيه متعددة. واعلم ان الله وزع اسباب فضله على خلقه، دي ادالها جمال ليربطها، ودي ادالها عقل ليربطها، ودي ادالها حكمة، ودي ادالها امانة، ودي ادالها وفاء، ودي ادالها شطارة. الله، اسباب كثيرة جدا. فلازم ان كنت عايز تحكم بقى اعمل ايه، خد كل الزوايا، وانت ما عندكش الا زاوية واحدة اللي حاططها في راسك تقول له لا ما هيش هي الزاوية دي يا سيدي. فعسى ان ايه ويجعل الله، وحين ترى أن كرهك بذاتك وجعل الله بقدرته. شوف الدقة في العبارة، فعسى أن تكرهوا أنت، أنت بتكره وقد تكون محقا في الكراهية أو غير محق، إنما ساعة إن أنت كرهت شيء قالت يجعل الله، يجعل الله في خير كثير. إذن فاطمئن إلى أنك إن كرهت في المرأة شيئا لا يتعلق بدينها فاعلم أنك إن صبرت عليه يجعل الله لك في بقية الزوايا خير كثير. مفهوم ولا لا؟ مفهوم أوي يعني. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مدام ربنا اللي حيجعل، يبقى اطمئن الى انك انت تنبهت لزاوية كراهية وتصبر عليها، يبقى ضمنت ان ربنا حيجعل خير في نواحي متعددة ولا لا. طب ولما تكون كره حاجة وبعدين ربنا حيجعل فيها خير كتير، يبقى هو اللي يتغلب، كرهك ولا جعل الله في البقية الاشياء خيرا ايه خيرا كثيرا. نعم. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يطلق القضية هنا في بناء الأسرة ثم يعمم، كان يقدر يقول فعسى أن تكرهوا إيه أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن إيه، قال لك لا ده عملها قضية عامة في كل شيء بقى قد تكرهه، في كل شيء، وتأتي الأحداث لتبين صدق الله في ذلك. فكم من أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخير فيها، وكم من أشياء أحبها الإنسان ثم تبين له وجه الشر فيها، ليدلك على أن الإنسان حكمه على الأشياء دائما غير صادق. فقد يحكم بكره شيء وهو لا يستحق الكره، وقد يحكم بحب شيء وهو لا يستحق الحب. يبقى الحق سبحانه وتعالى يأتي بالأشياء مخالفة لأحكامك. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه إيه، يبقى قدر دائما في المقارنة أن الكره منك وجعل الخير في المرأة من الله، فلا تجعل جانب الكره منك يتغلب على جانب جعل الخير من الله. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، إذا المسائل بقى ضاقت بك، هو بقولك عاشر بالمعروف وعسى وعسى وعسى، يعني بيديك إيه، لكن معنى ذلك أنه لا يضعك في قالب من حديد. إن المسائل بقى عزت عليك وما عادش ممكن بقى، وتخاف أن تنفلت من نفسك إلى ما حرم الله، يبقى تعمل ايه بقى؟ نقول لا، وان اردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني ليك انك انت تستبدل، مدام المسألة هتوصل لايه الى جرح منهج الله، جرح منهج الله، نقول له لا بقى. وان اردتم استبدال زوج مكان ايه زوج واتيتم احداهن قنطار. المنهج الايماني زي ما سيدنا الحسن
0: أشار به على الرجل الذي كان يستشيره في واحد جاء ليخطب عليه ابنته. قال له إن جاءك الرجل الصالح فزوجه، مش كده؟ فإنه إن أحب ابنتك أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. إن أحبها إيه؟ أكرمها، وإن كرهها ما يظلمهاش. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يبقى زوج مكان زوج، يبقى الرغبة انصرفت عن الأولى نهائيا، ولا أمكنش التغلب عليها بغير الانحراف عن المنهج. لأن مرة الواحد يتضايق من أهل من زوجته، إنما ملوش إلحاح في الناحية الغريزية، يقوم يطلقها ولا يتجوز. إنما مدام هيستبدل زوج مكان زوج، يبقى معناها إيه؟ أنه خايف على نفسه بقى. خايف على نفسه. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الله، كلمة قنطار دي وكلمة قنطرة يعني الشيء العظيم. قنطرة كانت تيجي وتروح معترضة لحاجة كده، تلتفت تلاقي حاجة عظيمة كده، هاي مأخوذة منه. قنطار يعني ايه؟ ملك. وقدروه قديما بأنه ملء مسك البقرة، مسك الجلد. انت لما يسلخ البقرة امرار يعني يبقى عندهم تفنن في سلخها عشان تبقى زي القربة، زي ما يسلخوا مثلا شاه ولا يسلخوا ملء مسكها ايه؟ ده ايه؟ القنطار. والقنطار المعروف عندنا دلوقتي بقى له ايه؟ بقى له سمة وزنية يعني. وآتيتم إحداهن قنطارا حين يعظم الحق المهر بقنطار. بقولك آتيتم إحداهن قنطارا يعني بده يجيب ايه؟ حاجة ايه؟ حاجة كبيرة قوي. فلا تأخذوا منه شيئا. ليه؟ لأن تأخذ منه ليه؟ هو انت فاهم ان المهر اللي انت بتدفعه منساح على كل العلاقات مع المرأة الى ان تنتهي حياتكم؟ ده المهر ده مجعول ثمن البضع الذي اباحته لك ولو لحظة واحدة. مش تقعد تحسبها قعدت وهي قد ايه وما قعدتش وهي قد ايه، ده مسألة مش، لا، ده ثمن البضع اللي كشفت نفسها لك وتمكنت منها ولو بمرة واحدة. يبقى اذا القنطار ده عمره ايه؟ عمره في اللحظة الاولى تمكنك منها. واتيتم احداهن، ودي المسألة اللي قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايه؟ اخطأ عمر واصابت مين؟ لو كان بيتكلم في غلاء المهور والبتاع، قالت له كيف تقول ذلك والله يقول واتيتم احداهن قنطارا، أم قال أصابت امرأة وأخطأ مين؟ وأخطأ عمر. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم ينكر عليهم فكرة الأخذ، أتأخذونه بهتانا؟ ليه؟ لأنه مش تمن استمتعك بها طوالي، ده تمن تمكينك منه. وهذا يحدث بإيه؟ بأول ما دخلت عليها تبقى انتهى. إن أخذت بعد كده يبقى أنت إيه؟
2: آسف.
0: وكيف تأخذونه؟
2: الله الله.
0: فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما محيطا يعني مبينا. وكيف تأخذونه؟ استنكار للعملية بقى أو حيثية الحكم. وكيف تأخذون يعني بقول على أي كيفية تأخذونه؟ لو أدرتم الكيفيات كلها لن تجدوا كيفية تبرر لكم الأخذ. ليه؟ وكيف تأخذونه؟ شو بقى التعليل بقى؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يبقى تمن البضع إيه؟ الإفضاء. كلمة أفضى بعضكم إلى بعض كلمة إله، بتاخد كل المعاني التي بين الرجل والمرأة. أفضى، أفضى مأخوذة من الفضاء، والفضاء المكان الإيه؟ أفضى بعضكم، يعني دخلتم مع بعض دخولا غير مضيق، دخلتم مع بعض دخول واسع قوي. ويكفي في اتساعه ان اول حاجة بتشوفها من المرأة ان الشيء اللي كانت تداريه من ابوه ومن اخوه وحتى من امه بتكشفه لك. هي في افضاء اكثر من كده؟ الله، ما يبقى الافضاء معناها ايه؟ انكم دخلتم معا ايه اوسع من مداخلة. وحسبك من قمة المداخلة ان عورتها التي تسترها عن ابيها ان دخل عليها وعن اخيها وحتى عن امها وحتى عن اختها بتبين لك. في افضاء اكتر من كده؟ ادي الامر الايه الممنوع. افضيت اليها، دخلت معاها في الايه في الاتصال الواسع قوي، انفاسك مش كده، ملامستك، مباشرتك، معاشرتك، مدخلك، مخرجك، في حمامك، في المطبخ، في في كل شيء حصلت ايه افضاءات. انت بقى مدام افضى، انت افضت لها وهي افضت لك، كما قال الحق في المداخلة ايضا، المداخلة الشاملة، هن لباس لكم وانتم لباس لهم. تعايز اكثر من كده؟ لباس لكم. ولذلك لما يجي الواحد مثلا امرأته قالت تشد عليه شوية يعمل راجل عليه، يا اخي ده يكفيك ان الله احل لك ما حرمه واعطتك اللي هي يعني عرضه، فلما يعني تشتد عليك شوية يعني يجرى ايه؟ خيركم خيركم لايه؟ لاهله. نعم. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا. الميثاق هو العهد يؤخذ بين اثنين. ساعة ما قال له زوجني وقال له زوجتك، مفهوم ان كلمة الزواج دي هتدي ايه؟ هي هتدي خدمة كده ولا مفهوم ايه؟ هتدي ايه؟ مفهوم هتدي ايه؟ طيب الميثاق بين الناس، خلي في مواثيق وعهود بين الناس. كل ميثاق بين خلق وخلق في غير العرض إلا الميثاق بين الرجل والمرأة التي يتزوجها، فده داخل فيه الايه حتى دي ما يمكنش. اذا ده الميثاق الايه الغليظ. ميثاق الغليظ يعني مش ميثاق هين. ده ربنا ما وصفش الميثاق بتاع النبيين بانه غليظ، ده وصف هذا الميثاق بانه ايه؟ بانه غليظ. يبقى اذا الافضاء واللباس في آية أخرى، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، والميثاق الغليظ يحتم عليك إن تعذرت العشرة. بقى إن تعذرت بعص اتحملها وعاملها بالمعروف، وإن تعذرت بقى ومعادش يبقى يصح أنك أنت تعمل إيه؟ إدتها انطري وعتاخد منه حاجة. ليه؟ لأن ذلك ثمن الإفضاء. وما دام ثمن الافضاء وقد تم، الافضاء مش شائع في الزمن عشان توزعه علشان كل حاجه يعني تاخد له حته منها، لا ده هو مجرد الايه مجرد الافضاء. وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى ايه الى واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هنا يجب ان نفهم ان الحق حين يشرع يشرع الحقوق، يشرع ولكنه لا يمنع الفضل. الله بدليل انه قال فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ايه. يبقى اذا حين في فرق بين الحق، ولذلك الرجل جه قال له انتم اخترتموني لاحكم بينكم في محل النزاع بينكم، فماذا تريدون مني؟ أحكم بينكم بالعدل أو بما هو خير من العدل؟ فقالوا له هل يوجد خير من العدل؟ قال نعم الفضل. العدل إن كل واحد ياخد حقه، والفضل إنك أنت تتنازل عن حقك وده يتنازل عن حقه وتنتهي المسألة. هذا الفضل أحسن من العدل ولا مش أحسن؟ إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يقرر الإيه الحقوق بيعمل الضمانات، ولكنه لا يمنع ايه؟ لا يمنع الفضل بين الناس. لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا. ولذلك هناك في آية الدين لما جينا نتكلم قال هناك ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا إيه أو كبيرا إلى أجله، وإن كنتم في سفر وما وجدتوش كاتب برضو وثقوا الدين، لأن كنتم مش بتحموا مال الدائن، لا انتوا بتحموا المدين من نفسه عشان لما يعلم انه موثق عليه ومكتوب عليه ايصال ما يحاولش ينكره، انما لو مش مكتوب يمكن نفسه تحدثه انه ايه. اذا هو بيحمي مين؟ بيحمي الدائن وبيحمي مين؟ وبيحمي المدين من نفسه. لكن لما قال كده لازم ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا لاجل، قال فان امن بعضكم بعضا، ما هو في ساعة تقول لي يا اخي انا هكتب بيني وبينك ايصال، يسخوني بيني وبينك فلوس، دي اريحية ولا ايه؟ مش اريحية، ايمنعها الله؟ قال بقى اذا ما دام امن بعضكم بعضا يبقى يختشي كل واحد ويؤدي الذي اؤتمن ايه امانته وليتق الله ربه، ما دام قد جعل للفضل مجالا مع تحقيق الحقوق ما تنسوش الحكاية دي وايه. نعم. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وغلظ الميثاق إنما يتأتى بما يتطلبه الميثاق، ولا يوجد ميثاق أغلظ منا بين الرجل والمرأة، لأنه تعرض لمسألة لا تباح من الزوجة لغير زوجها ولا من الزوج لغير زوجته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
4: سبحان الأبد الأبد، سبحان

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

0: انتصر.
1: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر،

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك

على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، أخرج الإمام البخاري في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه، وهو وضع عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. أيها الإخوة، معرفة أسماء الله الحسنى جزء أساسي من عقيدة المسلم، لأنك لا تقبل صديقا إلا أن تعرف عنه كل شيء. أنت حينما تقول الله خلق السماوات والأرض هذا لا يكفي، يجب أن تعرف المزيد عن رحمته وعن حلمه وعن عدله وعن رأفته وعن قوته وعن بطشه. حينما قال الله عز وجل: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وبنعمائي كي يحبوني، وببلائي كي يخافوني. الحقيقة أن رحمة الله يصعب أن نعرفها بشكل مجرد إلا عن طريق الأمثلة. انظر إلى قلب الأم، تعيش لابنها، تموت من أجله، تطعمه ولا تأكل، تلبسه ولا تلبس، هو شغلها، هو هدفها، يتقطع قلبها إن أصابه مكروه، وهي مخلوقة من مخلوقات الله. من الذي أودع فيها هذه الرحمة؟ إخوتنا الكرام، في أمثلة من عالم الحيوان لها معنى كبير. الأمومة في أي مخلوق متميزة بالرحمة، في أي مخلوق، لكن يعلمنا الله عز وجل أن بعض المخلوقات ترحم أولادها إلى حين ثم تأكلهم. من هذا القبيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أصحابه، فرأوا أما تقبل ابنها وتخبز على التنور، فقال عليه الصلاة والسلام: أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. أقدم لكم بعض الأمثلة. الإنسان جاء من أم وأب ونشأ وترعى.

وعلى قشرة الدماغ 14 مليار خلية قشرية تتم فيها وظائف التفكير والمحاكمة والاستنباط والتذكر والتخيل، وأن في شبكية العين 130 مليون عصي ومخروط. الحديث عن الجسم لا ينتهي. هذا المخلوق كيف كان؟ نقطة من ماء مهين. في اللقاء الزوجي يخرج من الرجل 300 مليون حوين، والبويضة بحاجة إلى واحد. إذا دخل هذا الواحد لقحت البويضة، ثم انقسمت، وبعد 9 أشهر ترى طفلا يمص الحليب ويتثاءب ويبكي ويتحرك، له دماغ، له عينان، له أذنان، له لسان، له فم، له بلعوم، له مري، له قصبات، له جهاز هضمي، له قلب، له رئتان، يعني شيء لا يصدق. يد من صنعت؟ قال تعالى: وبنين شهودا. إذن الله عز وجل يعلمنا أن تشتري اللحم. لماذا جعل الله تشريح الأنعام مشابها تماما لتشريح الإنسان؟ ترى الكلية والقلب والرئتين والرغامة والقصبة والعظام والعضلات والدماغ، كله تراه بعينك كل يوم عند القصاب. إذن هذا تعليم. ننتقل إلى موضوع آخر متعلق بدرس اليوم. قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. كأن الله أراد أن يعرفنا بذاته العلية من نظام الأب والأم. أكثركم آباء لا يريد الأب من ابنه شيئا إلا أن يكون سعيدا. حينما يسمع أنه نجح في الشهادة، أو تسلم وظيفة، أو تزوج، أو كان حسن السيرة، يمتلئ قلبه فرحا. كأن الله جل جلاله أراد أن يعرفنا بذاته عن طريق نظام الوالد والولد. يعني كنت مرة في الخليج عند مدير مؤسسة ضخمة جدا، فجاءه اتصال هاتفي، استمع إليه ثم قال لي: له ابن صغير جدا، قال له: تعال خذني إلى عند رفيقي. وهذا المدير يحكم مئات الموظفين وكلهم يهابونه، أما ابنه تعال وصلني لعند صديقي. سبحان الله. قال تعالى: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لولا هذه الرحمة التي أودعها الله في قلب الأب ما كان يجرؤ هذا الطفل على أن يطلب من أبيه بقسوة أن يوصله لعند صديقه. فحينما يسأل الابن أباه أو يسأل الابن أمه بقوة وبتحكم، ألم يقل بعض الأباطرة: إنني أحكم إسبارطة وإسبارطة تحكم العالم، وأمك تحكمني وأنت تحكم أمك؟ يعني ابن يحكم أمه، والأم تحكم الإمبراطور، والإمبراطور يحكم أثينا، وأثينا تحكم العالم. يعني الطفل له شأن كبير، لأن الله عز وجل يقول: ووالد وما ولد. نظام الأبوة، نظام الأمومة أكبر دليل على رحمة الله عز وجل. يعني مرة جاءني أخ يقول لي: لا يسأل عما يفعل، ما معناها؟ قلت له: عدله المطلق يسكت الألسنة. قال: لا، ليس هذا هو المعنى. المعنى أنه يمكن أن يضع الذي أفنى حياته في طاعته في جهنم، أو أن يضع الذي ناصبه العداء في الجنة، هكذا، لا يسأل عما يفعل. قلت له: لا، ليس هذا هو المعنى. الله عز وجل قال: إن ربي على صراط مستقيم. قال: فمن

0: أعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وذكرت له عشرات الآيات التي تبين رحمة الله، لكن ضربت له مثل أنه إنسان لا ينجب، بعد 10 سنوات أنجب طفلا آية في الجمال، لا ينام الليل من تعلقه به، يستيقظ بالليل عدة مرات ليطمئن عليه، كاد يختل توازن الأب من هذا الولد. دققوا الآن، من حيث القدرة العضلية يستطيع أن يذبحه، من حيث القدرة العضلية فقط، يعني عنده الأب عضلات وفي سكين حادة، أيستطيع من حيث القدرة أن يذبحه؟ نعم. طيب أيفعلها؟ مستحيل. فإذا قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، من حيث القدرة، أما من حيث الكمال، الله عز وجل إذا رأى في الإنسان ذرة كمال واحدة، هذه تنمو وتنمو وتنمو. فلذلك إن رحمتي تغلب غضبي، ومعنا كتب، الله لا يكتب، بس ليطمئننا نحن كبشر. إذا واحد معه عقد، أنا معي عقد، أنا معي إيصال، أنا معي سند، أنا في عندي اتفاقية مصدقة، طبيعة البشر تثق بالكتابة. فالله سبحانه وتعالى تمشيا مع طبيعة الإنسان المادية قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن رحمة الله شيء لا يصدق. سيدنا عمر قال له أحدهم إن الناس هابوا شدتك، قال والله لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. علامة المؤمن أن قلبه رحيم، علامة المؤمن أنه يرحم عباد الله، يرحم المؤمنين ويرحم المسلمين ويرحم البشر أجمعين ويرحم الدواب. دخل النبي على بستان لأنصاري، رأى فيه جملا، لما رأى الجمل النبي حن وذرفت عيناه، فجاء النبي الكريم ومسح ذفريه وقال من صاحب هذا الجمل؟ جاءوا بفتى أنصاري، قال أنا صاحبه يا رسول الله. قال ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، يكاد يكون نظام الأبوة والبنوة دالا على رحمة الله. كل هؤلاء الناس يسعون من أجل أولادهم، الابن مرتاح، الأب يعمل ليلا نهارا ليهيئ لأولاده الطعام والشراب واللباس. يعني إذا ابتسم الأب، الابن عند الأب عيد. قد يكون دكتور في الجامعة يحمل دكتوراه في الآداب، يعني بيقول له ابنه أنه أنا صليت كرعة عواض ركعة، يتم بعيدها 100 مرة يترنم بها عواض ركعة كرعة. شو هالمحبة هي؟ هذا من آيات الله أيها الإخوة. إذا كان الأب والأم قد أودع فيهما بعض الرحمة فكانت هذه الرحمة، فكيف رحمة الله عز وجل؟ يجب أن نثق برحمة الله. سبقت رحمتي غضبي، وسعت رحمتي كل شيء. لكن رحمة مع علم. هلأ الأم ترحم، الأم الجاهلة بيكون مع ابنها التهاب معدة حاد، وإذا أكل طعام حريف يتفاقم مرضه، تقول له كل تقبرني كل، لأنه جاهلة. الأم المتعلمة تمنع عنه هذا الطعام ولو بكى. في رحمة مع علم، رحمة من دون علم. الله عز وجل رحيم مع علم. يعني أيام يسوق الشدة لعباده، لعل هذه الشدة تحملهم على التوبة. يسوق لعباده القهر أحيانا، في فقر، في قهر، في زلازل، في براكين، في صواعق، في بأس بشري، يذيق الله الناس بعضهم بأس بعض. هذه كلها أدوية، لأن الله رحيم وعليم. أما الناس أحيانا بسذاجة يرحمون بلا علم، فرحمتهم سبب. أم كلما جاء ابنها ببيضة مسروقة ترحب به، انتهى به الأمر إلى أن أصبح مجرما، هي فرحانة فيه، صار شاب ابنه. فلما حكم عليه بالإعدام طلب أمه، جاءوا له بأمه، قال مدي لسانك كي أقبله، فلما مدت لسانها قطعه، قال لو لم يكن هذا اللسان مشجعا لي في الجرائم ما فقدت حياتي. في رحمة من دون علم، لكن الله رحمن رحيم وعليم قدير، فقد يسوق الشدة بعلمه. لذلك في آية دقيقة، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. عجيب الآية، يعني تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين، تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الأب العالم الرحيم يؤدب ابنه، تجد ابنه مهذب منضبط حصل درجة عليا. الأب الرحيم من دون علم يسمح لابنه أن يفعل ما يشاء، قد ينتهي به الأمر إلى السجن. فلذلك أيها الإخوة، سبقت رحمتي غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. رواية ثانية، إن رحمتي سبقت غضبي. رواية رابعة، إن رحمتي غلبت غضبي. رواية خامسة، إن رحمتي تغلب غضبي. أيها الإخوة، يجب ألا نطمع برحمة الله وألا نيأس من روح الله. البطولة أن نجمع بين الثقة برحمة الله والخوف من عدل الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، انصر إخوتنا في الأراضي المحتلة على أعدائهم يا كريم. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم شتتهم تشتيتا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الفتح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
3: Verily, we have given you a manifest victory.
2: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
3: That Allah may forgive you your sins of the past and the future, and complete His favor on you, and guide you on the straight path.
2: وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا.
3: And that Allah may help you with strong help.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بصورة بناءة، وأنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق. بازشكيان يؤكد استعداد إيران لطمأنة العالم أنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي أو زعزعة استقرار المنطقة. ومسؤولون أمريكيون يقولون أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار، وأنه يتم حاليا التفاوض على الصياغات. غارات إسرائيلية تستهدف بلدات عدة جنوبية لبنان. الجيش الإسرائيلي يوسع إنذارات الإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات في الجنوب والبقاع الغربي. والأمين العام لحزب الله يقول إن العقوبات الأمريكية ستزيد الحزب صلابة ويجدد رفض نزع السلاح. ووزير الخارجية الأمريكي يتهم الحزب بمحاولة جر لبنان مجددا إلى مربع الفوضى والدمار. مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، مصادر في مستشفيات غزة توثق استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان بنيران الاحتلال في القطاع. وزارة الصحة في غزة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب النقص الحاد في الأدوية والإمدادات الطبية. أربعة قتلى وعشرات المصابين في هجوم روسي مكثف بصواريخ باليستية ومسيرات على كييف. موسكو تؤكد استخدام صاروخ أوريشنيك الفرد صوتي في الهجوم، وتقول إنه رد على الهجمات الأوكرانية. والاتحاد الأوروبي يدين الهجوم ويقول إنه يشكل تكتيك ترهيب سياسي ومغامرة نووية متهورة. وفي النشرة أيضا، الجيش السوداني يعلن تحقيق تقدم ميداني بعد معارك حاسمة على تفون مدينة الكرمك جنوبي إقليم النيل الأزرق. وتحت وطأة الضغوط الأمريكية، الصين تعزز دعمها الإنساني لكوبا وترسل 75 ألف طن من المساعدات إلى هافانا. حجاج بيت الله الحرام يستعدون لبدء الشعائر غدا في يوم التروية في مشعر منى.
1: من طيبة الطيبة، حيث تعانق مآذن الحرم النبوي سماء التاريخ، نأخذكم في جولة تتجاوز حدود المكان.
0: نشرة الأخبار من قناة الجزيرة، أهلا بكم. نبدأ نشرتنا بتطورات ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، مع الحديث عن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بطريقة منتظمة وبناءة، وأنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران. وأضاف ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة، وأنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، معتبرا أن الوقت في صالح واشنطن. وقال إن على الطرفين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر بشكل صحيح، وأنه لا مجال لأي أخطاء. وأكد أن الحصار سيظل قائما حتى التوصل إلى اتفاق نهائي والتصديق عليه، معتبرا أن الصفقة المرتقبة ستكون على النقيض التام من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما. في ذات السياق، نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن لن توقع اتفاقا اليوم أو غدا مع إيران، وأن رئيس ترامب يميل لمنحهم عدة أيام لإنجازه. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار، وأنه تم إنجاز 95% منه، وأنه يتم حاليا التفاوض على الصياغات. في حين قال المسؤول الأمريكي إن واشنطن ستقدم تنازلات بشأن تخفيف العقوبات إن تنازل طهران بمسألة التخصيب. وفي إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده جاهزة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وأكد بازشكيان في تصريح للتلفزيون الإيراني أن الفريق المفاوض والحكومة لن يتنازلا عن عزة البلاد وكرامتها.
2: نحن مستعدون كما أعلننا سابقا وخلال عهد مرشدنا الأعلى السابق بأننا جاهزون لطمأنة العالم بأننا لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. إسرائيل هي من تزعزع أمن المنطقة عبر مساعيها لتنفيذ مخططها إسرائيل الكبرى، وتخطط لمؤامرات مختلفة لجر المنطقة إلى الحرب والخلافات وانعدام الأمن. نحن والفريق المفاوض لن نتنازل بأي شكل من الأشكال عن عزة البلاد وكرامتها.
0: للتطورات في لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء عدد من البلدات جنوبي لبنان والبقاع الغربي. يأتي هذا بينما أفاد مراسل الجزيرة بأن المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على جنوب لبنان تركزت على قضاء النبطية، لا سيما مدينة النبطية وبلدات زوطر الشرقية وتول وعرب صليم. نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر أن مسيرا قضائيا أطلقها حزب الله انفجرت في منطقة نفتالي بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات. من جهته قال حزب الله أنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية 4 مرات تجمعا لآليات العدو الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان. ونشر الحزب مشاهد من استهدام في آلية إسرائيلية في بلدة حداثة جنوبية لبنان بتاريخ 20 من الشهر الجاري. من جهته قال الأمين العام لحزب الله إن العقوبات الأمريكية الأخيرة ستزيد الحزب صلابة، وجدد رفض الحزب لنزع السلاح، وقال إن حصره في هذه المرحلة استهداف للمقاومة وخدمة لإسرائيل.
3: حصرية السلاح هي في هذه المرحلة لاستهداف المقاومة وهي مشروع إسرائيل. طلعوا منه، ما في شيء اسمه حصرية سلاح، ما في شيء اسمه نزع سلاح المقاومة. نزع السلاح يعني إلغاء العدوان.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات دعوة حزب الله التي وصفها بالمتهورة للإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة. واعتبر روبيو في بيان له أن تحركات الحزب الأخيرة تمثل حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والحفاظ على نفوذه على حساب مصالح اللبنانيين. وأكد روبيو أن الحزب تجاهل حزب الله تجاهل تماما دعوات الحكومة اللبنانية الشرعية لوقف الهجمات واحترام اتفاق وقف إطلاق النار. وقال روبيو أن الحزب يواصل إطلاق النار باتجاه المواقع الإسرائيلية وينقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان في محاولة لجر البلاد مجددا إلى مربع الفوضى والدمار. في المقابل قال روبيو أن الولايات المتحدة تدعم بالكامل جهود الحكومة اللبنانية الشرعية لإعادة الإعمار والتعافي وتأمين الاستقرار. لا تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي أحدثها أفادت هيئة الإسعاف والطوارئ في القطاع بإصابة 3 صيادين فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في بحر مدينة غزة. وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان بنيران الاحتلال في القطاع. من بين الشهداء 3 فلسطينيين قضوا في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، أطلعنا على هذه التطورات.
4: نعم، تحية لك سلمى. هو يوم دامي جديد في قطاع غزة في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة برا وبحرا وكذلك جوا. من خلال هذه الخروقات أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومستشفيات القطاع عن ارتقاء 5 شهداء منذ صباح هذا اليوم. الحدث الأبرز ربما ما شهدته المنطقة الوسطى بالتحديد في مخيم النصيرات وفي استهداف لشقة سكنية ارتقى 3 من المواطنين، بينما انتشل مسعفون جثمان طفل كان قد ارتقى في منطقة لتوام في حدث سابق. وشهيد آخر كان في مخيم جباليا في المنطقة الشمالية من قطاع غزة. هذه الأحداث تأتي متزامنة مع سلسلة من القصف المدفعي المكثف الذي طال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالإضافة إلى إطلاق النار أيضا المكثف في المنطقة الشرقية من مدينة غزة. وبعض الطلقات النارية وصلت إلى المناطق الغربية، أي مناطق تواجد الفلسطينيين، وهو ما يمثل خطورة إضافية على الفلسطينيين. هذا الرصاص العشوائي الذي ارتقى من خلاله الكثير من الفلسطينيين في الفترة الماضية، وبالتالي عملية التصعيد مستمرة داخل القطاع سواء على المستوى الميداني أو حتى فيما يتعلق بالشق الإنساني. وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت عن خطورة شديدة متعلقة بانهيار المنظومة الصحية فيما يتعلق بالأدوية، سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع ما يقرب من 70% من الأدوية الأساسية الروسية للدخول لقطاع غزة ويفرض قيودا على مستلزمات طبية أخرى، بينما يعاني الفلسطينيون هنا حقيقة من تقييد وصول المساعدات. عندما يتحدث الاحتلال الإسرائيلي عن إدخال 600 شاحنة في اليوم الواحد، وهو ما أعلن عنه الكوغات وهو مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في السابق، هذا لم يلتزم به الاحتلال طوال الفترة الماضية، وما يرصد فلسطينيا عبر هيئة المعابر والحدود فقط أقل من 200 شاحنة في اليوم الواحد، وهذا بالتالي يزيد الضغط على الفلسطينيين داخل القطاع الذين يعانون على المستوى الميداني والإنساني كذلك.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من غزة غازي العلول. التصعيد العسكري الإسرائيلي يتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة في قطاع غزة من تدهور خطير في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع، حيث أكدت الوزارة أن النقص الحاد يهدد حياة آلاف المرضى.
5: في قطاع غزة لا تتوقف تداعيات الحرب عند حدود الدمار والنزوح، بل تمتد إلى ما هو أخطر داخل المستشفيات والمراكز الصحية، حيث يتفاقم النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وزارة الصحة في غزة دقت ناقوس الخطر محذرة من تدهور خطير في مخزون الأدوية، مؤكدة أن الأزمة باتت تهدد حياة آلاف المرضى في ظل نفاد أصناف أساسية يعتمد عليها مرضى الأمراض المزمنة والحالات الحرجة. ووفق الوزارة فإن 250 مريضا بالفشل الكلوي مهددون بالحرمان من جلسات غسيل الكلى بسبب نقص المحاليل الطبية، فيما يواجه 8 أطفال خطر توقف جلساتهم العلاجية نتيجة عدم توفر الفلاتر الخاصة بالغسيل الدموي، كما حذرت من أن نقص حقن الأنسولين يفاقم معاناة نحو 11,000 مريض بالسكري، إلى جانب أكثر من 110 مرضى هيموفيليا يواجهون مخاطر صحية متزايدة بسبب غياب العلاجات اللازمة. ويؤكد مسؤولون في وزارة الصحة أن الأزمة تجاوزت مرحلة التحذير وباتت تمثل تهديدا مباشرا لحياة المرضى في مختلف مرافق القطاع.
6: نحن في وزارة الصحة يعني وصلت لدينا القوائم الأدوية المستهلكات الطبية الصفرية يعني إلى نسب كبيرة جدا، وهذا يؤثر كبيرا بشكل كبير جدا على مرضانا في القطاع وفي المستشفيات وفي الرعاية الأولية.
5: وتتزامن هذه التحذيرات مع تأكيدات أممية متكررة بأن القيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية إلى القطاع تعرقل قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تدهور الوضع الصحي وتزايد المخاطر على آلاف الجرحى والمرضى الذين يحتاج كثير منهم إلى علاج عاجل داخل القطاع أو خارجه. ومع استمرار النقص الحاد في الإمدادات الأساسية تتصاعد التحذيرات من انهيار أوسع للمنظومة الصحية في وقت تتواصل فيه مناشدات وزارة الصحة لتدخل دولي عاجل لتأمين الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة.
0: معنا من مدينة غزة الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي. دكتور محمد مرحبا بك معنا. نتحدث بداية أكثر عن طبيعة المعاناة في القطاع الصحي مع حالة العجز نتيجة النقص الحاد الذي يعني يعيشه هذا القطاع في المستلزمات الطبية.
7: يعني بالتأكيد أقل ما يقال في هذا الوضع الذي نعيشه في القطاع الصحي وكارثي، ونحن دخلنا مرحلة خطيرة جدا الآن صراحة بنقص الأكاذيب في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعني منذ 7 شهور وقف إطلاق النار تفاءلنا خيرا، ولكن منذ 7 شهور لم تتحسن الحالة الصحية تماما، بل بالعكس زادت سوءا. الآن نتحدث عن خدمات أساسية ستتوقف خلال الأيام القليلة القادمة، نتحدث عن 600 مريض غسيل كلى منهم 250 مريض في مجمع الشفاء الطبي، إن لم تدخل مادة البايباج الذي محلول ضروري جدا لغسيل كلى ستتوقف هذه الخدمة، وسيكون هناك خطر حقيقي على هؤلاء المرضى الذي كانوا هم 1200 إنسان وتوفي منهم 600 وبقي 600. عندما تحدث عن 11,000 مريض بحاجة إلى الإنسولين منهم 2500 طفل، وكما تعلمون أن دواء الإنسولين بالنسبة للأطفال عبارة عن حياة، إن لم يأخذ هذا الطفل سيتعرض إلى غيبوبة السكر وسيدخل إلى المستشفيات بشكل خطير جدا. عندما تحدث عن أكثر من 11,000 مريض سرطان منهم 4,000 مريض بحاجة علاج كيماوي وإشعاعي ومسح ذري لا يوجد لديهم أي علاجات، عندما تحدث عن 350 مريض تلاسيميا توفي منهم 50 إنسان ولا يوجد لهم أي أدوية، عندما نتحدث عن مرضى الهيموفيليا، فبالتالي كل الأمراض الآن المزمنة وحتى الطارئة التي تنقذ الحياة أصبحت رصداتها صفرية. نتحدث عن 50% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، نتحدث عن 70% من المستهلكات الطبية اللازمة للعمليات الجراحية رصيدها صفر. يأتي هذا كله في استمرار الاعتداءات على قطاع غزة، كل يوم نستقبل شهداء وجرحى هم بحاجة إلى عمليات جراحية متطورة ومتقدمة نقف عاجزين. نعم
0: دكتور محمد، هل يعني المستويات عمليات إدخال المستلزمات الطبية الأدوية ويعني المعدات أيضا يعني هي في ذات المستوى منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لم يتغير، لم تحدث طفرات، لم يحدث أي استجابة مختلفة، وإنما بقيت في ذات المستوى حتى وصلنا إلى مثل هذا المشهد الكارثي؟
7: يعني هم ربما تراجعت أيضا وليست إلى ذات المستوى، ربما تراجعت. يعني نحن نتحدث عن أدوية أساسية، يعني بالتالي هذه الأدوية غير متوفرة، ناهيك أيضا عن الأدوات التشخيصية كالمختبرات. نتحدث عن 86% من المواد المخبرية اللازمة لتشخيص الحالات غير متوفرة. الاحتلال لم يدخل أي جهاز أشعة أو سي تي سكان أو التراساوند أو أي جهاز طبي إلى قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار إلى الآن، وهذا ليس بشهادتنا نحن. عندما نتحدث مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي واليونسيف وأطباء بلا حدود كلهم على علم بذلك أن القطاع الصحي يمر الآن بمستويات خطيرة من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرات وأجهزة الأشعة. كل هذه أرقام تنعكس على أن هناك يوميا حالات تتوفى وأرواح بريئة توصف كان بالإمكان إنقاذ حياتها. الوضع الصحي تماما سيء جدا بكل ما تحويه الكلمة من معنى. والاحتلال أيضا هناك أكثر من شغل، يعني هناك بعض الوفود تأتي إلينا بمساعدة الطواقم الطبية في قطاع غزة. أيضا الاحتلال يمنع دخول هذه الطواقم الطبية إلى قطاع غزة، فبالتالي نحن أمام وضع كارثي بكل ما تحويه الكلمة من معنى. أنا أتحدث الآن عن خطورة حقيقية تهدد حياة المرضى الآن. إن لم تدخل هذه المواد إلى مرضى غسيل الكلى سيكون أمام خطر حقيقي على كل هؤلاء المرضى. الأطفال المسلمين كل يوم يأتي.
0: هل لمستم أي نوع من التجاوب، احتمالية يعني أن يكون هناك أي نوع من التعاطي المختلف، يعني خاصة مثلا بأنكم تتواصلون مع الجهات الأممية والدولية والمنظمات المعنية بمتابعة هذا القطاع؟
7: للأسف هم يقولون أننا يعني ما تطلبونه نطرحه ونعرفه تماما ونطرحه على مركز السلام في كريات جات، ونقول أن القطاع الصحي بحاجة إلى هذه الأشياء بشكل عاجل وضروري، ولكنهم يقولون الاحتلال ما زال يمنع التعامل ويزال يمنع إدخال هذه المواد. ونحن نقول لهم يعني ما هو المانع؟ لماذا يتم منع المواد الطبية والأدوية؟ ما الخطر لشكل الأدوية أو حقن الأنسية للأطفال على الاحتلال؟ فبالتالي صراحة لا إجابة لديهم بهذا الموضوع. حتى هم يعني مستشفياتهم، بعض مستشفياتهم الميدانية الدولية لا تدخل لها أيضا المستلزمات الطبية والأدوية. الاحتلال مصر على أن يبقى قطاع غزة وتبقى المستشفيات وتبقى المنظومة الصحية تحت ضغط كبير. عندما يخرج على سبيل المثال 30 أو 40 مريض يوميا من 22 ألف مريض بحاجة إلى القطاع خارج علاج قطاع غزة، هذا يعني أن الاحتلال ما زال مصر على بقاء الحالة كما هي على قطاع غزة، وأن يبقى الناس يعانوا وأن يبقى الفقد ما هو السمة المستمرة. الاحتلال يمنع الناس من الخروج خارج قطاع غزة للعلاج، وأيضا يمنع الدواء إلى الدخول إلى قطاع غزة، فمصير الناس بالتأكيد الموت والفقد والفقدان. هذا ما يحدث الآن في قطاع غزة. والمشكلة أن يعني نتحدث عن آخر شيء، ممكن الأدوية النفسية الآن قطعت تماما من قطاع غزة، وهذا يشكل خطر على المريض النفسي وعلى من حوله. وكل يوم تأتي إلينا مصائب من هذا الموضوع، والكل يعلم بالمشكلة، الكل يعلم بمدى الحاجة الصحية وحاجة الأدوية والمستلزمات الطبية لدينا. فبالتالي يجب أن يكون هناك موقف صراحة من الوسطاء الذين وقفوا على وقف إطلاق النار، ومن مجلس السلام، ومن السيد ميلادونوف، ومن السيد ترامب، ومن كل العالم، أن يكون لهم موقف أن يدخل الأدوية. نحن نتحدث عن أدوية ومستحضرات طبية كفلها القانون الدولي، لا نتحدث عن رفاهيات. نتحدث عن أدوية تنقذ حياة أطفال يموتوا يوميا بسبب عدم وجود هذه الأدوية داخل قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، حدثتنا من غزة. وصل إلى مطار كوالالمبور 29 ناشطا ماليزيا في أسطول الصمود العالمي، وكانت وزارة الخارجية الماليزية قد أكدت سلامة جميع المشاركين الماليزيين في أسطول الصمود ووصولهم إلى اسطنبول الأسبوع الماضي، منددة بقرصنة قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود. هذا ودان وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، دانوا ما وصف وصفوه بالأفعال المهينة والمرفوضة التي أقدم عليها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة أثناء احتجازهم. وأكد الوزراء في بيان مشترك أن الإذلال العلني الذي تعرض له المحتجزون يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي واعتداء على الكرامة الإنسانية، وطالب البيان بمحاسبة بن غفير واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف ما وصفه باستفزازاته وتحريضه المتكرر، مع التشديد على ضرورة ضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين واحترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. للضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مناطق عدة في الضفة الغربية، تخللها مداهمات للمنازل واعتقالات.
8: Looking for a secure, convenient storage solution? National Storage has you covered. With convenient access times, you can store your belongings whenever it's suitable for you. Small units are great for boxes and small furniture. Medium units fit the contents of a 2-3 bedroom home. And large units can handle bulk storage or even vehicles and boats. Their driveway units allow you to drive right up to your storage unit, making loading and unloading even simpler. Plus, they offer trailer hire, so you can transport your items without the hassle. For peace of mind, each unit is individually alarmed for your security. Visit your local National Storage facility today and let them help you find the perfect storage solution. For more information, head to nationalstorage.com.au.
0: كبيرة بممتلكات المزارعين الفلسطينيين. إلى التطورات في السودان، حيث أعلن الجيش السوداني تحقيق تقدم ميداني جديد في منطقة البركة على تخوم مدينة الكرمك جنوبية إقليم النيل الأزرق، بعد تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالحاسمة. وقال الجيش في بيان إن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة تمكنت من السيطرة الكاملة على المنطقة بعد صد قوات الدعم السريع والحركة الشعبية والاستيلاء على معداتها العسكرية. قالت مصادر حكومية للجزيرة إن مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان تشهد موجات نزوح يوميا جراء قصف تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال للمدينة بالمدفعية الثقيلة والمسيرات. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وتدمير الممتلكات جراء القصف. أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا نوار نجمة عن تفوز 9 مرشحين في انتخابات مجلس الشعب السوري التي جرت في محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب كوباني في محافظة حلب. وأضاف نجمة في تصريحات لسانة أن العملية الانتخابية قد نجحت وأن المشاركة سجلت نسبة كبيرة، مشيرا إلى أن الجلسة التشريعية الأولى لمجلس الشعب ستعقد قريبا. يذكر أن الانتخابات في المناطق الشمالية الشرقية وعين العرب كوباني كانت قد تأجلت العام الماضي بسبب الصراع مع قوات قسد قبل التوصل لاتفاق مع الحكومة السورية يقضي بدمج مقاتليها في الجيش السوري وتسليم إدارة المنطقة إلى الحكومة السورية. معنا من إدلب دكتور كمال عبدو الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور كمال، مرحبا بك معنا. ما دلالة أن تقام هذه الانتخابات بهذه الصورة وأن تفرز ما تفرزه بعد يعني كل سلسلة ما تابعناه من أحداث ميدانية وما تلاها أيضا من تنفيذ الاتفاقيات؟
9: مساء الخير للجميع. طبعا هذه العملية كانت من المستحيل إجراءها قبل مدة، قبل توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي هي تأتي كدليل على عملية التطبيع التي تجري على قدم وساق ما بين الجانبين ورغبة حقيقية من كليهما بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بينهما. على كل حال، هذه العملية تأتي كما قلنا يعني أيضا لدعم العملية السياسية في سوريا وعادة تمثيل الحسكة بكل مكوناتها العرقية والإثنية والدينية ضمن مجلس الشعب القادم، وتأتي أيضا على كدليل على رغبة الحكومة السورية في بسط سيطرتها السياسية والأمنية والعسكرية على كل بقاع الجمهورية العربية السورية. وبالتالي اليوم استكمالا لهذه العملية تنضم محافظة الحسكة إلى مجلس الشعب عبر ممثليها، وتنضم أيضا منطقة عين العرب كان لها أيضا ممثلين اثنين دخلا إلى مجلس الشعب القادم، وبالتالي لم يتبقى أمام الحكومة السورية سوى محافظة السويداء التي يبقى الوضع فيها معلقا حتى إنجاز اتفاق ما قد يكون قريب وقد يكون بعيد لا أحد يعني. وبالتالي أعتقد أن ما جرى اليوم في الحركة بالفعل هو خطوة نحو الأمام في تذليل كل الصعاب في تطبيع العملية السياسية ما بين الجانبين. بالتأكيد هذه العملية يعني أمامها الكثير من العقبات، لم يتم حتى هذه اللحظة دمج قوات سوريا الديمقراطية بالكامل ولم يتم حل نفسها، تواجه الكثير من التيارات أيضا الرافضة لهذا الموضوع، لكن ورغم ذلك هي تسير كما خطط لها وإن كان بشكل بطيء جدا.
0: هذه المشاركة الكبيرة التي يعني سجلت في هذه العملية الانتخابية التي جرت في الحسكة وعين العرب كوباني، كيف تقرأ هذه الدلالة من قبل المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع وتسجيل أصواتهم في هذه العملية ربما هي الأولى من نوعها؟
9: طبعا الانتخابات لم تكن مباشرة، إنما كانت عبر لجان انتخابية، هذا جرى في كل المحافظات السورية، والواقع الفترة الانتقالية في سوريا يبرر هذا الموضوع. على كل حال بالفعل الإقبال من كل الشرائح على تسجيل أسمائهم كمرشحين لانتخابات مجلس الشعب من كل المكونات، طبعا استثناء المكون المسيحي الذي لم يرشح أي شخصية من قبله، لكن تأتي كدليل بالفعل على رغبة الجميع في الاندماج في الدولة الجديدة وعلى أن يكونوا عناصر فاعلين في مجلس الشعب القادم الذي يعني يلقى على عاتق الكثير من المهام في المرحلة القادمة من ناحية الموافقة على المراسم التشريعية ومن ناحية التشريعات القانونية للدولة الجديدة. وبالتالي بالفعل هذا أمر يعني يعطي تفاؤل جيد، وأيضا قد يعطي زخم لأهالي السويداء أيضا للانضمام مجددا إلى هذا المجلس. وبالتالي كل محافظة الحسكة اليوم بمختلف أطياف الطبقة تقريبا ممثلة في هذا المجلس، وهذا تأكيد على رغبة هذه المحافظة في الاندماج في الدولة. وأعتقد أن ما جرى اليوم يعني هو يعني كان يعني أمرا يعني حتى تجاوز التوقعات، وبالتالي هذا يعطي أريحية لتنفيذ بنود الاتفاق الموقع ما بين الجانبين.
0: كيف يعطي أريحية دكتور كمال خاصة فيما يتعلق بعملية الدمج العسكري؟
9: هذا سيسهل عملية الدمج العسكري حين تمثل المحافظة بهذا الشكل بكل أطيافها في مجلس الشعب القادم، وحين يكون لها ممثليها القانونيين والسياسيين والشعبيين في هذا المجلس. أعتقد هذا سيشكل ضغط على قوات سوريا الديمقراطية العسكرية لحل نفسها والاندماج ضمن الجيش العربي السوري، لم تتبقى سوى هذه العقدة الأساسية. وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة السورية انتقلت يعني في هذا الملف ليس كدفعة واحدة إنما عبر خطوات، وبالتالي لم يتبقى حاليا سوى بعض الخطوات وعلى رأسها العملية العسكرية. أعتقد أن اليوم ما جرى سيسهل عملية الدمج طبعا إن توفرت الإرادة الصادقة لدى قوات سوريا الديمقراطية.
0: شكرا جزيلا لك من إدلب دكتور كمال عبدو الأكاديمي والباحث السياسي. نتحول الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قال مسؤولون أوكرانيون إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون في هجوم روسي مكثف بصواريخ ومسيرات وطائرات مسيرة على العاصمة كييف ومناطق أخرى. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت خلال الهجوم صاروخا فرط صوتي من طراز أوريشنيك في ثالث استخدام لهذا السلاح خلال الحرب المستمرة منذ 4 سنوات.
10: ليلة هي الأعنف تلك التي شاهدتها العاصمة كييف خلال الساعات الماضية، هذا وفقا لحجم الهجمات والصواريخ التي تعرضت لها، وفقا لأيضا تصريحات المسؤولين الأوكران. العاصمة استهدفت بعشرات الصواريخ الروسية منها البالستية وبعيدة المدى، إضافة إلى الصواريخ العنقودية وكذلك ضربات من حاملة قنابل روسية دخلت إلى الأراضي الأوكرانية من الاتجاه الشرقي وكذلك من جنوبي البلاد. وفقا لقوات الدفاع الجوي الأوكراني فإن العاصمة استهدفت بعشرات الصواريخ صاروخ الروسي الحديث الذي لطالما حذرت منه القوات الأوكرانية هنا أورينشيك، إضافة إلى صواريخ كنجال وكذلك كاليبر، صواريخ التي أطلقت من الغواصات وأيضا صواريخ اسكندر بعيدة المدى. السلطات الأوكرانية تقول إنها نجحت في تحييد نحو 69 هدفا من إجمالي 90 هدفا بين طائرة مسيرة وأيضا صاروخ بعيد المدى استهدفت بها العاصمة الأوكرانية بشكل مباشر، لكن كما قال فإن هناك الكثير من هذه الأهداف ونجحت بالوصول إلى العاصمة كما تشاهدون. بالنسبة للضحايا فإن حاكم مقاطعة كييف حدث عن مقتل مدنيين وإصابة أكثر من 70 شخصا بعضهم في حالة خطر، محذرا من أن الهجمات الروسية وفقا لمعلومات الاستخبارات الأوكرانية في الفترة القادمة ربما ستتصاعد وبالتحديد باتجاه العاصمة كييف. عمر الحاج، الجزيرة، كييف.
0: من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز قيادة القوات البرية ومواقع تابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية في كييف ومحيطها، وأكدت في بيانها شن ضربة مكثفة بصواريخ أوريشنيك واسكندر وكينجال وتسيركون ردا على الهجمات الأوكرانية ضد أهداف مدنية داخل الأراضي الروسية. وأشار البيان إلى أن الهجمات استهدفت منشآت لتكرير النفط ومرافق الطاقة والنقل تستخدم لدعم عمليات القوات الأوكرانية. دورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن هجوم روسيا على أوكرانيا يظهر تجاهل موسكو لمفاوضات السلام، ودعت فوندرلاين إلى تقديم المزيد من الدعم العسكري لقوات كييف. من جهتها نددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بما سمته استخدام روسيا المعلن لصواريخ أوريشنيك المتوسطة ضد أوكرانيا، واعتبرت كالاس الهجوم تكتيك ترهيب سياسي ومغامرة نووية متهورة. معنا من جنيف العقيد ألكسندر فوترافير رئيس تحرير المجلة العسكرية السويسرية. سيد فوترافير، مرحبا بك معنا. ما طبيعة الرسائل التي ترى بأنها جرى إرسالها من قبل روسيا من خلال استخدام هذه الصواريخ الفرط صوتية والباليستية والمسيرات، ولمن؟
11: إن أنواع الصواريخ المختلفة التي ذكرتموها قبل قليل بعضها غالي الثمن، سيما الصواريخ الباليستية مثل صاروخ أوريشنيك، وهو صاروخ باليستي وهو سريع للغاية، وأيضا يلقى إلى الصواريخ فرط صوتية، وهناك أيضا صواريخ فرط صوتية أغلى ثمنا. وللاختصار فإن روسيا لجأت إلى استخدام هذه الصواريخ المكلفة للغاية، وذلك من أجل ضمان أنه من خلال إطلاق المئات من الأسلحة فإن بعضها ربما سيصل إلى الدفاعات الأوكرانية ويصيب أهدافها.
0: برأيك ما هو الهدف من ذلك؟ هل هو هدف فعليا عسكري لإحداث مثلا ضرر عسكري أو تحقيق أهداف عسكرية من وجهة نظر روسيا، أم أنها محاولات لردع أوكرانيا، خاصة بأنها يعني قامت بإرسال مئات المسيرات خلال الأيام الفائتة؟

0: هذا المخزون الاستثنائي الذي تم تحشيده خلال أيام الهدنة القليلة. والآن بدنا نرى ضعف الأسلحة التي تستخدم روسيا ضد أوكرانيا وتقوم بقصفها بها.
1: طيب، عندما يعني ظهر الموقف الأوروبي، صرحت رئيسة المفوضية وقالت بأنه ما جرى هو يظهر تجاهل موسكو لمفاوضات السلام، وكانت هناك تصريحات سبقتها أيضا من الكرملين وأيضا من فلوديمير زيلنسكي تتحدث عن يعني أيضا هذا المسار وإمكانية الوصول إلى تسويات فيه. هل ترى بأن الظرف الميداني يخدم هذه التصريحات السياسية حتى وإن كانت منتقدة مثلا كالتصريح الأوروبي؟
0: إذن الوضع على الأرض وفي ظل الحرب البرية تواصل موسكو هجماتها، ولكن هذه الهجمات ضئيلة الحجم ولا تحقق مكتسبات كبيرة ويترتب عليها خسائر فادحة. نعم، روسيا تخسر حوالي 30 إلى 35 جنديا خلال كل شهر، وخلال الأشهر الماضية لم تتمكن من تعبئة وتجنيد عدد كاف ليعزز قواتها. وهذا أيضا ما حدث في شأن مخزونها من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، لذلك هي تحاول أن تطور مزيدا من الصواريخ ومن الأسلحة، ولكن كما ذكرت قلة قليلة من هذه الصواريخ والمسيرات يصل إلى أهدافه.
1: شكرا جزيلا لك من جنيف العقيد ألكسندر فوترافير، رئيس تحرير المجلة العسكرية السويسرية. في تصعيد جديد للتوتر الصيني في التايواني، قال خفر السواحل التايواني أنه دخل في مواجهة متوترة مع نظيره الصيني لليوم الثاني على التوالي قرب جزر براتاس الاستراتيجية في بحر جنوب الصين. وقال أن سفينة صينية اقتربت من الجزر، ما دفع تايوان إلى إرسال سفينة تحذير قبل أن يتبادل الطرفان تحذيرات حادة عبر اللاسلكي بشأن السياد على المنطقة.
2: صور قليلة وكلام كثير، وخلف المنظر الطبيعي الجميل علاقة متأزمة بين الصين وتايوان. ما الذي جرى بالضبط بين خفر سواحل الصين وتايوان في جزيرة براتاس في شمال بحر الصين الجنوبي؟ يومان من المواجهات الكلامية الحادة عبر اللاسلكي بين الطرفين انتهت بانسحاب السفينة الصينية التي اقتربت من الجزيرة المتنازع عليها. استنادا لرواية تايوان، بدأت المشادة الكلامية يوم السبت في المياه الإقليمية للجزيرة المعروفة أيضا باسم دونغشان، إذ حاولت السفينة التايوانية تاي تشونغ طرد سفينة صينية تقوم بدورية روتينية. وضمن ما جاء في تبادل الرسائل قول خفر السواحل التايوانيين للصينيين: سلوككم يثبت بوضوح أن سلام الصين مجرد خدعة ولن يدعمكم المجتمع الدولي. التوتر الأخير سبقه نشر الصين في الفترة الأخيرة أكثر من 100 سفينة تابعة للبحرية وخفر السواحل وغيرها في المياه الإقليمية الممتدة من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ. وعلق رئيس مجلس الأمن القومي التايواني جوزيف وو على هذا الانتشار بالقول في منشور على إكس: الصين تسعى لتخريب الوضع القائم وتهدد السلامة والاستقرار في المنطقة. مغادرة السفينة الصينية المياه المحظورة قد لا تعني أن خطر المواجهة بأشكالها المختلفة لن يعود. تكرار السيناريو أو التصعيد وارد في سياق تبدو فيه رؤية واشنطن لعلاقتها الوطيدة مع تايبي ضبابية منذ زيارة الرئيس ترامب الأخيرة لبيجين، زيارة لم ترق للجزيرة التي تنتظر تنفيذ صفقة الأسلحة مع واشنطن والمقدرة ب$14 مليار أمريكي. مصير الصفقة مرهون بقرار الرئيس ترامب المتردد بشأنه وبشأن أمور كثيرة. واشنطن ووفق قانون العلاقات مع الجزيرة لعام 1979 ملزمة بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها. تايوان والصين والولايات المتحدة ملف حساس ومعقد ودائما ما يكون مفتوحا على كل الاحتمالات.
1: أعلنت الصين إرسال 75 ألف طن 75 ألف طن

0: من المساعدات إلى كوبا تشمل شحنات من الأرز والمواد الأساسية، إضافة إلى دعم مالي طارئ بقيمة 80 مليون دولار. وقالت بيجين إن هذه المساعدات تأتي لدعم كوبا في مواجهة أزمتها الاقتصادية والإنسانية في وقت جددت فيه انتقادها للعقوبات الأمريكية، وصفتها بأنها غير قانونية وغير إنسانية. معنا من مدينة مانشستر شمال إنجلترا كولين هاردينغ، الكاتب المختص في شؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي. سيد هاردينغ، مرحبا بك معنا. كيف تنظر إلى هذه المساعدات الصينية في سياق يعني أيضا المساعدات التي تقدمها، ولكن بالنسبة للتوقيت ما الذي تلحظه؟
1: هذا ضمن مساعدات يبلغ حجمها 60,000 طن، وافقت الصين على تزويد كوبا بها هذا العام.
2: نعم.
1: إذن هذه من ضمن الجهود الدولية التي تحاول فيها الأسرة الدولية مساعدة كوبا ومساعدتها في ظل أزمتها الاقتصادية والإنسانية، سيما بعد توقف في حركة السفن والطائرات. وهذه تأتي من ضمن الجهود التي تهدف إلى توفير المواد الغذائية للشعب الكوبي. نعم، الصين قامت بعدد من الأمور لمساعدة كوبا، وهي توفر لها احتياجاتها من الطاقة، والتي شهدت شحا جراء الحصار الأمريكي على كوبا. والأمريكيون يتهمون الصين وروسيا وإيران بأنها تستخدم كوبا باعتبارها قاعدة تجسس على الولايات المتحدة، وذلك من أجل معلومات استخبارية عن الولايات المتحدة. قد لا يكون هذا الأمر صحيحا، ولكن على الأقل يؤكد على حرص الولايات المتحدة للضغط على كوبا ودفعها للخروج من دائرة نفوذ الصين وروسيا وإيران. وكما تعرفون، فإن الولايات المتحدة من خلال سيطرتها على الوضع في فنزويلا قطعت امدادات النفط عن كوبا، ومرة اخرى الان تحاول الولايات المتحدة اخراج كوبا من مدار الدول والتي تعتبرها الولايات المتحدة خصوما واعداء لها.
0: وهل هذا النوع من المساعدات برأيك سيد هاردينغ هو كفيل بخلق هذه الإمكانية، إمكانية استمرار وجود كوبا ضمن هذا الفضاء الصيني الروسي الإيراني الذي تحدث عنه، خاصة في ظل حالة التنافس الجيو استراتيجية الكبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والطرف الآخر في هذه المنطقة تحديدا؟
2: Well, a great deal depends on what the Americans do next.
1: كل ذلك يتوقف على ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة في المستقبل. الأمريكيون يحاولون تجويع الشعب الكوبي، ووزارة الخارجية الأمريكية عرضت على كوبا تقديم مساعدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات، وبشرط أن يتم توزيعها من خلال الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من المنظمات الإنسانية. وهذا يؤكد على حقيقة أن الولايات المتحدة هي حريصة فقط على إضعاف الحكومة وليس الشعب الكوبي. وما تقدمه الصين هو نزر يسير مما تحتاجه كوبا، وليس بالضرورة كافيا لسد حاجتها. ولكن الولايات المتحدة تحاجج بأنها قادرة على تقديم الكثير لكوبا إذا ما وافقت على إحداث تغييرات اقتصادية وسياسية تطلبها الولايات المتحدة من الحكومة الكوبية.
0: شكرا لك من مدينة مانشستر شمال إنجلترا كولين هاردينغ، الكاتب المختص في شؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي. حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%. لو حذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
3: ريف إنجلترا، ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
4: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن، أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
3: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
5: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز، وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة، فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
3: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
6: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصا في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
3: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
0: إلى تطورات الأزمة السياسية في السنغال، حيث أعلن رئيس البرلمان السنغالي الملك إنجاي استقالته من منصبه حفاظا على المصلحة العليا للبلاد. وقال الملك إنجاي إن القرار نابع من خيار شخصي ويرجع إلى فهمه للمؤسسات والمسؤولية العمومية والحرص على المصلحة العليا للأمة. تأتي الاستقالة عقب قرار رئيس الجمهورية إقالة رئيس الحكومة عثمان سونكو، ما أدخل السنغال في أزمة سياسية غير مسبوقة. وانتخب إنجاي رئيسا للبرلمان بعد أن حقق فيها الحزب الحاكم برئاسة رئيس الحكومة المقال فوزا كبيرا عام 2024. أن نتحول إلى تغطيتنا الخاصة لموسم الحج لهذا العام.

0: يستعد حجاج بيت الله الحرام لتأدية أولى محطات رحلة الحج في مناسك يوم التروية مع إشراقة يوم غد الاثنين في مشعر منى. وقد أعلنت السلطات السعودية اكتمال جاهزيتها لموسم الحج، وأكدت تجاوز عدد الحجيج نحو 1.5 مليون حاج. وسيبدأ الحجاج يوم غد الاثنين بالتوجه إلى مشعر منى للمبيت فيه قبل الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء لأداء ركن الحج الأعظم.
1: نقف هنا في التوسعة الأكبر في تاريخ المسجد الحرام، وهي التوسعة الثالثة التي اكتمل عدد من مبانيها في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، ولا زال العمل جاريا على المتبقي. نتحدث عن هدف هذه التوسعة، والتي تسعى إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمصلين والمعتمرين. بلغت مساحة المسجد الحرام نحو 1,700,000 متر مربع. ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمصلين إلى نحو 1,000,000 وما يقرب من 300,000 مصلي. لنتحدث عن التوسعة الأكبر حقيقة والتي مرت على الحرم المكي. يضم مبنى التوسعة وحدة مساحة بنائية أيضا تقدر ب 320,000 متر مربع، تتوزع على 4 أدوار رئيسية للصلاة وثلاثة أدوار ميزانين، إلى جانب دورين مخصصة للمعدات والخدمات التشغيلية. مبنى الطواف يبلغ مساحته 244,000 متر مربع، كان سابقا يستوعب في الساعة 50,000 طائف. بعد التوسعة يستوعب الآن ما يقرب من 107,000 طائف في الساعة. الساحات الشمالية أيضا التوسعة التي جرت عليها امتدت بمساحة للصلاة على نحو 180,000 متر مربع. حقيقة هنا لا تقاس التوسعة بالأرقام فقط، بل بما تمنحه للمصلين وزوار المسجد الحرام القادمين والمعتمرين في مواسمه وكافة أوقاته، بهدف أداء ما يقومون به من شعائر بيسر وطمأنينة.
0: معنا من مكة المكرمة زميل نشوان حسين. نشوان، أطلعنا أكثر على طبيعة الأجواء والإجراءات.
2: أهلا سلمى، وكل عام وأنتم بخير. كما تشاهدون في هذا المشهد خلفي، الحقيقة آلاف الحجاج يتهيئون لبدء أول أعمال الحج وأول مناسك الحج، وهو تحديدا يوم الثامن من ذي الحجة. تحدث عن يوم التروية في منى، ربما ساعات قليلة تفصيلنا عن ذلك. الكثير من الحجاج، وكثير منهم طبعا من المعتمرين الذين أدوا ما يعرف بعمرة التمتع ثم التحلل ثم ابتداء مناسك وأعمال الحج. على كل حال، منى هي واد يبعد بحدود 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام الذي يظهر خلفي، والذي تابعنا توسيعته في تقرير موسع للزميل بدر بيعان قبل قليل. سيقضي الحجاج يومهم الأول هناك في التروية. يوم التروية بالمناسبة سمي كذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه بالمياه، يتزودون بالمياه في الأزمنة السابقة استعدادا لرحلة الحج الطويلة. الحقيقة الحديث هنا عن منى، طالما أنها تبعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، فهنالك آلاف الحافلات التي تهيأت الآن لاستقبالهم بعد ساعات قليلة من الآن لنقلهم إلى مشعر منى، حيث سيقضي الحجاج هنالك اليوم الأول. يقضون يومهم بالذكر، بالعبادة، بأداء الصلوات الخمس قصرا من دون جمع كما هو معروف في السنة النبوية المطهرة، ثم سينتقلون بعد ذلك كما هو معلوم أيضا ليوم عرفة، وهو يوم 9 من ذي الحجة، اليوم المشهود والمعروف بأن الحج عرف لما لعرفة من أهمية كبيرة. على كل حال، نتحدث عن الإجراءات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية على المستوى، على مستوى التنقل، وأيضا على مستوى مهم جدا آخر وهو متعلق بالجانب الصحي. العديد من المستشفيات تهيأت العديد من المنشآت الصحية، بما في ذلك المنشآت الصحية المتنقلة التي تستعد، الحقيقة التي استعدت منذ وقت لاستقبال أي حالات ذات احتياجات صحية محددة، وأيضا هنالك متابعة دقيقة، متابعة صارمة لفكرة لا حج بلا تصريح. يعني هذه الفكرة مهمة لناحية تخفيف الزخم على أروقة المسجد الحرام، تخفيف الزخم على مشاعر منى ومزدلفة وعرفة، وبالتالي إحداث نوع من الانسيابية سلمى فيما يتعلق بحركة الحجاج التي ستبدأ بلا شك بمستوى مختلف ابتداء من يوم من يوم من يوم غد إن شاء الله، بعد ساعات قليلة طبعا، نحن الآن قريب من نقترب من منتصف الليل. على كل حال هنالك إشارة مهمة سلمى فيما يتعلق بالتوسعة، بغض النظر عن الأرقام التي تمت الإشارة إليها وهي أرقام مهمة بلا شك، لكن هذه التوسعة والتي توصف بأنها الكبرى كنا قد تابعناها اليوم كفريق للجزيرة ضمن فرق إعلامية، سمح لنا بالدخول إلى الأماكن التي تم استحداثها، أروقة كبيرة تتسع لعشرات الآلاف من المصلين، وبالتالي تخفف الضغط على محيط الكعبة بالنسبة للطائفين حول الكعبة، تعطيهم مساحة أوسع، وهذا الحقيقة نقلة تعتبر يعني مهمة، نقلة نوعية فيما يتعلق بحركة الحجيج داخل الكعبة المشرفة والتي هي مزدحمة كما هو معلوم يعني طوال العام. هذه التوسعة تصل بالمساحة الإجمالية إلى للمسجد الحرام إلى 1,722,000 متر مربع. يعني كمثال آخر ربما على مدى هذه التوسعة، في السابق كان مسعى الصفا والمروة يتسع ل 44,000 ساعا في الساعة، الآن إلى 118,000 ساعا في الساعة، أكثر من 168% زيادة، وبالتالي هذا يحدث عن طبيعة أو عن مستوى هذه التوسعة في المسجد الحرام، والتي الحقيقة كانت قد برزت الحاجة إليها سنة بعد أخرى لما هنالك. شكرا سلمى، تفضل.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنت بألف خير. من مكة المكرمة زميلنا شوان حسين، شكرا. ومع اقتراب عيد الأضحى تغيب مشاهد الأضاحي عن قطاع غزة في ظل حصار خانق وأغلاق مستمر للمعابر حال دون دخول المواشي إلى القطاع، ومع تداعيات الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية باتت الأضحية حلما لآلاف الأسر بعدما تجاوزت أسعارها قدرة المواطنين على الشراء.
3: للعام الثالث على التوالي تستقبل غزة عيد الأضحى في مشهد غير مألوف، مزارع شبه خالية وحظائر فارغة من المواشي التي اعتاد المواطنون رؤيتها مع اقتراب العيد. أبو محمود صاحب إحدى مزارع المواشي يتنقل بحسرة بينما تبقى لديه من خراف قليلة، بعدما كانت مزرعته في مثل هذا الوقت تعج بعشرات الرؤوس وحركة المشترين.
4: زي ما انت شايف المزرعة فاضية وما فيش ناس تجيها، لانه متاكده انه ما فيش، يعني خلاص المعبر مغلق له 3 سنوات، ما انت تجي لعجول الغنم، فما فيش حدا حتى بيجي يسال الا القليل القليل، وحتى لو وجدت خروف على الاقل فسعره غالي جدا جدا جدا جدا.
5: الكيلو 350 شيكل، يعني اغلى من سعر العجل.
3: لم تعد الأزمة مقتصرة على ندرة المواشي فحسب، بل تضاعفت مع الارتفاع الكبير في أسعارها، إذ تجاوز ثمن الأضحية الواحدة 4,000 دولار، وهو رقم يفوق قدرة معظم العائلات في غزة.
5: عندنا بيجي 3 سنوات اليوم ما ضحناش، فقبل الحرب كان الخروف تشتري 300 دينار 400 دينار، الخروف الفوق اللي يعني أقل حتى 80 كيلو، في اليوم يمكن بده 4,000 ل 5,000 دولار. طب ال 4,000 دولار كنت بشتري عجلين.
3: قبل الحرب كان قطاع غزة يحتاج في كل موسم ما بين 35 إلى 45 ألف رأس من المواشي، ما يعني نحو 130 ألف أسرة غزية تؤدي شعيرة الأضحية، وكان القطاع يعتمد على الاستيراد لتوفير هذه الأعداد قبل أن تتسبب الحرب في انهياره بشكل كامل.
6: نتحدث عن أرقام سابقة للعدوان كانت تتحدث عن أكثر من 17,000 رأس من العجول تذبح سنويا، وأكثر من 23,000 رأس من الأغنام، اليوم كلها مجمدة ومنهارة وغير موجودة. وحتى إذا ما تحدثنا عن أمل التعافي فهو أمل منعدم بسبب حالة الحصار.
3: ومع استمرار الحصار الإسرائيلي وتراكم أعباء الحرب أصبح شراء الأضحية في غزة أمرا مستحيلا في وقت ينشغل فيه المواطنون بتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
7: هنا في غزة لا تبدو ملامح عيد الأضحى المبارك كما كانت، فالأضاحي شبه غائبة عن الأسواق بسبب الحصار وتراجع إنتاج المواشي، كما أن انعدام القدرة الشرائية يهدد أصلا بحرمان آلاف العائلات الفلسطينية من أداء هذه الشعيرة. شادي شامية، الجزيرة، غزة.
0: بذا نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء بحول الله.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديره المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: Thank you.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع $2.5 مليون لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: عندي قاعدة، كل ما يجيني مكلوم ضاقت عليه الدنيا أسئلة سؤال، أقول له ما ظنك بربك؟ يتبخر الحزن، ما ظنك بربك؟ ربي سبحانه وتعالى عرفني بنفسه أول ما أفتح القرآن تأتيني سورة الفاتحة. سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. أنا دريت أنه رب. طيب من هو هذا الرب؟ إيش قال لك؟ الرحمن الرحيم. ارتاح ارتاح يا شيخ، هدي هدي. ما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك لن يأتيك على قوتك. هذه القوانين عندما يهضمها عقلك وقلبك وتصبح جزء من كيانك، يأتيك درهم مش حرام فيه شبهة ترفضها، ترفض تقول خلاص يا أخوي الله أغناني عنه، الله ما عاجز عن رزقي يرزقني بالحلال، أمد يدي للحرام ليش؟ هنا يأتي موضوع اليقين. ومن يسرق إما المال العام أو المال الخاص، وطبعا الإنسان بطبيعته دائما أستاذ محمد عنده ميزانين، ميزان يحكم فيه على نفسه وميزان يحكم فيه على أفعال الناس. الميزان اللي يحكم فيه على نفسه يقول لك إحنا بشر نخطئ، عادي نخطئ، احنا عادي نخطئ. زين فلان اخطأ، يا اخي شلون يخطئ؟ فلان لفلان يخطأ يخطأ، لا يا شيخ. ويبدأ طيب، ما هو الخطأ وارد، خطأ وارد، لكن مسألة الحرام لقمة الحرام. يفترض الواحد فينا احنا كمسلمين تقدر تقسم على لقمة ابنك شايلها بياكلها، تقول استطيع ان اقسم بالله انها حلال وليس حتى فيها شيء من الشبهة. نعم استطيع، استطيع اني اقسم ان هذه حلال. طيب فما بالك اذا كانوا يدري ان هذه اللقمة حرام؟ انا اقول لك ايش ظنك بربك؟ انت لما مديت يدك للحرام ايش كان ظنك بربك؟ عاجز يرزقك ولا انت خايف انه ما يرزقك ولا انت خايف على رزق عيالك؟ ترى لو جينا في التسلسل جدك حي ولا ميت محمد؟
5: توفي
4: رحمة الله عليه وعلى جدي وعلى اموات المسلمين. اظن لو جلست معه وسألنا هل انت خايف على رزق ولدك؟ بيقولك ايه انا خايف، ولدي شلون بيعيش، شلون بتكون حياته، عند هذا الجانب. جينا للاب نفس الهاجس عنده. وانت اليوم استاذ محمد عندك بعض الهاجس على رزق عيالك، عندك عيالي شلون بيشتغلون، شلون بتكون حياتهم، شلون بتكون ارزاقهم. غالبا بنسبة 90% ان رزق ابوك اكثر من جدك، وغالبا ان شاء الله رزقك اكثر من رزق وعيالك ان شاء الله افضل. لكن هذا الهاجس الا ما يجيك والشيطان يفتح ويدخل، لكن صدق الله الرزاق، لكن فيدخل من كلمة لكن. ما الذي خلقك استاذ محمد؟
5: رب العالمين.
4: الا يعلم بهذا الضعف اللي فيك؟ هو يعلم، صح يعلم ان في مسألة الرزق شوي عندك خوف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم. ولذلك لما حب يحمي هذا الباب من دخول الشيطان ذكر لك آية في القرآن سرتها عجيب، سرتها مختلف، فيها شيء من التسليم بالزيادة. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. بس لا كمل، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. من الذي يقسم؟ الله يقسم